جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً. جدة اف ام على هواك.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبي. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم، متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك.

0: ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
6: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
7: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك. هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية.

في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا الكرام ويا هلا وسهلا فيكم في بداية مشوارنا في ابدأ صح، ونقول لكم صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الفرح والتفاؤل. صباحكم ابدأ صح من جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما من أبدأ صح. حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية من الساعة يعني على مدى 3 ساعات من الآن، وعلى إن شاء الله إلين الساعة 10 حنكون معاكم في فقراتنا المتنوعة زي ما تعودتوا دائما. نبدأ بفقراتنا المختلفة وإن شاء الله تستمتعوا فيها زي ما إحنا دائما نستمتع فيها معاكم. نقول صباح الخير لكل اللي بيسمعنا.
1: صباح الخير بتقول لكم هي سارة خوجة، عودا حميدا سارة خوجة نورتينا. وصباح الخير بتقول لكم هي دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة، وكمان بتقول لكم هي علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد.
2: أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. هذه الأرقام للاتصال. وكمان تقدر تشاركونا على منصة إكس، تشاهدونا صوت وصورة على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو، أو حتى على تطبيق إذاعة جدة أو إذا تطبيق إذاعة السعودية جدة سعودي راديو، تسمعونا وتستمعوا إلينا. وأيضا تقدر تشاركونا في أسئلتكم وتعليقاتكم وغيرها أيضا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الاثنين في المملكة 27 من يوليو. بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية والغربية للمملكة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد والرياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول مساء جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. إيمان إلى الآن
2: ألفت صح؟
1: شكراً
2: شكراً ألفت.
1: طيب إلي ما تزبط التأليفة اللي ألفتها إيمان. طيب حنبدأ نقرأ مسيجاتكم من الصباح وتصبيحاتكم. نبدأ مع تصبيحة، بس تعطونا ثواني لين ما يفتح.
2: نذكر بالأرقام اللي حابب أكيد يصبح علينا ويرسلوا رسائل الصباحية على 800. أخيرا فتحت لها الرسائل. دائما أعك الدنيا ودينا تشيل دائما.
1: طيب حنبدأ بأول تصبيحة معنا من عماد، يقول هكذا أنا، ومن أكرمني أكرمته، ومن أعزني جعلت له شأنا، ومن يكرهني تجاهلته، أما من هنت عليه من هانت عليه عشرتي أمنحه نسياني وكأنه لم يكن. الله أكبر. ليه القساوة الصباحي؟
2: خليه الحياة يبغى لها قساوة طبعا. طيب. عبد الرحيم أثبيتي نقول لك صباح الخير.
1: محطوط عليه بس افتحي.
2: يقول عبد الرحيم: في الحياة قد لا يتحقق كل ما تريد، لكن رضا الله يجعل لك الحياة كما تريد.
1: يعطيك العافية. أيضا عندنا تصبيحة من علي بركات، يدعي لنا دعوات جميلة. شكرا جزيلا لك يا علي بركات.
2: غازي شولان: صباحك ورد، ويا رب إن شاء الله دعواتك مستجابة.
1: عندنا أيضا الصادق آدم العاقب علي، صبح علينا، وتصبيحة للجميع ولجميع الطاقم وجميع المستمعين. شكرا جزيلا لك يا الصادق.
2: حماد حامد بيصبح علينا وشكرا لك، وصباحك أيضا خير وسعادة.
1: أيضا عندنا تصبيحة من ضي، بس لو تكتب لنا اسمها نفرح أكثر، تقول: صباحكم سكر ويومكم كله خير وبركة. يعطيك العافية. شكرا لك يا ضي.
2: وأسعد الله صباح الجميع، ولكم أجمل التحايا من سعيد البيشي من الدمام.
1: أيضا عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول: صباحا يغدو يغمر قلوبكم بالفرح وينثر عليكم كل أنواع السعادة. شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك وصباحك أنوار.
2: عبد الله بركات يقول: صباحكم دعوات خير تفتح لها أبواب السماء، ولك أيضا يا عبد الله.
1: فهد العتيبي كعادته يقول: صباح الخير صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
2: عندنا أبو سليم يقول: ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. شكرا يا أبو سليم وصباحك ورد.
1: وتصبيحة من روبن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام، يا هلا وسهلا فيك.
2: وأيضا الوافي النجمي يقول: صباحكم خير يملأ القلوب سعادة تشرق مع كل لحظة، طمأنينة يكتبها الله لي ولكم، طبتم وطاب صباحكم، طاب صباحك يا الوافي.
1: طيب عندنا تصبيحة من فضل السنيدي، صبح علينا، يقول: عطر الله صباحكم بسعادة تمحو الأحزان. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا فضل.
2: أيضا شوقي حمدي يقول: صباح الخير، ويقول: العفوية أجمل بكثير من ارتداء قناع التصنع لإرضاء الآخرين. صدقت.
1: أمال علي تقول: إذا أردت أن يكون يومك جميلا أجعل بدايته جميلة، فبذكر الله تطمئن القلوب، ودعاء يفتح الأبواب، الرجاء، ابتسامة تمنح من حولك شيئا من النور هذا الصباح. يعطيك العافية. شكرا لك يا أمال.
2: وأيضا إبراهيم أبو محمد بيصبح عليكم ويسعد صباحك بكل خير. أنت أيضا بيصبح طبعا على طاقم العمل وكل مستمعي إذاعة جدة.
1: عندنا تصبيحة من كندا، يارا سكر تقول: أنا أتابعكم من كندا، أصلا رقم أجنبي، وتقول: أنا تعرفت على إذاعتكم جديد عن طريق اقتراحات شات جي بي تي، وبالتالي ذكروا الشو والبرنامج الموجود على إذاعتكم. أهلا وسهلا فيك وصباحك أنوار يا يارا.
2: كل البرامج اللي تتخيليها عندنا يا يارا، عندنا الرياضي، عندنا الاجتماعي، عندنا التخصصي، عندنا الثقافي. أنت بس اسمعينا، أفتحي بس، يبدأ صح، اسمعينا تقدري أيضا تتابعينا عن طريق تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس على تليفونك، وشوفي كل البرامج اللي تهمك، وأكيد أهلا بك.
1: أيضا عندنا يزيد يصبح علينا، أهلا وسهلا فيك يزيد بكلماتك، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: نقول صباح الخير لنوار العتابي ويقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا نوار، وشكرا على الدعوات الحلوة.
1: آخر تصبيحة مع سليمان التميمي، شكرا جزيلا لك يا سليمان، عنده فائدة.
2: إيه؟
1: طيب الفائدة هي هذه مو فائدة، هذه لغز.
2: لا.
1: لأن اللغز هو المجهول والغامض والمتضمن سؤال، لا تكون الإجابة عليه سهلة أو معروفة. ممكن
2: يعني تبغانا نصعب، تبانا يا سليمان نرفع مستوى الصعوبة؟
1: أنا صراحة
2: لأعلى للهارد.
1: لا مو للأعلى، أنا صراحة ما فهمت ولا كلمة من اللي قاله.
2: هو بيحكي أنه اللغز
1: مجهول وغامض، فهمت
2: ليه قالوا له لغز؟ عشان أنه مجهول وغامض وما يكون سهل وما يكون معروف.
1: أوكي.
2: لازم يعقد العالم يعني.
1: طيب.
2: هو مبدأه من مبدئي. أشكرك سليمان.
1: لا لا لا لا لا، غامض وتضمن سؤال، لا تكون الإجابة عنه.
2: أي هو يبغى سؤال مرة صعب.
1: طيب أنت جاوب صح، أنت عمرك ما جاوبت صح في الأساس، ما لما أنت جاوب صح هنسوي ليفل الوحش، بس يعني ما عمرك جاوب صح ولا إيش؟ صح ولا لا ده الكلام يعني؟ ما عمرك جاوب صح ودائما واثق وحالتك حالة، ما هي هي المصيبة.
2: يا حليلك يا سليمان.
1: طيب
2: صباحك.
1: خلينا نطلع فاصل صغير بس عشان نهدأ من بعد سليمان، نطلع
2: مستمر
1: فاصل.
2: سليمان
1: أيوه أيوه. نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. يلا فاصل عشان أتفاهم مع سليمان.
2: طيب هي

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم قبل لا ننتقل إلى لغزنا. عندنا تصبيحة من أحمد بكري من جازان يقول تهني لأصحاب العمل الترقية، بيهني زملائه على الترقية في العمل، يقول لهم مبروك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، ويقول تحية أيضا لكل فريق العمل في ابدأ صح، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: في عندنا رسالة من الوافي النجمي، ايش طلعت اجابة لغز امس؟ لغز امس كانت تين، فاكهة التين. استعدوا للغز اليوم بإذن الله، تقدروا تجاوبوا
1: إن شاء الله بإذن الله. عندنا فضل السنيدي، قرينا التصبيحة يا فضل وإنت مو الأول، نحن نختصر التصبيحات ونحن قرينا لك من تصبيحتك سطرين بس، باقي التصبيحات ما حتى ما بنقراها كلها، كل التصبيحات ما بنقراها. طيب عندنا كمان سليمان، إلى الآن ما هو عارف إيش يكتب، ترى الفائدة، أيوة نحن ثلاث ساعات نعطيكم فائدة، فمو بس اللغز الفائدة،
2: ثلاث ساعات تجمع فيها هذه الفائدة، والله شكرا لك.
1: ثلاث ساعات
2: يجمع فيها ويرتبها وينسقها، سلمت يداك يا سليمان واستفدنا أكيد منها. وبمناسبة هذا اللغز اللي أنت شرحت لنا، هو شكرا لك لهذه الفائدة، حنعطيك اليوم لغز، حاول تجرب أنك تسمعه وتشارك معنا وإن شاء الله يا رب توفق في حلو
1: وتجاوب صح لأول مرة في الحياة
2: إن شاء الله.
1: مثلا يلا
2: شكرا سليمان.
1: ننتقل إلى لغزنا، خلاص ننتقل إلى اللغز اليوم. جماد، اسمعوا إيمان إيش بتقول لكم.
2: يلا اللغز اليوم يقول لك أنا جماد، مع أن الكل يحتاجني لكن يفضلني البعض والبعض لا، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك ولا وأحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد. فمن أنا مرة ثانية؟ أنا جماد مع أن الكل يحتاجني لكن يفضلني البعض والبعض لا، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك وأحمل من أجلك أعود فارغة بدون أن أستفيد. فمن أنا؟
1: طيب أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 الرسائل على الواتساب من غير اسم، سواء تصبيحة أو حتى إجابة ما حتنقر، أوكي؟ سوف تتجاهل تماما لأنه نحن ما نقدر نحفظ أسماءكم ولا، فأعطونا أسماءكم. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، هذه الأرقام للاتصال، اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا. وبالنسبة للواتساب للمنصة إكس تقدروا تشوفونا صوت وصورة، وأيضا تجاوبونا على منصة إكس اللي هو تويتر سابقا، وتسمعونا أيضا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. خلينا نسمع اللغز.
2: اللغز يقول أنا جماد مع أن الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك أحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد. فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. ركزوا اسمعوا اللغز كويس. أنا جماد مع أن الكل يحتاجني لكن يفضلني البعض. صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة من دون أي فائدة، فمن أنا أو من غير من أستفيد.
3: 800-244-44 الكل اللي حابب يشارك على الواتساب، أما اللي حابب يشارك عبر الاتصالات 012-647-7154 012-647-9514. واتصال أول من سليمان. هلا يا سليمان.
4: صباح الخير.
3: صباح الورد يا هلا.
4: إن شاء الله إن شاء الله المعلومة والحكمة اللي
3: ارسلتها رائعة.
4: إن شاء الله.
3: سليمان ما تتخيل قد إيه أبهرتني بالمعلومة.
4: والله
3: تسلم إيدك. إبداع.
4: اي والله انا خلاص ثوب هذاك ثوب الدفاع
3: بس يا شيخ خلاص ارميه خليك بثوب الحكمه.
4: بس مشكله اختي دينا ما زالت على النسخه القديمه. لا
2: شوف يا سليمان انا ساكته، انا ابغى منك اجابه وتقفل، بس هذا اللي ابغى منك. وانت تتكلم كثير شفت
4: يعني.
2: هذه النسخه القديمه.
3: بس هو لبس ثوب الحكمه يقول
2: لا ثوب الحكمه، خليك بالثوب السريع. يلا اعطينا اجابه.
4: طيب يعني.
3: الإجابة أظن أنها المحفظة. المحفظة؟
2: حلو.
3: نعم. حلو يا سليمان.
2: يا سلام.
3: حلو.
4: شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يلا روح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
5: يا أهلين صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا عزيزة. هلا.
5: والله أتوقع الحقيبة.
2: الحقيبة.
5: إيه.
2: متأكدة.
5: إن شاء الله نقول إن شاء الله.
2: إن شاء الله تمام. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب نشوف. والله في إجابة
3: في إجابات حلوة
2: صراحة يعني لذيذة.
3: يزيد.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيفك أستاذ إيمان وأستاذ
3: دينا؟ كيف حالك يا يزيد؟
6: كيفك تمام؟
2: الإجابة
6: إن شاء الله الحقيبة والشنطة.
3: الحقيبة والشنطة.
6: أيوة 100%.
3: طيب. الشنطة 100%. أنا أقول تروى.
2: أنا أقول النسب تروى. لا تحطوها، لا تحطوها النسب
3: تروى على نسبة 100%.
6: يعني خطأ.
3: روح فكر بطريقة أخرى. هذا اللي أستطيع أقوله. طب أسأل وأنت تستفيد.
6: الإجابة لو صح تقوله فكر وما أعرف
2: ليه. الإجابة لو صح نقول فكر.
3: لا إحنا لو غلط
2: ليش نقول لكم الإجابة؟
3: إحنا الإجابة لو غلط بنقول فكره.
2: طيب خلاص يزيد.
3: عندك سؤال يزيد ممكن تستفيد منه. تحب تسأل عشان تستفيد؟
6: لا ما عندي سؤال. طيب.
2: طيب تمام. يعطيك العافية يزيد. حصة صباح الخير يا حصة.
7: صباح النور حبيبي.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا حصة تمام؟
7: الحمد لله.
2: يلا أعطيني إجابة يا حصة.
7: أنا أقول العربية حقت السوبر ماركت.
2: أوه حلوة دي العربية حقت.
7: لما نعبيها مقاضي وبعدين ترجع.
2: أوكي والله برافو
3: مليون.
2: والله حلو
3: حلو
2: حلو تمام.
7: هيا حبايب
2: يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا.
3: هلا بمحمد.
8: هلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم.
3: دخلت مذيع. أسعد الله صباحك بكل خير يا محمد.
8: لا شوفي أنا والله متابعكم دائما بس أحيانا ما أتصل، فهذه ثالث مشاركة لي وإن شاء الله أني أكون من ضمن الفائزين.
3: بعد عن الشنطة وانت بخير.
8: والله شوفي أنا بسألش الحين.
3: يلا تفضل.
8: إيش الفرق لما تقال ذاك الحقيبة وذيك الشنطة وذاك قال المحفظة؟
3: لا المحفظة حقت الفلوس والحقيبة أكبر.
2: والحقيبة والشنطة نفس الشيء.
3: أي الحقيبة والشنطة واحد. أنا أقول لك بعد عن هذا كله. أسألني أسئلة أخرى عشان تستفيد وتفكر بطريقة صح.
8: طيب إحنا شوفي الثوب نستفيد منه في الثوب اللي نلبسه.
3: أي
8: حلو.
3: أي بس لا يفضلون البعض. انتبه هنا. هعد لك اللغز. أنا جماد مع إن الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض. الثوب الكل يستخدمه. ما في أحد حيقول لك ما بدي أنستر.
8: وفي ناس ما بيلبس
3: ثوب. كده هنمشي بهذا الأسلوب.
2: ما هو هذا اللي أنا قاعد أقول الحين. قاعد أفكر فيه.
8: بقول لك حاجة.
3: قل لي.
8: حتى لو إني عادي بس خذوني على قد.
3: لا عقلك ما شاء الله يوزن بلد. تفضل.
8: دقيقة. الحجر ما نستغني عنها. الحجر بتلاحقنا حتى وإحنا في
3: الجبل. هي إيش؟
8: الحجر حجر.
3: الحجر؟
8: إيه؟
3: إيش أبغابه أنا الحجر وأنا قاعدة في بيتي ولا قاعدة في مكتبي ولا؟
8: ممتاز حلو أنت إذا كذا قربتي لي. إذا
2: نحن نقول شيء صنعوه يا محمد.
3: شيء مصنوع.
2: يعني مو موجود كذا. الحجر
3: مصنوع
2: موجود.
3: نستفيد منه في حياتنا.
2: مواد مختلفة مصنوع.
3: شيء بنستفيد منه في حياتنا. تسمي لي يا محمد وإذا حبيت أنك تعدل أي إجابتك تستطيع من خلال الواتساب.
8: عيدي لي السؤال مرة ثانية.
3: أنا جماد مع أن الكل يحتاجني لكن لا يفضلوني البعض. صنعوني من مواد مختلفة. سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد. فمن أنا؟
8: الحقيبة. خلاص الحقيبة ولا الشنطة؟
2: الحقيبة أو الشنطة. طيب تمام خلاص نتأكد يا محمد.
3: الحقيقة.
2: خلاص
3: أسعدتنا باتصالك يا محمد.
2: يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. طيب أنا لاحظ أوكي يلا علي. صباح الخير يا علي.
9: علي من جيزان. إلى جيزان الفل. صباح الخير ردينا سعد.
2: صباح الخير يا علي. يعطيك العافية. كيف حالك؟
9: يا
2: تمام
9: يا عافيك ربي وإيماء رائعة دائما.
2: هلا والله. هلا فيك. يلا يا علي أعطيني إجابة.
9: أعطيك إجابة إجابتي إن شاء الله تكون الحقيبة أو المحفظة.
2: الحقيبة أو المحفظة. قبل شوي إيمان قالت غلط الاثنين بس أنت تبغاهم. خلاص
9: أنا أحب المحفظة.
2: خلاص
9: صراحة.
2: المحفظة.
9: إيه
2: يلا المحفظة. شكرا لك يعطيك العافية.
9: يا
2: هلا يا هلا فيك. طيب خلينا نقول بس معلومة. إيمان قبل شوي قالت لي إياها تحت الهواء. أعطينا معلومتك.
3: المعلومة أنه هذا مثل ما قلنا حاجة صنعت من أجلك من أجل أنك تستفيد منها وبس.
2: لها تاريخ.
3: أيوة يعني بدأت في أوروبا من زمان وبعد كده انتقلت للعالم العربي بس هذا كلام قديم جدا.
2: تمام يعني بما أنها قال قديم جدا يعني هذا الشغلة موجودة منذ أزل. أوكي عشان في ناس قالت ساحن الجوال, في ناس قالت النظارة, في ناس قالت وأصرت على الشنطة.
3: خليهم يدينا خليهم.
2: لا لا لازم نقرب المسألة.
3: ما سألوا. سألوا
2: ما هم سألوا. ما سألوا إحنا ما صراحة جاوبنا. أنتوا ما سألتوا صراحة.
3: سألوا إحنا ما جاوبنا.
2: وشغلة ثانية أنتوا ركزوا على معلومة واحدة إنه هي أحمل من أجلك عشان كذا كلهم راحوا للشنطة.
3: ما ركزتوا في كلمة سجينتك مثلاً. ما ركزتوا أخدمك وما أستفيد مثلاً. ما ركزتوا في هذه الأشياء.
2: طيب خلينا نروح لإبراهيم. صباح الخير.
10: صباح النور.
2: يا هلا.
10: أنا بقول الطبق.
2: الطبق الصحن.
10: الصحن
2: الصحن.
3: إبراهيم من فين تكلمنا؟
2: نتأكد.
10: نعم
3: من فين تكلمنا؟
10: من حفر الباطن.
2: حفر الباطن. حفر الباطن. ما عندك أي سؤال يا إبراهيم؟ ليش قلت الصحن؟
10: صحن ممكن وفي واحد يستخدمه وفي ممكن حد غيري ما يستخدمه ما يفضل.
2: ما يفضل يستخدم صحن يأكل من فين؟ من القدر؟ من فين يأكل؟
3: ممكن من القدر.
2: من الحلة. من الحلة نفسها؟
10: لا مش من الحلة نفسها بس ممكن ما يأكل في طبق.
2: يأكل في إيش؟ في يده؟ فين يأكل؟ إذا ما استخدم طبق يأكل إيه؟
10: مش عارف والله
3: مش عارف.
2: انا بحاول اوريك انه ايه ما هو منطقي بس انها ما انت راضي تستوعبني. بحاول اوريك الموضوع. ها
10: انا طبق ممكن اقول يعني ما يفضل مثلا ياكل فيه طبق ممكن ياكل فيه
2: أي صنعوني فيه مواد مختلفه. سجينتك احمل من اجلك اعود فارغه بدون ان استفيد. ونحن قلنا الحين معلومة منذ زمن بعيد. بدأ منذ زمن بعيد.
10: منذ زمن بعيد؟
2: اي ها خلاص
10: خلاص خلينا أفكر في الإجابة وممكن أنا
2: تمام.
3: حلوة،
2: يعطيك العافية، شكرا لك يا إبراهيم، يا هلا وسهلا فيك. طيب إيش رأيك نطلع فاصل؟
3: عندي سؤال قبل أن نطلع فاصل يمكن يفيده. عندي سؤال صغير ولا كبير؟ الحجم ما يعتبر كبير، في أحجام مختلفة بس برضه تظل في جزئية إن أحجام معقولة
2: متوسطة،
3: يعني ما هي صعبة الحمل وهكذا.
2: طيب ناخد سعود. سعود
11: ألو.
2: يا هلا
11: مسالم، معك مو سعود
2: مسالم. يا هلا يا مسالم،
11: صباح الخير دينا.
2: يا هلا وشلونك؟
11: صباح النور، الله يعافيك.
2: الله يسلمك، وشلونك يا مسالم؟ تمام. يقولوا من طول الغيبات
11: جاب الغنائم على جبنا انا جايبها في سلة.
2: طيب قل لي يا مسالم.
11: ايوه
2: ها
11: الجواب سلة، قلت لك سلة.
3: السلة
11: الحق السوبر ماركت
2: يا راجل.
11: اي
2: منذ زمن بعيد سلة السوبر ماركت.
11: الزمن بعيد بياخذوا سلة بيشتروا في اوروبا بحطوها في
2: سلة. اوكي اوكي اوكي.
11: ايوه هي في العربة.
2: ايوه
11: الاقدم منك على السلة قبل الاطارات والكاميرات.
2: انا اقول لك اسالني.
3: خلي السلة على جنب،
2: انا اقول لك اسالني
3: وتعال اسالنا.
11: أنا قلت العرب، شو هي سلة أو العرب؟
2: اسألني العرب. اسألني وصلي على النبي واسألني. ها يا مسالم.
11: طيب فيها بلاستيك ولا فيها حديد وبلاستيك؟
2: في منها بالحالة، يعني حديد بالحال وبلاستيك بالحال، وفي مواد مختلفة تصنع منها. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟
11: لا شو ممكن أقول والله أنا على بالي سوبر ماركت.
2: سيب السوبر يعني ماركت يا ابن الحلال، ابعد عن السوبر ماركت تمام. يلا
11: ابعد
2: ابعد. ها شفت
11: النظارة.
2: نظارة ليش نظارة؟
11: اذا ما في ناس تستخدمها، ناس تستخدمها سواء شمسية او
2: طبية. طيب خلاص
11: خلاص
2: النظارة
11: ان شاء الله.
2: والله سعدنا باتصالك يا مسالم، ولكن يعني في غصة في القلب. يلا ماشي الحال، في غصة في القلب. ها الله يعطيك العافية.
3: تسلم تسلم سالم،
2: شكرا لك. يا هلا.
3: طيب احنا نطلع فاصل دينا، لكن قبل الفاصل نذكر بالسؤال، واكيد تسعدنا اجاباتكم بالصوت والكتابة. انا جماد مع انه الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد مستمعينا، وأكيد مكملين الحماس. صدقوني إحنا يبغالنا شوية تركيز، لأنه ولا إجابة صحيحة لا على الهاتف ولا على الواتساب. أنا جماد، مع أن الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض. يعني حاجة الكل يبغاها، الكل يستفيد منها، لكن في بعض الناس عندها خيار آخر، ما تبغاها، تبغى شيء ثاني. صنعوني من مواد مختلفة، هذه سهلة. سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد، فمن أنا؟ قلنا معلومة إنها بدايتها ونشأتها في أوروبا من قديم الزمن، ثم دخلت للدول العربية. البعض يمكن يعتبرها كمالية، والبعض يقولك لا، هي دي وأنا ما أستغني عنها. أحجامها قلنا مختلفة، بس تظل في حدود إنها مو شيء كبير جدا، لا، أحجام في متناول اليد أعتقد.
1: تمام،
0: يلا بعدوا عن الشنطة، رجاء بعدوا عن الشنطة.
1: طيب خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
1: يا هلا فيك. يلا يا محمد.
2: السيجارة
1: أكيد ما حنجيب السيجارة، 100% ما حنجيب السيجارة.
0: الكل يحتاج السيجارة، الكل
1: يعني يحتاج. أول شيء السيجارة شيء مضر، وما حقول أنا في الإذاعة أنه والله حنجيب هذا اللغز أكيد. ها فكر شوي. وقالت لك من زمن بعيد، بدأت في أوروبا، رجعت انتشرت في العالم العربي، في ناس تفضلها وناس لا ما تفضلها، صنعت من مواد مختلفة.
2: ممكن
1: أحمل من أجلك أعود فارغة.
2: ما أنا قلت السيجارة عشان
1: يا ابن انت الحلال، مشي غير السيجارة خلاص، قلنا ما حنجيب سيجارة خلاص.
0: إحنا ضد التدخين بكل الأشكال،
1: يعني ما حنقوله في الإذاعة، ما حنقوله. ها
2: عرفية اللي كانت في النادي.
1: دماغك مسوحك. طيب يا محمد
2: لا.
1: يلا يا محمد ارجع جاوبنا على الواتساب. اوكي يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا.
0: ابو زياد،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله يا ابو زياد.
3: الله يسعد صباحك مع الدين
1: وصباحك يا رب. يا هلا،
0: صباح الورد يا ابو زياد. سمعت لغزنا؟
3: سمعت.
0: حابب تسال؟
3: بسال، هو حبيس البيت ولا بامكان؟
0: لا، ممكن يكون موجود في البيت، ممكن يكون موجود برا البيت، ممكن يكون موجود في أي مكان، في أي مكان تقدر تشيله معك في أي مكان.
3: أنا كان بالي على أنها خزنة والتجوري، لكن مدام خارج البيت ممكن الحقيبة اليدوية.
0: الحقيبة اليدوية، إحنا بنقول بعيدوا عن الشنطة والحقيبة والمحفظة.
3: أها.
0: المشكلة إنه في أسئلة لو سألتوها ولا في معلومة لو أنا قلتها الكل حيعرفها.
3: طيب كرما بالله على
0: فضل.
3: إعادة اللغز لأن أنا
0: يلا حاضر. أنا جماد، مع إن الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض. صنعوني من مواد مختلفة. سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد، فمن أنا؟ سجينتك يعني انت بتحبسها. طيب سمي لي ايش على بالك.
3: والله جت على بالي المحفظه
0: فكر فيها، ولو غيرت اكيد على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 بنستقبل اجاباتكم المكتوبه حتى لو عدلتها. شكرا ابو زياد،
3: الله يعطيك.
0: هلا وسهلا.
1: يلا نروح لاشرف. صباح الخير يا اشرف.
4: صباحي.
1: يا هلا وسهلا فيك. هاي أشرف.
4: والله أنا عندي إجابتين.
1: قول.
4: الإجابة الأولى ممكن تكون الطاولة حقت الأكل حقت.
1: طاولة الأكل. طيب. نحن نقول حجمها صغير وتحبسها بيدك.
4: أو تكون مثلاً القدر أو اللي يحط عليه الأكل هذا حق الكبسة أو كذا.
0: القدر.
1: القدر. أشرف. القدر خلاص.
4: القدر.
1: خلاص آخر كلام قدر. طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا.
0: إحنا
1: لك.
0: بس قلنا معلومة إنه مصنوع من مواد مختلفة. القدر لو اختلفت المواد ممكن بس صناعته من معدن ممكن.
1: مثلا أيوه.
0: لكن احنا لا عندنا غير المعدن.
1: نحن حتى مواد في أخرى. حد سأل، لا في حد سألك قال لك بلاستيك القدر كيف يصير بلاستيك
0: مثلا.
1: طيب يلا خلينا ناخذ زين.
0: هلا يا زين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صبح عليكم يا جماعة. سرجة
0: صباحك ورد وسعادة.
5: جماعة انشال في اليد.
0: انشال في اليد
5: ونحط في البيت يعني.
0: ونحط في البيت
5: قول الصرافة
0: يعني. نحط في في في مكان مخصص في البيت.
5: الصرافة.
1: الصرافة ما كانت منذ زمن بعيد من زمان.
5: طيب الشيك.
0: الشيك.
1: الشيك كان من زمن بعيد.
0: اسلم لي أنا. أيوة هو من زمن بعيد. أنت كان عندك دفتر شيكات يا زين؟ قولي لي.
5: طيب كيف يعني؟
1: من
5: يعني
1: زمن بعيد.
5: العربية.
1: إيه؟
0: العربية يعني إيش العربية؟ أوكي. قصدك العربية؟
5: لا تكونين صغير أنت.
0: إيه لا صغير.
1: برافو.
0: صغير ويحمل باليد. يلا يلا زين. الشيك ولا؟ ولا الصرافة؟
5: أنا حسيت الشيك يعني. الشيك. حسيت الشيك أو البطاقة.
0: إيه طيب أنا هقول لك حاجة. اليوم الشيك استخدامه الناس محدودة جدا. إحنا هنا نقول الكل يحتاجه، الكل يوميا يستخدمه.
1: يوميا.
5: طيب الصرافة.
0: طيب الصرافة. شكرا يا زين.
5: إيه الصرافة.
0: طيب يا زين شكرا. اسمعينا للآخر.
1: يلا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
6: السلام عليكم. السلام.
1: وعليك السلام ورحمة. يا هلا.
6: ممكن نسأل؟
1: طبعا أكيد. يلا.
6: فيها معادلاتي.
1: فيها معادلات؟ لا ما لها علاقة إيه؟ بالمعادلات. كويسة وطيبة وبالحالة وما لها شغل في الأرقام أبدا أبدا أبدا.
6: أنا جاء على بالي على
1: لا لا لا لا عشان كذا دحين كبرت الإجابة عشان عرفت إيش جاء على بالك.
6: طيب شكرا.
1: ها لا اعطيني اجابه فكر. يلا
6: والله انا قلت على الحال.
1: لا لا لا يلا. كل احد يحتاجني يوميا نستخدمه. كل احد يحتاجني ويوميا. مصنوع من مواد مختلفه يعني. ممكن مصنوع من البلاستيك، مصنوع من الحديد، مصنوع من السيراميك، من خشب.

0: خشب مصنوع من أشياء مختلفة.
1: طيب ممكن القلم؟
0: القلم متأكد؟
1: إن شاء الله.
0: يلا القلم. يعطيك العافية، شكرا لك يا عادل. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نرجع نشوف إجاباتكم، ولكن بعد الفاصل. لغزنا يقول أنا جماد مع أن الكل يحتاجني لكن يفضلني البعض، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة دون أن أستفيد، فمن أنا؟
2: أنا حابة أقول معلومة بس قبل أن نروح. إحنا بما أنه قلنا بدأت في أوروبا منذ قديم الأزل هذه هذا الاستخدام، صار في علم من أجل استخدامه، علم.
0: ها شوفوا علم عشان نستخدمه،
2: عشان نستخدم هذا الشيء. هو مو صعب، ولكن الأوروبيين كده عندهم شوية
0: فزلكات.
2: حركات وفزلكات.
0: نعم.
2: فشوفوا أنتوا إيش حابين.
0: نعم.
2: وأرجعوا لنا.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب. حياكم من جديد، يا هلا وسهلا بكل اللي بيشاركنا، اكيد سعيدين بتواصلكم، سعيدين باجاباتكم وبتنوع اجاباتكم الابداعي. السؤال يقول: انا جماد مع ان الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك واحمل من اجلك واعود فارغة بدون ان استفيد، فمن انا؟ ايش رايك نرجع نقرا اجابات ما اخذنا اليوم لسه؟
3: طيب حناخذ الإجاباتكم. نبدأ من عند إبراهيم أبو محمد، قال محفظة النقود. أوكي
2: طيب، نقول عبدالله بركات قال الملعقة،
3: كمان عندنا فجورة تقول الشنطة،
2: عادل دبيس قال اللانش بوكس اللي هو الصندوق اللي يتحط فيه الأكل، الصندوق البلاستيكي.
3: أيضا عندنا إجابة من محمد السهيمي يقول صحن أو الطنجرة. أوكي.
2: طيب يعني ما حددت يا صحن يا طنجرة، حناخذ الإجابة الأخيرة الطنجرة. إياد أسامة يقول السيارة.
3: أيضا عندنا أبو نواف قال الحذاء.
2: أكرمكم الله. فؤاد القطان يقول العربة.
3: أيضا إجابة من يارا السكري، أعطتنا مجموعة إجابات، قالت علبة الدواء، رجعت قالت النقود، رجعت قالت شيء يلبس، والأصح في اللغز
2: هي قصدها بين أحمل أو أحمل. لا، أحمل من أجلك.
3: أوكي. فهي هو أحمل وأحمل الاثنين، ترى لو نجي للوصف الاثنين،
2: بس احنا بنقول احمل من احنا اجلك بنقول واعود
3: بس هي فارغة. بس هي في الاثنين ترى تمشي.
2: طيب
3: عندنا كمان مها قالت الملعقة،
2: محمد مطر قال الشماسة،
3: ايضا شوقي قال المج القهوة.
2: طيب عبد الهادي من الاحساء قال ملعقة الطعام،
3: ايضا يزيد قال النقود،
2: وعندنا من دون اسم ما حاقرا الاجابة اذا من دون اسم.
3: علي الأسمري قال سلة النفايات،
2: فاطمة الراشدي قالت الساعة،
3: أيضا بشاير قالت الأكياس،
2: أيضا ممكن. علي شراحيلي من رابغ قال الدلو. حبيت الإجابة.
3: صدقي كيف أنا قاعدة أفكر كيف الأكياس تصير من الخشب والحديد؟
2: ما أدري.
3: طيب خلينا نأخذ اتصال نقول مرحبا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمة، هلا.
4: بشيك.
3: كيف حالك يا حمود؟
4: الحمد لله
3: بخير ونعم، يعطيك العافية.
4: يا لك والإيمان وسارة.
3: يا أهلا وسهلا فيك. صدق أني أنا ما عرفتك ولكن كنت أستنى الجملة. طيب يلا يا حمود قل لي.
4: ها. والله شوف أنا بأروح بعيد، السكينة تقول.
3: السكينة؟
4: لأنها هي تحبس ونحتاجها وقد هي ما تحتاجنا.
3: أوكي
4: أعتذر. السكينة.
3: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك يا حمود.
2: معانا
3: من بعد
2: قصي العلي يقول فرشاة الأسنان.
3: هنا علي شراحيلي. علي شراحيلي.
2: أيوة
3: يلا من هنا نبدأ. علي شراحيلي قال الدلو، وعندنا نورة قالت الملعقة.
2: طيب أوكي. بعد كده فيه عبد العظيم إبراهيم قال حافظة الموية.
3: طيب وعندنا كمان إجابة من أحمد راشد قال الملعقة.
2: ترمس الشاي أشرف يقولها.
3: طيب خلينا نأخذ عاقل.
2: هلا يا عاقل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يسعد صباحكم.
2: يسعد صباحك، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
2: يلا
5: زمزمية الموية.
2: أنت شوف يعني انت ايش تحب؟
5: والله انا كان
2: انت مجاوبني على الواتساب شيء ثاني صح؟
5: نعم جاوبت الملعقه، لكن شفت كثير جاوب الملعقه.
2: ايوه
5: انا اتوقع زمزميه ولا اللانش بوكس. يعني
2: اللانش بوكس، اثبت لي واحده، اللانش بوكس ولا الزمزميه؟
5: زمزميه المويه.
2: الزمزميه الخاصه بالمويه. شكرا يا عاقل، صباحك ورد.
5: الله يسعدك.
3: يا هلا وسهلا. نروح لمي. صباح الخير يا مي.

0: النور والسرور.
1: يا اهلا وسهلا فيكي.
0: الجواب هو الملعقة.
1: الملعقة متأكدة؟
0: ايوه متأكدة.
1: تمام يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي.
2: طيب نرجع لإجابات الواتساب. الوافي النجمي قال ساعة اليد.
1: طيب عندنا غازي شولان يقول القلم.
2: صالح سفياني قال أسطوانة الغاز.
1: وأيضا عندنا إجابة من أم سيف قالت الصحن أو الكوب، أعطيني واحد يوم سيف.
2: وفهيد قال ملعقة الطعام.
1: أيضا عندنا خلينا ناخذ ماجد. صباح الخير يا ماجد.
3: صباح النور،
1: حياك
3: الله.
1: يا هلا حياك الله، كيف حالك؟ تمام
3: نحمد الله.
1: أعطيني إجابة.
3: ها عندي إجابة بس لغتكم معقد.
2: قول ليه معقد؟
1: أنت قول، أنت قول،
2: أنت أسألني وأنا أجاوبك.
1: أنت قول.
3: ها بعطيك ورقة رابحة على طول.
2: يلا يا ورقة رابحة أعطيني القوة.
3: الباور بانك.
2: دحين الباور بانك ينصنع من البلاستيك،
1: من قديم الزمان.
2: من قديم الزمان.
1: ما انت مو ورقه واطحه، طعنه واطحه،
2: جاء من العصر الاوروبي ودخل العالم العربي.
1: معقولة يا ماجد؟
3: خلي لانش بوكس زين.
2: اللانش بوكس يلا روح بالله، ايش حاطط اليوم في اللانش بوكس؟
3: والله ولا شيء فاضي.
2: طيب
1: اللانش بوكس كان من زمان. معقوله كان من زمان اللانش بوكس؟
2: طيب شكرا ماجد.
1: ماشي طيب نروح للضي. ضي بتقول الصندوق.
2: عاقل المحمادي مع انه جاوبني زمزميه لكن اجابه الواتساب احنا دائما بنفصل، قال الملعقه.
1: طيب عندنا كمان يحيى دغريري قال لانش بوكس.
2: مي الخزاعي قالت الملعقه.
1: طيب عندنا يا سليمان الدبيان ما نقدر نحطها، يعطيك العافيه شكرا لك. كمان عندنا وليد للاسف ما اقدر اقول اجابتك لانها ما غير منطقيه.
2: ابو سليم قال الملعقه.
1: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. محمد أهلين. صباح الخير يا محمد.
4: هلا والله.
1: اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
4: هلا بك استاذ ايمان.
1: يا هلا دينا.
4: عفوا دينا.
1: يا هلا يا هلا يا
4: هلا بك. صبح عليك وعلى الاستاذ ايمان.
2: هلا بك صباح
4: الخير والاستاذ ساره. هلا بك.
1: يلا
4: اقول ان شاء الله باذن الله ان هنملعقه باذن الله.
1: الملعقه تمام يعطيك العافيه شكرا لك.
4: يا هلا وسهلا
1: فيك. يا هلا فيك. طيب عندنا أشرف أبو محمود قال الملعقة.
2: وعادل حمزة قال المذكرة الصغيرة.
1: طيب عندنا عادل. صباح الخير يا عادل.
2: يا هلا وسهلا بعادل.
5: هلا صباح النور.
2: هلا صباح الورد. يا هلا
5: طيبين إن شاء الله.
2: بخير عساك بخير.
5: الله يسلمك.
2: قل لي عندك أسئلة ولا تسمي؟
5: والله شوف بس أنا سؤالي العلم اللي قلت عليه لو أيه. سامي استحدث العلم هو الاتيكيت مثلا
2: المرة. يعني
5: يعني هو طيب
2: طيب يعني لا انت يعني كان هناك علم واسلوب من اجل استخدام ما نذكر، فانت لا يروح بالك للعلم العلم المجهر والميكروسكوب.
5: لا لا ما انا اقول لك علم الاتيكيت علم هذا يعني
2: شغلات. فانت شوف عاد انت شوف العلم اللي خارج العلوم الصعبة.
5: طيب هل ممكن يعني غالبا كنت واجد في
2: موجود في مكان محدد في البيت؟ نعم
5: مكان محدد في البيت. أنا في الأقرب في الملعقة.
2: الملعقة
5: وفي السكينة بس الملعقة هي الأقرب.
2: الملعقة هي الأقرب. شكرا عادل.
1: يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
6: صباح الخير يا دينا.
1: يا هلا وسهلا.
6: صباح الخير يا إيمان.
2: صباح الورد. هلا
6: الله يصبحك بخير والعافية. صبح عليكم وعلى سارة جميع طاقم البرنامج ومستمعين مستمعين.
1: يا هلا فيك. يلا يا محمد أعطينا إجابة.
6: أنا أقول إن شاء الله الملعقة.
1: الملعقة متأكد ولا مع الناس؟
6: لا والله مع الناس.
1: مع الناس الواحد يكون صريح وواضح صراحة. أيوه يقعد الواحد يقعد يفكر كثير. لا يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا
2: طيب.
1: فيك. يا هلا وسهلا.
2: نشوف إجابة خالد.
1: يلا هو المفروض نطلع فاصل قبل نشوف أوكي. إجابة خالد. طيب نطلع
2: بس خلاص بما أني قلت اسم خالد حقولها الزمزمية أو المطارة أو الكوب. حطت لي ثلاثة معلش
1: واحد.
2: ثبت لي واحدة فاصل وراجع.
1: طيب خلينا ناخذ نقول نذكر باللغز. اللغز يقول أنا جماد مع أن الكل يحتاجني لكن يفضلني البعض، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك وأحمل من أجلك، أحمل أو أحمل من أجلك وأعود فارغة دون أن أستفيد، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يلا عودة ورجعنا لكم من جديد. إيمان يعني حزين عليكم في نفس الوقت، يعني ما تبغى تقول إجاباتكم، تبغى تضيعكم.
2: لا والله في ناس قالت شيء صح على الآخر.
1: أخيرا قالوا صح، بس إيمان تبغى تضيعكم، بس تبغى ترجع ترجعك وبتضيعكم.
2: وتيجي تقولي اليوم معلومة،
1: أقول هاتي
2: لا.
1: هاتي معلومة.
2: لا
1: مصرة، يا مصرة إنه ما في معلومة. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم، نبدأ مع لا حننزل تحت إيمان.
2: في قصي العلي. أيوه. قصي العلي قال فرشاة الأسنان.
1: جميل. كمان عندنا عمر قال الملعقة.
2: عندنا راشد من الأحساء قال الأبواب.
1: طيب عندنا أيضاً جود قالت الملعقة،
2: وعندنا أيضاً عبد العزيز عسيري قال المحفظة.
1: طيب عندنا فرج زهران قال ملعقة الطعام.
2: المها قالت الساعة،
1: وكمان السكينة هذا إياد.
2: وأيضا عندنا محمد الحربي قال إجابتي الملعقة، وإجابتي صاحب الأمس. نعم إجابتك صح وقلنا اسمك.
1: طيب عندنا كمان إجابة نورة قالت الملعقة، الوالدة أم خالد تقول الترمس.
2: وعندنا إجابة من قصي، قلنا إجابتك يا قصي
1: إيش هو؟ قال فرشة الأسنان. يعني قلناها. طيب عندنا أيضا مهندس فهد المطيري قال الملعقة،
2: وعندنا علي النجعي غير إلى الملعقة.
1: طيب متى غير؟
2: يعني إجابة
1: ما كتب لنا
2: إجابته من
1: الاتصال ما لها علاقة، ما لها علاقة وانت عارف يعني. طيب عندنا يوسف ترابي قال الملعقة،
2: وعندنا فهد العتيبي قال الملعقة.
1: أيضا عندنا إجابة من حسن الفاتح قال الملعقة،
2: وعندنا سليمان الدبيان قال الملعقة. وخالد يقول إجابتي زمزمية الموية.
1: كمان غازي شولان قال الملعقة.
2: محمد السهامي قال أكيد هو شايف إنه الملعقة بكيفك. طيب لسه ما قلنا إيش الجواب.
1: عندنا أحمد السعيد قال الكاس أو الكوب. أوكي أمس كان التين.
2: عبد الإله عيد السرحاني يقول الملعقة.
1: كمان عندنا إجابة من حسين شمس قال الكوب،
2: وعبد الله الحربي يقول الملعقة.
1: طيب عندنا كمان إجابة من عبد الهادي.
2: عبد الهادي قال
1: جاوبت إجابت الملعقة تحديدا. طيب خلاص الملعقة. أي. يعطيك العافية.
2: هو دقيق لأنه أبو ضي يقول الباور بانك.
1: طيب عندنا كمان خالد المولد قال الملعقة.
2: عبد الرحيم الثبيتي الملعقة.
1: خالد قال حافظة الطعام.
2: وأبو نواف قال الملعقة.
1: وكمان عندنا عبد الله الزهراني قال الباور بانك على ما أظن.
2: إحنا كده وصلنا لآخر إجاباتكم على الواتساب. نقول اللغز مرة ثانية عشان نفسره أكثر.
1: طيب
2: أنا جماد، الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض، صنعوني من مواد مختلفة، سجينتك وأحمل من أجلك وأعود فارغة بدون أن أستفيد. الإجابة كانت الشوكة أو الملعقة. فجماد قلنا بتنصنع من عدة مواد، فيها الخشب، فيها الميلامين، فيها البلاستيك، فيها المعدن، أنواع المعادن كثير. الكل يحتاجني لكن لا يفضلني البعض، مو الكل يحب يأكل بالشوكة ولا الكل يحب يأكل بالملعقة، لكن هي الكل أتوقع يحتاجها. قلنا كمان معلومة إنها جات من أوروبا ودخلت العالم العربي لاحقا. سجينتك وأحمل من أجلك لأنها حبيسة اليد، يعني أنت بتسجنها بإيدك، تحبسها بإيدك، فبتحمل لك الطعام وتعود فارغة وهي ما استفادت. خلينا دينا نقول الإجابات اللي جات على الاتصال.
1: طيب الاتصال عندنا إجابة الاتصال الإجابات اللي جاتنا بدأنا من عند مي أول إجابة صحيحة، بعدها عندنا محمد المري، عندنا عادل، وأيضا محمد. هذول الإجابات.
2: الإجابات اللي جات على الواتساب، أهنيك يا عبد الرحيم الثبيتي، أول إجابة كانت صحيحة. بعد كذا
1: عبد الله بركات،
2: بعدين عبد الله بركات، بعدين مها، بعدين عبد الهادي، بعدين نورة، أحمد راشد، فهيد، عاقل المحمادي، مي الخزاعي، أبو سليم، أشرف، أبو محمود، عمر، وجود، وفرج، زهران، محمد الحربي، فهد المطيري، علي النجعي، يوسف ترابي، فهد العتيبي، سليمان الدبيان، حسن الفاتح. وبعد كذا على طول جات الإجابات، طبعا ما أقدر أغطيها كلها، كلهم قالوا الملعقة. شكرا لكم صراحة على حسن المتابعة،
1: يعطيكم
2: إن شاء الله لما نفتح باب الهدايا لكم معانا شوك وملاعق وسكاكين بلاستيك حتى مو معه.
1: طيب خلينا نطلع، لا تعوركم. نطلع فاصل، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بيه.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لأخبارنا وأخبار ابدأ صح اليوم. حتبدأ معنا من انطلاق جلسات المسابقة الدولية الرابعة للقرآن بدول البلقان وسط منافسة بين 29 دولة. انطلقت جلسات أولى الجلسات في التصفيات النهائية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالسفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك في العاصمة سيكوبيا، بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة يتنافسون في 5 فروع. شهدت الجلسة خلال فترة الصباحية والمسائية استماع لجنة التحكيم المكونة من 5 محكمين متخصصين في التليوات ل60 متسابق ومتسابقة، جرى تقييمهم وفق المعايير العلمية المعتمدة التي تراعي سلامة الحفظ وجودة الأداء وأحكام التجويد في أجواء اتسمت بالتمييز وأيضا التنافس، بحضور عدد من العلماء والمشايخ ورؤساء المؤسسات الإسلامية وممثلي الجهات المنظمة. عبر عدد من المتسابقين أعضاء الوفود المشاركة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة الدولية، ممتنين بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم وما تقدمه من برامج ومبادرات قرآنية تسهم في رعاية حفظ كتاب الله وتعزيز ارتباط المسلمين بالقرآن. وتتواصل أعمال المسابقة خلال الأيام المقبلة باستكمال جلسات التصفيات في الفروع 5، تمهيدا للإعلان النتائج وتكريم الفائزين في الحفل الختامي الذي يقام يوم الأربعاء وسط الموافق 15 صفر 1448، وسط حضور رسمي وإسلامي واسع من دول البلقان، بما يجسد رسالة المملكة في دعم العمل الإسلامي وخدمة القرآن الكريم وأهله على المستوى الدولي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مشوارنا مكمل معكم. اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح اللي ما يحلل بيكم ومعكم سواليفكم. وصلنا لفقرة الدردشة الصباحية. اليوم مختارين فكرة حابين نسمع من الكل، لانه كل واحد فينا بالتأكيد، دينا، سارة، انا، اللي بيسمعونا، مرينا بعدة تجارب في حياتنا. هذه التجارب، هذه المواقف في البيت، في العمل، مع الجيران، مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأبناء، مع الشريك، مع كل من حولنا، وصلنا تجربة على تجربة، فكرة على فكرة، وصلنا لقوانين استخلصناها في حياتنا، إما أخذناها من حكمة، إما أخذناها من موقف إحنا قررنا أنه إحنا نضع قانون بعد هذه التجربة والمواقف في حياتنا. هذا القانون أنا حمشي عليه في حياتي، هذه الحكمة أنا لقيتها مناسبة أطبقها في جوانب حياتي. أتوقع كلنا اليوم دينا عندنا قانون بنمشي عليه أو خط بنمشي عليه. والله أنا حكمتي في الحياة كذا، والله أنا قانوني في الحياة كذا. برأيك ليه هذه القوانين تختلف من شخص لآخر؟
3: ما خبرة، خبرات أكيد وشخصيات مختلفة. ما هو قانونك في الحياة؟ القوانين على حسب تجاربك أنت، والله وين تجاربك أنت، وين هدفك، إيش ما تسعى. في ناس حط قوانينها أنه كل ما أسعى أكثر كل ما أنجح أكثر، في ناس قوانينها والله أبعد عن أعدائي، في ناس قانونها طيبتي تكون محدودة، ما أتعامل مع كل الناس، في ناس قوانينها يجب أن أتعامل مع كل الناس عشان أكبر علاقاتي مثلا، أو أنه أكبر خبراتي. كل واحد عنده قانون في الحياة، نفسي أولا بعدي الطوفان مثلا. يعني كثير من القوانين اللي واحد يحطها لنفسه وهي مبادئ ماشي عليها. في ناس حط قوانينها أو مبادئها هي أمثال معينة وماشي عليها. فما هو قانونك؟ هذا هو موضوعنا اليوم، وأكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال،
2: بالنسبة للاتصال أكيد أرقامنا تحت اختياركم، 012-647-7154 012-6495-154 012-647-8544.
3: طيب نطلع فاصل، راجعين من جديد، لا تروح.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها تبعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. ما هو قانونك في الحياة؟ اعطونا قوانينكم في الحياة. ابو مرام يعطيه العافية ارسل لنا على طول قال انت المسؤول الوحيد عن سعادتك، هذا هو قانونه في الحياة.
3: عجبني،
2: يعطيك العافية. شكرا جزيلا
3: أبو
2: لك
3: ابو مرام.
2: يلا ناخذ زينب. صباح الخير.
3: هلا يا زينب.
4: يا اهلا وسهلا.
3: هلا ومرحبا.
4: صباحكم خير.
3: صباح ورد. زينب من فين تكلمينا؟
4: كلمكم من مكة.
3: اول مرة تكلمينا؟
4: اي والله. السلام.
3: يلا يا زينب قولي لي قانونك في الحياة.
4: والله قانوني هو انك لابد تعلم الناس حدودك. الناس ما هي متطفلة ولا هي راح تتجاوز عليك، لكن انت لابد تبين لهم وين المكان اللي عادي وين وين.
3: حلو. طيب هذا القانون يا زينب وصلتي له انت كده بطبعك ولا من كثرة مواقف وجدتي اني انا لازم احط هذا القانون واتبعه في حياتي؟
4: لا أكيد، التجارب هي اللي تعلمك، الناس هم اللي يعلمونك ما تقولي لهم ستوب وما تقولين لهم هذا مكانكم ومحلكم وخذ راحتكم.
2: برافو.
3: شكرا.
2: برافو.
3: رائعة.
2: برافو.
3: شكرا زينب أسعدتينا وإن شاء الله دائما نسمع صوتك مو أول مرة وآخر مرة.
4: لازم سعيدين في تواصلكم معي.
2: يا حلو سهلة. يا حلو سهلة فيك. خلينا نروح لمرام. صباح الخير يا مرام.
5: صباح النور. يا هلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. كيف حالك يا مرام؟
5: الله يعافيك. حياك الله. كيفكم انتم؟
2: بخير، رجعلك بخير. ها يا مرام قولي لي ما هو قانونك في الحياه؟
5: قانوني بالحياه دائما لا تبني اي توقعات.
2: لا ترفع سقف التوقعات
5: طبعا،
2: ولا لا تبنيها تماما.
5: لا ترفعها ولا تبني اصلا توقعات على شيء.
2: اي
5: يعني انت اي شيء غير مضمون، اي شيء سبحان الله متغير. حتى لو زوج، حتى لو اي احد، كلهم على عين الراس، لكن اعطي كل انسان حجمه على قد ما يعطيك.
2: طيب ليش وصلتي لهذا القانون؟ على اي اساس وصلتي لهذا القانون؟ هل خذلتي كثيرا عشان كذا وصلتي لهذا القانون؟
5: شيء ما ابغى اعيش دور
2: لا مش دور الضحيه. دور لا مش دور الضحيه. اوكي
5: فعلا.
2: اي
5: شوفي انا تزوجت صغيره.
2: اوكي
5: تغربت عن أهلي وأنا صغيرة.
2: أوكي.
5: عشت على طبيعتي أكثر من اللازم. ما في يعني، بس تعلمت من هالحياة. تعلمت
2: حلو.
5: إنه إيه، تعلمت إني أكون أنا إنسانة بطبيعتي.
2: إيه.
5: طبعًا مو لما ننخذل ولا لما نتصفق هالدنيا خلاص نأخذ موقف نصير سيئين مع الناس.
2: إيه.
5: لا. ها. الناس منهم الخير والبركة، لكن زي ما قالت أخت زينب قبلي ابني حدود. لما أنت تبني حدود الناس ما تتجاوز حدودها معك.
2: جميل.
5: بالتالي إيه؟ إيه بالتالي ما حد يتجرى عليك.
2: حلو.
5: ولا تبقى في مواقف.
2: حلو.
5: بس الحياة حلوة.
3: أكيد حلوة.
2: أهم شيء إنه الحياة حلوة، هذا هو الأهم.
5: صحيح.
2: يعطيك العافية. شكرا لك يا مرام. شكرا لك وشكرا لمشاركتك ودائما خليكي معنا. يا هلا وسهلا فيك.
3: أحمد يا هلا.
6: هلا.
3: صباح الورد.
6: صباح الخير أستاذ أمان أستاذ دينا.
3: صباحك ورد. يا أحمد قانونك في الحياة ما هو؟
6: الجديد اعتزل ما يؤذي.
3: الله. والقديم؟
6: القديم ما هو مستمر مع الجديد شوية، اللي هو كان الصدق والشفافية مع النفس ومع الناس.
3: حلو. يعني انت الاثنين اصبح بتعتمد الاثنين، الصدق والشفافية مع الناس. حتى الصدق يا احمد
6: مش مع الناس. لو الواحد مش صادق مع نفسه هتبقى ابتسامته مع الناس مرعبة. انا ما احبش اتعامل مع حد كده وانا بضحك، اللي هي الضحكه الصفراء، الضحكه اللي بيبقى فيها خبث ديت. انا الامر ده بالنسبه لي مؤلم. انا احب لما اضحك مع حد وابتسم مع حد يكون يعني ايه فيها وضوح، فيها شفافيه. ما بالك بقيه المعاملات اصلا لازم تكون واضحه وسليمه.
3: طيب
6: لازم.
3: وحديثا اعتزل ما يؤذيك، ليه وصلت لهذه القناعه؟
6: عشان لما انا كنت بتعامل كتير، يعني انا ما كنتش بعمل حدود بزياده. انا كنت بتعامل مع كل الاشخاص كل الفئات بكل شيء، فكنت بتعامل معهم بصدق وشفافية، فكان بيؤدي الموضوع لمطامع انا ما كنتش حذر ليها.
3: نعم.
6: بعدين قلت لا، لازم بقى ايه اي حد يفكر في ايذائي او احس ان هو هيعمل لي ايذاء معنوي،
3: نعم،
6: لا اعتزله، لان انا جميل. عايز مسار الحياة بمشي مظبوط ان شاء الله.
3: جميل، شكرا احمد، اسعدتنا بسمع صوتك.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا ناخذ كمان اتصال. تهاني، صباح الخير يا تهاني.
7: اهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور وعليكم السلام. يا هلا يا هلا. خلينا شوفي، يعني اول شيء قلتي اهلا وسهلا، هلا وسهلا فيك، بعدين ايش قلتي عشان اقدر ارد على كل التحيات؟
7: قلت اهلا وسهلا، سلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباحك انوار واهلا وسهلا فيك، ان شاء الله كل التحيات قلنا رديت عليها.
7: يا رب، كيف حالكم؟ طيبين؟
2: والله بخير.
3: ايش اخبارك؟ نورتينا نورتينا في ابدا صح
7: حقيقي. الله يسعدك يا رب، النور بيكم يا رب.
3: خلاص على طول تسمعينا وتكلمينا.
7: ايوه ان شاء الله باذن الله. باذن
3: شكرا
7: الله.
3: لك
2: يا هلا فيك. يلا يا تهاني قولي لي، ما هو قانونك في الحياه؟
7: والله انا دائما اقول اعطي ذي حقك حقه، انا عندي قوانين كثيره.
2: حلو
7: صراحة.
2: حلو، اعطينا كذا مجموعه قوانين من عندك.
7: طيب اعطي ذي حق حقه، يعني الصراحه احب اوقف مع الحق مره.
2: اوكي.
7: وابعد عن الشر وغني له.
2: حلوه، ابعد عن الشر دي حبيتها.
7: ايوه الصراحه دائما في يعني مشاكل تصير، الواحد ما يعني حتى لو احيانا يدخلوك فيها، احاول قد ما اقدر انه انا ابعد عن المشاكل وال
2: اوكي
7: عن الاشياء. ايوه واحب صراحه ادخل السعاده في يعني في اي مكان اكون جالسه فيه، اقول لازم اسوي شيء حلو.
2: والله يا تهاني صوتك واضح انك تجلبي السعاده لمن حولك. طيب. واضح
3: تهاني قلتي كلمه
2: فعليا،
3: قلتي كلمه حلوه انه انا عندي قوانين كثير. ليش عندك قوانين كثير؟
7: شوفي سبحان الله، احنا نوصل لمرحله اللي هي مرحله على قولهم النضج، ونقدر نعمل كنترول ونحط حدود. ففي مواقف مرة كثير تكون إلا ما تكون عدت على كل أحد فينا وقرر إنه هو يسوي هذه الأشياء. فأنا حلو. كل هذا اللي قلته بمواقف الصراحة، يعني أحياناً يعني كمثال مثلاً آخر شيء قلته، لما أكون ناوية أروح مكان وأعرف إنه هذا المكان أصلاً مكان الواحد يكون فيه مبسوط، وأكتشف إنه الوجوه كلها زعلانين ومعصبين ولا متضايقين، ويا جماعة
3: هتاخدي الباب وتخرجي ولا هتطبقي قانون أنشر السعادة؟
7: أنشر السعادة.
3: طب دمهم تقيل، ما في فائدة.
7: لا يعني الحمد لله، إلا ما على قولهم لو مثلاً كانوا 60 شخص، لو أسعدتي 20 خير وبركة.
2: صح،
3: أنت إنسانة جميلة.
2: يعطيك العافية يا تهاني، شكرا جزيلا لك. يا هلا فيك. يا هلا
7: فيك. جميل،
3: شكرا أسعدتينا ونسمع صوتك دائما إن شاء الله.
2: يا هلا فيك.
3: يا فهيدة.
8: هلا والله.
3: هلا والله بفهيدة. صباح الورد.
8: هلا والله، أنت كل الورد. صبح عليك وعلى دينا وعلى المعدة وعلى المخرجة، جميع من يسمعنا.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي فهيدة.
8: والله قوانين ولا قانون واحد؟
3: أنت عندك يعني قوانين كثير؟
8: عندي كثير يعني.
3: ليش كثير؟ سلام. ليش كثير؟
8: كثير لأن ظروف الحياة تحتم علينا أكثر من قانون نحب.
2: برافو.
3: حلو.
8: أول شيء يعني إني ما يعني أتعب نفسي من أجل غيري، هذا أول شيء.
3: هذا حلو، عجبني ذا.
2: إيش هو؟
3: لا أتعب نفسي،
2: لا أتعب
3: من أجل
2: نفسي
3: غيري.
2: من أجل غيري. حلو، جميل.
8: وثاني شيء يعني اللي هو التغافل، يعني مهما كانت يعني مشكلة حتى لو تعني أتغافل، يعني صعب تجادل مع الناس. يعني
2: يا سلام.
8: ما أحب اللي يأخذ ورد يعني مع الناس يعني استهلك صحتي وقتي.
3: والله فهيدة أنا من يعرف أطبق ده، أنا اللي أخذ ودي وأستهلك وقتي وأحرق دمي وصوتي ينباح، ماني قادرة أطبق التغافل ده، ما هو راكب معايا، كيف أقدر أطبقه؟
8: إذا كانك تقدرين تغافلين صدقيني، يعني حتى الإنسان اللي ما يحبك يرجع يحترمك يقدرك.
3: تتغافل يا دينا؟
2: أتغافل لوقت وبعدين لا أرجع صراحة.
8: يعني هذا أهم شيء. وبعدين ما تقعد صغيرة وكبيرة.
9: لا شوفي أنا وإيمان عندنا هذه النقطة إنه نحن ترى نتغافل، ولكن في أشياء بسيطة هي بسيطة والمفروض ما نوقف عندها، ولكن يعني نحب يعني بس نحاول نوضح وجهة النظر فتطول معنا. يعني بس تطول معنا.
3: لا أنا أكثر منك دي. أيوة أنت بردك رايقة وهادية.
9: لا بس يعني أقصد نحن أنا وأنتي فنشترك في ذي النقطة إنه الشغلة تكون بسيطة بس نحن نحب نوضح فناخد ندي كتير.
3: يمكن لأنها بتلامس حاجة
9: في قناتك بالضبط. نعم. أيوة تلامس شيء. أيوة.
8: بس لا تعطي الحاجة أكثر من حجمها.
3: والله هذه كلمة حلوة.
9: والله فهيدا دايما عندك حكم. أيوة صراحة تعجبني. يعطيكي ألف عافية فهيدا.
8: شكرا لك.
9: يا هلا وسهلا فيكي.
3: شكرا. يا هلا وسهلا فيكي. بالفعل شايفة دينا أحيانا لما نطبق هذه القوانين في الحياة إحنا لنرتاح قبل
9: بالضبط.
3: أي أحد
9: بالضبط. هو الواحد ليش يحط القانون؟ يحط القانون عشان هو يريح نفسه قبل لا يريح الآخرين. يعني لما أنا أجي أقول والله حبعد عن اللي دائما نكديين، ترى أنا ريحت نفسي ما ريحت أمهم. لما أقول لا والله بجيب لهم أغراض عشان يلعبوا الناس وما أدري، ترى فكرة العطاء تريحني أنا ما تريحهم. نعم. هم يعني نعم. قد ما تسوي الشغلة عشان قصدك تريح اللي قدامك، ترى في الأساس أنت بتريحي نفسك.
3: نرجع نقول أنا أريح نفسي عشان أنا مصدر طاقة ممكن لمن حولي لعائلتي لزملائي. فرقم واحد لازم أنا أهدي نفسي، أعمل سلام مع ذاتي، توازن مع ذاتي من أجل أني أقدر أعطي الآخرين. لكن أكبسي نفسك أعطي أضغطي ما حتقدر تتعاملي معها،
9: حيصير عندك احتراق وفعليا ما. طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد، لسه عندنا مشاركاتكم على الواتساب وأيضا اتصالاتكم اللي دائما تسعدنا. بس خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين. ما هو قانونك في الحياة؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. ابدأ صح على جدة FM.

0: الآن بدأت تربط على الكاميرا. يلا
1: طيب بس كده
0: بس سويت حركة مايكل بس. طيب نقول صباح الخير لكل اللي استوى يستمع إلينا وتو يبدأ معانا. اليوم موضوعنا بنتكلم عن قانونك في الحياة. ما هي قوانينك في الحياة اللي اكتسبتها أو حطيتها أو وضعتها من بعد خبرات أو مواقف صارت معك؟ هل اعتمدت على مبادئ كانت موجودة أو مبادئ سمعتها أو حكم كانت مأثورة، ولا أنت بنيت بنفسك قوانين جديدة واضحة؟ خلينا نشوف يوسف. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا يا يوسف.
2: صباح الخير يا دينا.
0: صباحك أنوار.
2: صباح الخير يا إيمان.
1: صباحك ورد. يا هلا وسهلا.
2: كيف حالكم؟
0: يوسف. يوسف الترابي صح؟
2: ايه صح.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين، اول مره نسمع صوتك يا يوسف.
2: اشارككم على الواتس.
0: اهلا وسهلا فيك، تشرفنا. اهلا وسهلا فيك. هاي يا يوسف، قل لي ما هو قانونك في الحياه اللي حطيته انت؟
2: والله عندي كثير من القوانين، ولكن القانون الاساسي عندي بيت شعر كذا حاطه مبروزه.
0: حلو.

0: ومتخذوا مبدأ
1: جميل، قل لنا إياه.
0: لو كل كلب عوى
1: ألقمته أيوة.
0: ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري.
1: فسر لنا إياه يعني، لأنه حس أنه قوي بزيادة. ها.
0: لو كل كلب عوى وتكلم لو كل أحد يعني تخيلي
1: كل أحد صار يتفلسف على رأسه يعني.
0: لو تخيلي لو أنت تمشين والكلاب جالس تعوي وانت ترميها بالحجران ايش اللي بتستفيده انت؟ كذا لازم تتعامل مع كلام الناس اللي ما يودي ولا يجي.
1: حلو جميل.
0: فكلام الناس لا تهتم فيه. اعمل اللي يريحك ما دام انه يرضي ربك وتوكل على الله.
1: حلو ونعم بالله. يعطيك العافية يوسف. حلو جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا.
2: شكرا أهلا. شكرا لك. أهلا. أسعدتنا بسمع صوتك.
1: يا هلا فيك.
2: هلا يا امتنان.
3: ألو.
2: هلا والله.
3: أهلين، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا امتنان، كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام، يسعد لي صباحكم بكل خير.
2: يسعد صباحك. طيب اليوم بنتكلم عن قوانين الحياة. هل عندي قانون في الحياة؟ اخترعت لنفسي قانون؟ لا والله، في آية، في شعر، في حكمة أنت شايفتها لازم انها تطبق في الحياه.
3: والله للامانه ما قد حطيت قوانين، ماشي كذا بالحياه
2: ماشي كذا بالسهالات.
3: اي والله الحمد لله.
2: طيب انا حسألك سؤال، انت في بدايه العشرين؟ عشان كذا ما في قانون لسه في الحياه.
1: لا امتنان ترى عندها قوانين، بس هي لسه دحين ما هي حاضره.
2: تقول لك ما حطت ولا قانون، سايبتها كذا ماشيه
1: يعني. قولي.
3: لازم أوصل لعمر إيمان علشان أحط قوانين.
2: أنا أعتقد المرحلة العمرية مهمة لارتباطها بالتجارب
1: يعني. أنا نفس الحكاية، بس امتنان يعني أسأليها بس سؤال واحد. إيمان اسمك امتنان، صحباتك لو واحدة فيهم ما ردت عليك إيش تسوي؟
3: لا أكيد هزعل يعني، ما ينفع كذا.
1: دايما عندها هجوم، فدايما عندها قوانين لنفسها. أيوة عندها قوانين.
2: أيوة.
1: طيب خلينا نقول أحد والله زعلك زعل شديد، هل تحطي قانون عندك أنه أبدا ما كلمه ثاني مرة؟ أبدا عندك ذي القوانين ولا لا؟
3: أحط قوانين أنه ما يكررها ثاني، أكلمه بس ما
2: أيوة بس إحنا لا لليوم ما عندها قاعدة مثلا
1: ماشي عليها.
2: وأعتقد نرجع نقول المرحلة العمرية تفرض عليكي بعد التجارب أنه أنا حقرر كذا، حمشي على كذا.
3: شوفي بقول لك، يمكن أنا القوانين في حياتي وفي المرحلة اللي أنا عايشة فيها تيجي كذا بمزاجها بدون ما أخطط يعني.
1: صح بالضبط، هذا قصدي. أيوة
2: بس نتفق أنه في قانون بتمشي عليه لما بيصير موقف ما عجبك.
1: صح
3: ممكن.
2: طيب يا امتين، المهم انك رايقه وفايقه.
1: أيوة.
2: امورك كل الفل.
3: في احد يسمع اصواتك وما يروح؟
2: ربي يسعدك
1: يا راجل. يا راجل.
2: يا اجمل امتنان، شكرا لك. شكرا لك.
1: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك. نروح لنوال. صباح الخير يا نوال.
4: صباح الخير، وانا مع امتنان صراحه.
1: يا هلا وسهلا فيك، كيف حالك يا نوال؟
4: ان شاء الله حبيبتي، الله يعطيكم العافيه.
1: يا الله يعافيك. قانونك في الحياة.
4: ما حد يروق يسمع صوتكم، ما حد يروق.
1: يعطيك العافية.
4: صراحة والله عن جد حقيقة يعني، وما قالت إلا الصحيح.
1: الله يسعدك.
2: الله يجعلنا دائما.
1: يلا يا نوال قولي لي إيش قانونك في الحياة؟
4: شوف إيمان ودينا، أنا من مبدأ أمشي عليه إلى الآن.
1: ما إيه؟
4: عندي مبدأ أمشي عليه إلى الآن.
1: حلو، إيش هو؟
4: يعني أنا ما أتدخل في شؤون الغير أبدا، وما لي شغل.
1: حلو. حلو.
4: إلى اليوم
1: هذا يعني هذا من أهم المبادئ صراحة.
4: إيه والله عن جد، وإلى الآن يعني شوفي وصلت من العمر والحمد لله، يعني حتى إذا أنا جالسة معهم ما أبدي رأيي في أي شيء نهائيا إلا إذا طلبوا.
2: يا أخي ما أقدر أكون ماني ملقفة، ما أقدر.
1: إيمان
2: لا ما أقدر. لا هذا القانون اللي بتقولين نوال ما أقدر أسويه.
4: ما أدري ليه إيمان، لأن يمكن
2: غريب.
4: أنا لأن يمكن وأنا صغيرة هادئة جدا
1: والله السلام. شوفي يا نوال، أنا يعني من وجهة نظري ما أدري يعني وجهة نظر تتحمل الصح والخطأ، ولكن نعم. يعني حتى لو أنا ماني هادية، يعني حتى لو أنا يعني اجتماعية ومدري مين، بس إني لا أعطي رأيي، لأني دائما حتدخل في مشكلة، حتدخل في المشكلة معهم. أو يعني حتى لو ما دخلت في المشكلة، بس مبدأ إنهم قالوا إيه دينا قالت رأيها كذا وزعلت الطرف الثاني،

0: دخلت في المشكلة انتهينا. فأنا أفضل أنه أسمع ولكن لا أتحدث. الله أعطانا إذنين بس ما أعطانا فم.
1: بس أكيد لما أحد يطلبك دينا بتقولي أنا جيتك وطلبتك رأيك.
0: لما تعطيني تسأليني
1: ممتاز،
0: بس ما سألتيني لا يمكن أعطيك رأيك.
1: يعني نوال أنت ما عمرك سويتي مشاكل مع أحد؟

0: السعودية كلها.
1: لا والله وش رايك انت يعني الاسد يسوي مشاكل؟
0: لا ما اعتقد
2: لا يعني الا ما طحتي في مشكله معينه قالوا كذا او قالوا
1: اطيح اطيح اطيح, أطيح اقول ايش من طيبتي اطيح صراحه من طيبتي بس
0: زعلانه على الطيبه
1: والله
0: زعلانه انك طيبه
1: لا والله ما زعلت انا الله خلقني كذا يعني
0: برافو عليك يعني عشان دائما الناس يقول لك نقطه ضعفي طيبتي لا الطيبه شيء حلو
1: الطيبة سلام روحي
0: جدا
2: بالضبط أيوة.
1: والله سلام
2: لا هي هي هي انا من وجهة نظري ايمان تعرف هذا اللي تكلمنا فيه قبل كذا الطيبة مختلفة تماما على عن السذاجة صح. انا طيبة بس صح. اخذ مواقف
0: صحيح.
2: لما اكون انا طيبة من غير بسلبية
0: انا طيبة لاني كريمة الخلق
2: ما ايوه يعني الطيبة ترى مختلفة تماما على انه انا اسير مغفلة
0: صحيح.
2: او انا اسير هذه ما هي طيبة هذه لا عدم يعني يعتبر يعني انا اسفة في اللفظ غباء مش طيبة هذه الطيبة لا
1: بعد مع مرورش بتجارب كثيرة في الحياة ترى كل ما يعني شوف كل يوم ترى مو بقول لك أنا يمكن كل ساعة تنضجين
0: صحيح
2: صح 100%
1: من التجارب اللي انتين تشوفينها تشوفي وجهة نظر يعني حين ساعة عندي رأي بعد ساعة تشوفين عندي رأي
2: 100%
0: حسب الموقف على حسب الموقف طب ادينا كده قانون انت تفضلي في الحياة يستفيد منك اللي بيسمعك
1: روح بعيد تعال سالم
0: الله حلو
2: حلوه روح بعيد تعال سالم حبيت
1: والله صحيح والله
2: وينك كنتي في الامثال ما جاوب ما كنتي معانا
1: مو قلت لك ذاك اليوم ما
2: اي والله يهديكي ولا حلو روح بعيد تعال سالم جميل هذا
1: عندي امثال كثيره
2: يلا نشوفك يوم الاثنين نشوفك يوم الاربعاء
0: واذا يوم فاضيه شاركينا فيها على الواتساب
1: كذا بتسوون لكم حلقه كذا مفتوحه كل واحد يبدي راي بدون موضوع
0: ممكن ممكن احنا قررنا لا انه نقول اللي في خاطرك
1: اقتراح لكم دينا ونقول اللي في خاطرك
2: والله ما نقدر نمسك اللي في الخواطر يا بنت الحلال هات خلونا في ساعه رحمن
0: خلينا نسمع الاقتراح
1: دينا عندي اقتراح مثلا من الاحد الى الاربعاء يعني تحطوا المواضيع يوم الخميس تخلونا حق اللي مثلا ما شارك يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثة والأربعة يبقى يبدي رأيه في حلقة من الحلقات يقولها يعني تكون مفتوحة كذا
0: ممكن نفكر في الاقتراح أوعدك
2: هو صعب يعني هو أنا أقول لك صعب ولكن خلينا نشوف كيف إذا كيف نقدر نتحكم في الموضوع
1: يعني تخلون مثلا مدة نص ساعة مو
2: أيوه مو كثير تمام تمام
1: يعني اللي حاب مثلا يشارك فقط كذا
2: تمام تمام يعطيك العافيه نوال
1: على راحتكم
2: اكيد يعطيك العافيه تسلمي يا نوال شكرا جزيلا لك
0: شكرا نوال
2: يلا ميلا صباح الخير
0: ميلا يا هلا ميلا ميلا
2: ميلا
0: اخر الو يا ميلا لا يمكن ارسالها شيء
2: لا
0: نرجع نتواصل معها
2: فتحت الخط ونسيت
0: نرجع نتواصل مع ميلا مرة ثانية في قوانين الحياة اليوم بنسألكم ما هو قانون حياتكم حكمتكم في الحياة ليش حطيتوها في الحياة هل أنت وضعت لنفسك قانون بعد تجارب معينة مواقف كثيرة هذا اللي حابين نسمعه اليوم منكم على 012-647-7154 012-649-154 012-647-8544 وأكيد عبر هاشتاغنا في إكس أو على تطبيق الإذاعات السعودية وكمان على الواتساب 800-24-2-8-2-8

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: ما هو قانونك في الحياة؟ هذا هو موضوعنا اليوم. الواحد يحط قوانين أو الأشخاص تضع قوانين من باب خبرتها، من باب تراكمات في الحياة. ترى حتى الأطفال الصغار عندهم قوانين لنفسهم. أنا أبكي عشان ماما تجيب لي هذا. أنا طريقة في واحدة موقف حصل عندي، واحدة من بنات خالاتي كانت صغيرة بس هي يعني اسم الله عليها، يعني هي انولدت عارفة من أين تأكل الكتف.
2: شخصيتها قوية،
1: هي عارفة. ففعليا قاعدين بنتكلم مع بعض، جينا لقيناها يعني أهلها جايبين لها، أمها جايبت لها بناجر. تمام. فكل الأطفال ما هم لابسين بناجر، هي لابسة بناجر فمبسوطة وتغيظهم فيها ومدرمين ومدرمين. طيب تمام، ونحن شايفينها كيف قاعدة تغيظهم فعليا إنها عندها بناجر. تمام ماشي الحال. فجات واحدة من خالاتي التانية انه يعني

0: مثل انها تبكي قدامها وبتقول لها انا ما عندي وكيف جابوا لك وما ادري، وهي تحب دي خالتي. فكيف جابوا لك ما ادري، قالت لا اسمعي روحي عند ماما وابكي وابكي وابكي حجب لك عشان انا سويت كده. فهي عارفة أين تأكل الكتف. فالأطفال حتى عندهم قوانين، يعني اللي يقول لي أنا ما عندي فعلا. قانون لا،
1: الأطفال ببكائهم يبتزوكي عاطفيا.
0: لا في أطفال ما يبتزوكي، في أطفال عشان يبغى الشغلة يقوم يعاندك أو يناقشك أو أنه
1: حسب شخصيته.
0: حسب شخصيته. فإذا الأطفال عندهم كذا، كيف الكبار؟ كل واحد عنده قانون ومبدأ في الحياة هو ماشي عليه. فكيف، ما هو قانونك اللي أنت ماشي عليه وليش هذا القانون موجود؟ خلونا ناخذ عبد الله.
1: هلا وسهلا بعبد الله.
2: هلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا.
2: هلا.
1: ليه زعلان يا عبد الله؟
0: يا عبد الله نايم لسه ما
1: طفى. ليه زعلان؟
0: لسه ما شرب القهوة.
2: زعلان والله انا من الصبح.
0: طيب من الصبح احاول، وين النشاط والحيوية؟
1: فرفش يا عمي.
0: شوف نحن من الصباح كده
1: قاعدين. ايه ده يا عبد الله؟ ايه ده؟ انت من فين بتكلمنا اولا؟
2: انا بكلمكم حاليا من حفر الباطن.
1: من حفر الباطن عادي، درجات الحرارة ضاربة السما، خليك انت منتعش.
2: لا صعب صعب.
1: طيب
0: عبد الله طفشة.
1: عبد الله دحين يغير معنا جو ويقول لنا ما هو قانونه في الحياة.
2: هو كانت مقولة من الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه.
1: ما هي؟
2: قاوم ما تحب وتحمل ما تكره.
1: قاوم ما تحب
2: وتحمل ما تكره.
1: وتحمل ما تكره. لقيت أجابت معك نتيجة
2: 100%. يعني أحب علشان ما أصبحش إن أنا يعني مدمن لحاجة معينة، مثلا سواء أكل أو أو أو زي ما تكونش عندي.
1: نعم.
2: ومقاومة ما أكره بقى أو
0: حب ما تكره
2: أو أحب ما أكره مثلا.
1: يعني إزاي أحب ما أكره يا عبد الله؟ أقنعني.
2: تحمل ما تكره.
0: تحمل صحيح.
2: أتحمل ما أكره، لأن مش كل الناس مثلا بتحب الدوام، مش كل الناس مثلا بتحب أشخاص معينة.
0: زي حضرتك يا عبدالله ما بتحبش الدوام. ده زعلان خالص والله، ده انت عصر على نفسك ليمونة يا راجل.
2: والله
1: زي
2: صارت ليمون.
1: ايوه عبد الله، فين فرفشة المصريين الحلوة وأجواءهم اللي تعلم العالم الضحك والفرح؟
0: ما يصير يا عبد الله.
1: ايه عبد الله،
0: عبد الله تعال اشتغل معانا، يمكن يعني تمشي الليله.
2: والله ممكن
1: خاف يزيد.
0: ماني عارفه، يقول لك سحاره لبون وما هي ماشيه الدنيا معاه.
2: انا والله فاتح الراديو من بدري وبسمعكم، وبعدين رحت دورت على الرقم ورنيت، قلت برضو علشان من باب الفرفشه.
0: وإننا ربنا
1: خلاص غيرت جو يا عبد الله. يا جماعة اطلبوا له ليمون من هنا.
0: والله روق يا عبد الله، روق يا عبد الله ومشي الدنيا ومشي الليلة.
2: أنا كويس والله، حاول
0: طمنا عليك.
1: طب الحمد لله. إذا عبد الله، قاوم ما تحب وتحمل ما تكره، مقولته في الحياة أو قانونه في الحياة. شكرا لك، سعدنا أول شيء بسمع صوتك وعملت لنا جو حلو، شكرا لك.
0: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد. محمد يا هلا.
3: كيف الحال؟ طيبين؟
0: بخير، جعلك بخير، وشلونك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا محمد؟ صباحك أنوار.
3: أنا إنسان صريح.
0: أنت إنسان؟
3: صريح.
0: صريح.
3: أترك القوانين على جنب.
0: حلو.
3: حلو، أنا أعلمك. أعطيك زبدة.
0: علمني. يلا. يلا. يلا.
3: بس ما حد يزعل.
0: قول.
3: طيب، أنت في قوانين ما قوانين؟ إيه؟ أول شيء عندي ثلاث قوانين يوميين.
0: حلو.
3: اللي هو لازم لازم لازم عشان اتعامل مع الناس، مع المواقف الصعبه
0: ومش
3: الفطور والغداء والعشاء.
1: الله موجود. عليك
0: عبد الله، صوتك يقطع، وقف لنا في مكان بحيث انه نقدر نسمع صوت. يلا
3: طيب
0: قل لي.
3: عرفتي ثلاث حاجات بتستمتع فيها؟
0: ايوه.
3: لي وش؟
0: فطور وغداء وعشاء قلت لي، بس
1: يعني لازم عشان ياكل عشان يتعامل مع الناس.
0: طيب
3: حلو. هم شوفي، بقول في من ناحية الحريم كامل والنساء اللي تجي تقول أنا قانوني مدري قانوني مدري إيش، عبد الله مو
0: إيش
3: صدق، مو بصادقين يعني
0: بكلام. مو هم صريحين مع نفسهم. أوكي تمام.
3: لا مو بصادقين بكلامهم. ليه؟
0: إيه؟
3: لأن قانونهم مش النساء، معروف إحنا نشوفه في التواصل الاجتماعي ده.
0: إيه؟
3: كيف تقنع زوجها؟
0: كيف تقنع زوجها؟ تقنع بإيه؟
3: كيف تخلع زوجها؟
0: تخدع.
3: تخلع

0: تخلع زوجها؟
1: اي كيف تخلع زوجها؟
0: اوكي
1: يعني مو ما اعمم انا يعني
0: لا بس انت كذا قاعد تعمم تقول الحين لا كيف لا تخدع بعدين ها
1: لا انا عندك
0: قول لي
1: صاحي يعني اللي عندها قانون واللي عندها يعني ما شاء الله عليها ما هي فاضيه انك تدق علينا
0: ممتاز ما هي فاضيه تدق علينا طيب اوكي اوكي
2: طب انت ليش
0: طيب انت عندك انت فاضي تدق علينا
1: ولك ابو سوي ذا ابو الكلاب اللي يقول ابو كلاب شكله بس الناوي الحين وينظف عليكم
2: طيب انت الحين سنة عبد الله محمد عفوا محمد انت متصل علينا اليوم حياك وبتقول لنا انه القانون
1: صريح
0: انا صريح ما قلنا
2: قانونك انك انت عشان تتعامل مع الناس لازم تتغدى وتتعشى وتفطر حلو في عندك قانون ثاني
1: يعني مثلا قانون نيوتن مثلا
0: انت اعطيني قانونك ما لك علاقه في الناس يا ابن الحلال انت قانونك في الحياه انت
1: قانوني في الحياة
0: إنه إيه؟
1: في مواقف تجيك تحلينك هذا الواحد من المخ صاحي
0: والله أنا ما سمعت ولا شيء لأنه صوتك فعليا يقطع
2: هي الإرسال صعب بس أيوة قال محمد أيوة. اللي فهمته في الأخير إنه يجي عليك مواقف فوقتها يطلع هذا القانون صحيح. اللي أنت حتتعامل
0: صحيح فيه. أنا معك في هذا هذه النقطة صحيح لأنه فعليا على حسب الموقف يبني القانون هو صادق لما قال 3000 قانون في اليوم صح 3000 قانون في اليوم يلا نروح لميلا صباح الخير
2: هلا وسهلا بميلا
3: الو مرحبا السلام عليكم
2: يا هلا ومرحبا يا ميلا كيف حالك
3: يا اهلا وصباح الخير لك استاذة ايمان استاذيني الله
2: يسعدك صباحك ورد ميلا قانونك
3: والله شوفي انا قانوني في الحياه احترم تحترم
2: الله
0: يا ولد الله. حلو
2: برافو
3: هذا هو القانون المختصر
2: 10 نجمات
0: والله يا سلام عليكي
2: مطبقته في حياتك ولقيتيه ناجح يا ميلا
3: في الأمانة ناجح يعني حتى الناس اللي ما تعرف قيمتك إذا علمتها الاحترام تعرف قيمتك
0: صح حلو وحتى لو ما عرفت قيمتي اسمها حطيت لها حدود عشان تحترمني وتتعامل معي باحترام
3: فعلا
0: والله برافو عليك
2: وميلة تفضل
3: يفرض بدون أنه ما هو يفرض على الناس
2: وميلة كمان لما فعلا العلاقة تكون مبنية على الاحترام تكون ثابتة للأبد سواء كانت زواج فعلا. صداقة فعلا. زمالة جيرة أهل لازم تبنى على الاحترام
0: يا سلام عليك يا
2: سلام عجبتني عليك. صراحة
0: يعطيك العافية
2: أسعدتينا
0: نروح لمسالم صباح الخير يا مسالم
4: صباح الخير
0: يا هلا يا هلا وش ذا النور مرتين في اليوم ما شاء الله كأنك دواء
4: دونا أقول حق سلمة الخط قلت شوف الصبر جميل حاولت أشبك معي والله يمكن لي
0: صبرت لين نلت
4: لا لا
0: نسيت
4: وين الخير
0: باقي
2: تخلي
4: لك
2: مره يا سلام
0: اهريهم اتصالات اليوم
2: احلى من يكلمنا والله يا مسالم
0: يعطيك العافيه يا مسالم يلا يا مسالم قل لي وش قانونك في الحياه
4: القانون ضيء شمعه صغيره احسن لك من الظلام
0: يا ولد يا ولد شمعه صغيره احسن من الظلام
4: احسن من الظلام يعني بالعقل لو اي شيء بس ما تظل في ظلام اي نعم
0: يا سلام
4: المدي اسم للحياه الحياه جميله
2: الله إيه عجبني ده
0: يعني فعلا لما تضيء شمعه صغيره فعلا تضيء الدنيا جميل. بالنسبه لك
4: والله يعني احيانا بعض يقول انا ما نسوي وانا ما اقدر ليه يا اخي لا تقنطوا من رحمه الله
0: صح.
2: الله عليك
4: اطلب الله
0: اي والله اسعى يا عبد وانا اسعى معك صادق نعم نعم صادق نعم.
4: صباحكم جميل
0: يعطيك العافيه والله صباحنا اجمل بمكالمتك يعطيك ايوه شفتي
2: غاب وجاب الغنائم
0: بالضبط يجي يفاجئك يعطيكي كذا صندوق المفاجآت
2: إن شاء الله يومك ونهارك سعيد أنت وكل اللي بسمعنا
0: يعطيك العافية أهلا فيك طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد ما شاء الله المكالمة غير الاتصالات طبعا في رسائل كثير ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله نقدر ناخذ كل مسجاتكم شكرا لكم

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM. أكيد نجدد التحايا لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة في برنامجكم الصباحي ابدأ صح. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 27 من يوليو. في 27 من يوليو في عام 1694 تأسس بنك إنجلترا اللي أصبح لاحقا أحد أقدم وأهم البنوك المركزية في العالم.
4: 1921 نجح العالمان فريدريك بينج وتشارلز بيت في عزل هرمون الأنسولين لأول مرة، وهو إنجاز طبي غير حياة الملايين المصابين بالسكري حول العالم.
3: في عام 1940 الظهور الرسمي الأول لشخصية الأرنب الكرتوني الشهير باكس باني اللي أصبح أحد أشهر الشخصيات في تاريخ الرسوم المتحركة.
4: 1949 أقلعت أول طائرة ركاب نفاثة تجارية في العالم في رحلتها التجريبية الأولى، ممهدة لعصر جديد في الطيران المدني.
3: وفي عام 2012 الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية في لندن بحفل عالمي حمل عنوان جزر العجائب، لتصبح لندن أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية 3 مرات.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. ما هو قانونك في الحياة؟ خلينا نبدأ ناخذ مسجاتكم ونشوف إجاباتكم. معنا أحمد يقول القانون اللي أمشي عليه وأشوفه مناسب لمرحلتي العمرية، ولا تعطي وعد وإنت مو متأكد تقدر تنفذه مهما كانت منزلة الشخص اللي بتوعده. أوعد نفسك فقط، لأنه وعد الشخص لنفسه ليس بالضروري أنك توفي. صحيح،
3: أنا حبيت إنه فكرة مرحلتي العمرية، يعني نرجع لنقطة إنه القوانين تتغير من مرحلة لأخرى، من تجربة لأخرى، وهذا الشيء اللي خلينا نقول إنها مهمة في حياتنا. عبد الله بركات يقول قانوني أقول لا تعطي الأشخاص أكبر من حجمها. حلو.
2: عندنا أمين الحجوري يقول أنا قانوني سأصبر على على ظلم الجميع حين يأتي دوري، لن أرحم أحدا.
3: أوف يا أمين، أوف يا
2: لا
3: أمين.
2: إله إلا الله.
3: أوف يا أمين. عندنا إجابة من أحمد حسن يقول نحن نضع القوانين للحفاظ على ما تبقى من جمال داخلنا. حبيت.
2: طيب حبيت. خلينا نأخذ أم ريمة. صباح الخير يا أم ريمة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة، وشلونك؟
4: صباحكم الله بالخير.
2: صباحك أنوار، وهلا سهلا مرحبتين.
4: أخبارك؟ شلونك أنت؟ شلون إيمان؟
2: الحمد لله بخير وبنعمة. أم ريمة دائما يجيني الإحساس وإحنا كذا نسلم عليك إنه لازم قهوة وشاهي ونقعد ونسولف ونجيب كيك وحركات.
3: لا استني، أنت مو في الرياض؟ أنت مو في الرياض؟
4: لا
3: أنت في القصيم. في القصيم يقولوا لها قدوع.
2: يقولوا لها عيب يا إيمان،
3: اسمها أشياء مع القهوة.
4: هي قدعوا. طيب
2: أي ما هي قديمة إيمان يا شيخة، تمسك في الأشياء القديمة.
3: نعم بسطة، تعلمت كلمة جديدة
2: فتفرح في الأشياء.
4: لا تستخفت هذه الكلمة.
2: طيب أم ريمة يلا قولي لي إيش قانونك في الحياة؟
4: التسامح.
2: التسامح والله صعب يا
3: أم ريمة، والله جدا صعب.
2: صعب يا أم ريمة،
3: أشاركك الرأي زميلتي.
2: أقول صعب صعب صعب، مو كل أحد يقدر على التسامح.
3: صح.
4: لا سامحي، ليش أنت مخلوقة من الدنيا؟
2: لا مش من الدنيا، هو مش من الدنيا.
4: بس الواحد خلق في الدنيا يعني يكون
2: صح، بس يعني ترى هي مبدأ التسامح.
4: سامحي بالأشياء البسيطة يعني.
2: صح إيه، بالأشياء البسيطة ترى يعدي.
4: صعبة ممكن أزعل.
2: إيه.
4: صعبة.
2: إيه.
4: أزعل أتركهم كم يوم.
2: إيه.
4: عشان يحسون يعني إذا كان شيء قوي.
2: والله هو التسامح ما هو سهل صراحة.
3: لحظة، شيء قوي تتركيهم كم يوم وترجعي لهم؟
2: لا
4: يعني إذا يمكن يحسون يعني.
2: يا بنت الحلال ما حد يحس الحين، ما حد يحس الحين.
4: لا لا في، وأنا اختصى صبعك ما هي سوا.
2: والله ريما عندنا ريهام نزلتنا من الاستوديو قامت تنطط.
3: يزعلوني زعلة قوية قوية قاطعهم مدى الحياة، مو يومين وارجع. انت تقولي زعلوني زعلة قوية يمكن يحسوا قاطعتهم يومين، انا قاطع مدى الحياة.
4: لا انا اقول اذا اعتذروا.
2: اذا اعتذروا، اذا اعتذروا. شوفي اذا اعتذروا برضو على حسب، على حسب الزعلة.
4: اذا قوية ماني ماني بس اذا اعتذروا ممكن.
2: بس صدقي هو التسامح راحة للشخص نفسه اللي هو أصلا زعلان أكثر من اللي قدامه، لأنه اللي قدامه ترى عايشين يعني، يكون غلط أو سوى الشغلة أو كذا وخلاص عاش نسي الموضوع تماما، لأنه مو هو اللي انجرح فخلاص يكون نسي الموضوع. فحتى أنه يرجع يعتذر شوية صعبة شوية.
4: إذا كان يحب الشخص هذا.
2: إيه إذا كان له مكانة قوية، إذا كان له مكانة قوية.
4: يرجع يعتذر.
2: صحيح. يعطيك العافية أم ريمة.
4: بس التسامح حلو ترى يا ريمة.
2: والله التسامح حلو، بس عاد مين يقوى عليه؟
4: والله حلو، والله تحفين أجر عظيم.
2: والله التسامح جميل. صح.
4: اسمعي. هلا. من عفا وأصلح فإيه؟
2: أجر على الله أكيد.
4: خلاص وش أجرت ما تدري وش.
2: إيه والله، بس يعني صعب الشعور صراحة.
4: صراحة. لا بس الحلو أنت مخلوق جدا حصل أجر. احنا خلقنا للاجر ناخذ اجر.
3: يا حلوك يا مريمة يا حلوك.
2: الله يسعدك. اي والله اي والله اي والله. انا بروح البيت اليوم اقعد اسوي لسته كذا اكتب اللي كل اللي في خاطري عشان اقدر اسامح.
3: ما حسامح
2: خلاص. ايوه
4: بارك الله فيك.
2: الله يسعدك الله يسعدك ويخليك. تسلمي يا مريمة. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
3: سامحي دينا انت. انا ما حسامح. هلا يا خالد.
5: يسعدكم كلكم اخت ايمان واخت دينا.
3: يسعدك ربي. هلا اخوي. شكرا لك. هلا بك.
5: اخت ايمان هلا بك. حياك الله.
3: تفضل.
5: انا والله عندي كذا قاعده اخت ايمان اخت دينا. زاد فضلك. انا عندي كذا قاعدة.
3: اول واحده
5: طبعا كل ما تزرع بذره في قلب اي انسان حتما ستعود اليك.
3: حلو.
5: زين على حل ايامك.
3: بذره خير طبعا.
5: اي نعم. اتقي شارب الاحسنت اليه.
3: حلو والله جميل.
5: اي نعم الله يجمل حالك. ثانيا الباب اللي يجي من الريح سده واستريح.
3: برضه حلوه. ما نحب المشاكل وما نبي وجع الراس.
5: اي نعم. انا الان متجه المزرعه مريحه.
3: ان شاء الله تبارك الله. اي والله اجلس اسمعنا وروق. وشكرا لمشاركتك وكلماتك.
5: ما يعتبر حلو والرطب الحلو والوزع اللي بالنداعي.
3: ما شاء الله تبارك الله. تسلم. شكرا الله يبارك لك. هلا بك يا اخوي خالد.
2: يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. طيب خلينا نروح لمسجاتنا. عندنا عبدالله بن عبدالعزيز التركي يقول: نصيحة لكل أبنائي وبناتي في طريقك لتحقيق أهدافك، ستلتقي محفزين يدفعونك إلى الأمام ومحبطين يسحبونك إلى الخلف. كن واعيا، استفيد من هذول ومن هؤلاء وهؤلاء، وابقى على طريقك مواصل. حلو أنه أنت ويعني حطيت الكفتين أنه في ناس تحبط وناس ترفع فعليا.
3: لا وانه يستفيد من الاثنين.
2: اي المحبط انا اقدر استفيد منه انه احذر في طريقي وليس ولا اتراجع. حلو. ولكن احذر في
3: حلو
2: طريقي.
3: والجميل انه انا اتعلم احيانا. نقول الشخص السيء الشخص المحبط الشخص السلبي. لا اكيد بده يعلمنا حاجه.
2: صح.
3: من اجل نفسنا. فعجبتني
2: ترى يعني الله ما يضع شخص في طريقك الا هناك رساله يريد ان يوصلها اليك.
3: صحيح.
2: انت عاد ووعيك انت وذكائك ماذا تستفيد من هذا الشخص. شخص يعلمك الصبر، شخص يعلمك الحذر، شخص يعلمك. وانت ما انت هو ما يجي يعطيك النصيحة يعطيك إياها بالملعقة. انت اللي تشوف هذه النصيحة وين الرسالة.
3: دايما نقول احنا نتعلم من جيبنا.
2: بالضبط.
3: احنا من ندفع الفاتورة.
2: بالضبط.
3: احمد القيسي يقول: عامل الناس بما تحب ان يعاملوك. جميلة جدا يا احمد.
2: ايضا عندنا نور تقول: قانوني في الحياة أحب الخير للغير وسلامة الصدر وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وأيضا أضيف أو أنظف
3: أضيف
2: وعدم المقارنة. حلو. قصدها أضيف زيادة يعني عدم المقارنة نفسك بالآخرين والاحترام والتقدير. يعطيك العافية. والله هذه النقطة
3: حلو.
2: مهمة اللي هي حلو. عدم مقارنتي بالآخرين. ترى فعليا الظروف مختلفة، الأشياء مختلفة. أنا والله حجي أقول لا أنا درست وأنا اشتغلت وأنا عملت وشفت إيمان اشتغلت ودرست وعملت بس هي غير وأنا لا
3: اشتريت.
2: ما هنا ظروف وهنا ظروف. هنا معطيات هنا.
3: صح.
2: معطيات هنا.
3: صح.
2: شخصية هنا شخصية.
3: هي ترجع كمان يا دينا لا نتدخل في شؤون الآخرين.
2: الآخرين
3: لا نراقب الآخرين. لا أقعد ركز مع الآخرين. يا أخي ركز مع نفسك.
2: لا تعرفي اللي يقول لك طالع غيرك عشان يعني تستفيد من من من من رسالة معينة أو إنه أحذر من رسالة. زي لما أنا أقول لك والله لما رحت المكان الفلاني والله ضاق صدري لا تروح يا إيمان. أنا أعطيتك نصيحة أعطيتك تجربتي. ولكن إيمان لما حتروح
3: ممكن أنا نكدة
2: وبرا. أي لا ممكن. لا ممكن إيمان. لا
3: فهمة.
2: أقصد إنه إيمان تقدر تروح ولكن لما حتروح حتروح بنفس نفسيتي. لا
3: صح.
2: هنا الكلام يعني أنا رحت والله ضايقت وضاق صدري
3: يعني.
2: طيب
3: حلو
2: بس إيمان
3: منك
2: ممكن تروح وتحذر.
3: الحلو منك دينا أنك أنت اديتي رأيك وانت قرر ناسبك ذا الرأي ما ناسبك ذا الرأي. حابب تخوض التجربة حابب تأخذ الزبدة من كلامي وتستريح وتشتري دماغك.
2: مية في
3: طيب
2: مية.
3: نقول كمان فؤاد القطان يقول: مبدأ في الحياة باختصار أنه لا يغير طبيعته الطيبة مهما استغلوا البعض أو قسى عليه. فالمعدن الأصلي لا يصدأ مهما قصت عليه الظروف. جميل جدا. وهنا نأكد كلمة أنه دائما الطيبة قوة وليس الضعف.
2: صح.
3: وأنا لن أتغير. أنا مبسوطة بتسامحي بطيبتي بقلبي الكبير مهما أواجه لأني أنا هذا مبدأي ورسالتي في الحياة أني أعلم الآخر. هذا المبدأ
2: هو مو أنه مهما أواجه. هل تعلمت من المواقف ولا لا؟ أنا طيب بس حطيت حدود. خلينا نرجع لنقطة إنه الطيبة ما هي غباء، الطيبة شيء وتعلم المواقف والسذاجة شيء. أنت ما تعلمت من الموقف، إذا أنت لسه شايف إنه الطيبة استغلال
3: أو ضعف،
2: أيوة هذا أنت ما تعلمت من المواقف.
3: شكرا. طيب. أكيد لرسائلكم،
2: خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، وصلنا لفقرة ضيف اليوم، وأكيد دائما عندنا ضيوف مميزين ومواضيع مهمة جدا. اليوم نتحدث عن عندما يخرج المتحف من جدرانه ليصل إلى الطالب في مدرسته، تصبح المعرفة أكثر قرب ومتعة. من هنا تأتي مبادرة متحف على الطريق اللي أطلقتها هيئة المتاحف كمتحف متنقل داخل شاحنة مجهزة بتجارب تفاعلية تنتقل بين مدارس مدينة الرياض، وتربط ما يتعلم الطلاب داخل الفصول بالتجربة المتحفية المباشرة. مبادرة نوعية تفتح للطلاب أبواب الاكتشاف وتعزز التعلم بالتجربة. تؤكد أيضا أن دور المتاحف كمساحات تعليمية نابضة بالحياة. للمزيد من التفاصيل تنضم معنا الآن الدكتورة تغريد السراج، قائدة مبادرة متحف على الطريق في هيئة المتاحف. يا هلا وسهلا دكتورة تغريد.
3: أهلا وسهلا فيكم.
4: يا هلا وصباحك خير وصباحك أنوار. يعني هيئة المتاحف أتحفتنا بمبادرة جديدة، وهي مبادرة يعني متحف على الطريق. ما هي الفكرة؟ كيف انطلقت؟ ومين المستهدفين؟
3: طيب، متحف على الطريق هي عبارة عن شاحنة متنقلة تذهب للمدارس، تقدم فيها تجربة متحفية تعليمية تفاعلية. فالطالب يدخل للشاحنة هذه ويتعرف على المعروضات الموجودة بطريقة كأنها تحاكي فعلا المتحف الأساسي، بس ولكن إحنا جبنا المتحف إلى المدرسة. فانطلق المشروع من فكرة إنه نبغى نوسع نطاق الوصول إلى المتحف. فنبغى الطلاب يتعرفوا إنه المتحف هو مكمل للعملية التعليمية والمرحلة اللي بيتعلموا فيها. فأي واحد يدخل المتحف إلا ما يتعلم شيء، فهي مكمل للمسيرة التعليمية.
4: جميل، ولكن لما نقول متحف متنقل، أنا يمكن حديت من أو ما هي أنواع المتاحف اللي أنا أبغى الطالب يتثقف بها؟ هل هي متاحف علمية، حديثة، تكنولوجية؟ ما هو المسار اللي أخذ في هذا المتحف المتنقل؟
3: لا، احنا هنا سوينا معروضات مختلفة. نعم. من جميع أنحاء العالم. ما خصصنا نوع معين، ولكن احنا نبغى نقدم تجربة متحفية فيها ثقافة، فيها تاريخ، فيها فن. جمعنا من قطع معروضة من جميع أنواع من أنحاء العالم على أساس أنه نعزز كل قطعة أو كل معروضة تعزز. مثلا كمثال الاصطرلاب، جبنا الاصطرلاب هذا يعزز معرفة الطالب بأنه بتاريخ الاصطرلاب، استخدام الاصطرلاب، ممكن الاستخدام الاصطرلاب يستخدم في الزوايا، في قياس الزوايا، فيعزز التجربة الرياضيات العلمية. فكل قطعة ومعروضة تعنينا بأنه نختارها
2: درست بعناية. نعم،
3: اي بالضبط. نعم. اساس انه نشبكها بالمعرفه والمواد. طيب، اللي بيدرسها الطالب.
2: من هذا الكلام اللي حضرتك اشرتي اليه دكتوره تغريد، واضح انه هذا المشروع انتم هدفكم الاول فيه تعرفوا الطالب بالبيئه المتحفيه وتعززوا هذا الارتباط، لانه دائما فكره المتاحف احنا لما نسافر برا في اشخاص قليل جدا يحبوا يزوروا المتاحف. اليوم أنتوا بتغيروا هذه القاعدة وبتبدأوا تقرب الطلاب إلى المتحف، فكرة المتحف، وتعززي ارتباطه به. كيف وضعتوا هذه الأهداف؟

0: الأهداف، كيف يساهم هذا المشروع في ذلك؟
1: يساهم في أنه لما نعرف الطلاب بالبيئة المتحفية ونجيبها لهم أنه في المدرسة، هنا نشأنا جيل ناشئ يتعرف بالمتحف وفوائد المتحف، وأنه كيف ممكن يكون تفاعلي مع مو بس سرد نظري ولكن تفاعلي، وينقلوا أنه يربط بين الطالب وبين المتحف بالذات في الرحلة التعليمية. الطالب لما يتعرف على البيئة المتحفية وينبسط في التجربة اللي احنا نقدمها هنا، لأنه هي بطريقة تفاعلية حية مصاحبة الورش عمل، يعني بعد ما يدخل الطالب للمشاحنة وللمتحف المتنقل بيخرج يدخل المدرسة تاني بيسوي حصة في تفاعلية ورش عمل مصاحبة تعزز المعرفة اللي دوبه أخدها
0: اللي شافها. نعم
1: اللي شافها. فهنا الطالب لما هيروح أول شيء هو تعلم شيء وتعرف على المتحفية، لما يروح البيت إيش بيسوي؟ أكيد لما هيحكي الأسرة أفراد الأسرة أولياء الأمور فيعرفهم بأنه بالتجربة اللي خاضها، فيعزز محبة الأهل كمان أنهم يبغوا ياخدوا باقي أعضاء الأسرة أنه يبغوا يروحوا في الإجازة نهاية الأسبوع الإجازات يتعرفوا على المتحف. هنا أخلقنا يعني كل المستهدفات دي بتصب في نفس الشيء في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي. فهنا عرفنا بالثقافة المتحفية لدى الأجيال الناشئة.
2: طيب أستاذ دكتورة تغريد، نحن لما بنتكلم عن الرحلة المدرسية أنا وأنتي إيمان إلا ما عدت علينا رحلة مدرسية، الاستمتاع بإني أنا طالع من المدرسة ورايح وشايف المتحف في مكانه، متعته هل هي توازي متعة أنه المتحف يوصل إلين عندي؟ لأنه أنا طالع مع أصحابي ورايحين وشايفين أشياء كثيرة وكبيرة، ويعني هذه المتعة فعليا أكبر، يعني يمكن عشان نحن جربناها، ولكن الآن هل هي فعلا توازي هذه المتعة اللي يشوفها الطالب وهذه الفائدة اللي يشوفها الطالب، ولا هو لسه حاسس أنه أنا محكور في المدرسة، أنا يدوب طلعت الباص ورجعت ثاني مرة على الفصل؟
1: مين يقول أنه إحنا دخلنا جوة المدرسة؟
2: أيوة.
1: إحنا الشاحنة بتوقف خارج المدرسة قريبة مرة من المدرسة، وبنخرج الطلاب على دفعات، لأنه الشاحنة مهما كانت ما تشيل
2: عدد كبير. صحيح.
1: أيوة. فمن 10-15 شخص بيدخلوا على دفعات بيدخلوا بيتفاعلوا، وهي طريقة اللي هي طريقة السرد هي اللي مهمة،
2: هي المتعة
1: طريقة السرد فيها إنه هي تفاعلية. فالطلاب بيدخلوا بيسألوا بيتفاعلوا بيلمسوا المعروضات، في هذا
0: طبعا بيزيد حب التعلم.
1: أي بالضبط. والورشة المصاحبة هي اللي مهمة، إنه بس خلاص دخلت وخرجت لا، هو في لها ورشة
0: جميل اللي أشرتي لها في الحصة التفاعلية. طبعا عندي سؤال، اليوم إحنا قرأنا هذا في خبرنا بداية الأسبوع وتشكروا على هذا المجهود، تشكري دكتورة تغريد والقائمين على هذه الفكرة اللي بتنمي داخل الطالب حب الاكتشاف، توسيع المعرفة، المعرفة أكثر بالمتاحف ونشر ذلك في العائلة. إحنا لسه ما بدينا مدرسة، فأنتوا بديتوا المشروع، إحنا حابين نعرف الأعمار والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى أنه طب أنتوا بديتوا لسه ما في طلاب في المدارس، فإيش خطتكم من أجل الإكمال؟ أكيد هو يعني مو مشروع وليد أسبوع ولا أسبوعين.
1: لا والله المشروع تقريبا شغالين عليه قريب السنتين.
0: نعم.
1: لأنه وفيها المركز الوطني لتطوير المناهج،
0: في شراكات كبيرة يعني.
1: شراكات. نعم. بالضبط. فالفئة المستهدفة هي الابتدائي ومتوسط وثانوي. فهذول المستهدفين. بدينا في الصيف صح، ولكن عندنا الأسبوع الجاي المعسكر الصيفي. فبنسجل الطلاب، فنبتدي الأسبوع الجاي إن شاء الله ينطلق على أنه استعداد للمدارس الشهر الجاي.
0: المعسكر الصيفي يستمر قد إيه دكتورة؟
1: هنسوي ويك اند اللي هو نهاية
0: لمدة شهر مثلا.
1: احنا دحين سوينا واحد اللي هو الاسبوع الجاي.
0: نعم.
1: فقط. وبنشوف الاثر تبعه ان يسوي كأنه تجربة، وبنشوف الاثر تبعه على اساس انه بنجهز دحين لاول مدرسة هيروحها في
0: احنا صراحة يعني نتمنى انه النسخة تعمم في مدارس المملكة، تبدأوا في الرياض وتكملوا في بقية مدن المملكة. هيستمر خلال مثلا نقول عام دراسي ولا سمستر واحد؟ لمتى هيستمر؟
1: ما احنا نبغى نشوف دحين اول النتائج المدارس في الرياض، وبعدها هنبدأ نشوف كيف ندرسه انه نعممه على مناطق اخرى.
0: جميل جدا.
1: ولانه هي شاحنة كبيرة لازم، خاصة انه ما تكون في اي مكان وطريق وعر وكذا، فلازم دراسة يعني متكاملة انه مسار الشاحنة فين تروح.
2: تمام. يعطيكم العافية وشكرا لكم على هذا المجهود، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى في بداية السمستر وبداية السنة، ونشوف فين فعلا وصلتوا في المشروع وفي هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك، كانت معنا دكتورة خلود الجاسر أو أسرة تغريد، أنا آسفة دكتورة تغريد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، كانت قائدة ويعني قائدة مبادرة متحف على الطريق في هيئة المتاحف، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: الله يسلمك، شكرا
0: لك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم في الجزء الأخير أو دقائقنا الأخيرة معكم في ابدأ صح. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا زي ما إحنا استمتعنا معكم في استعراض حلقتنا اليوم. بدأنا بتصبيحاتكم وأيضا لغزنا اللي كان حلو الشوكة والملعقة، وأيضا موضوعنا اليوم اللي كان بيتكلم عن قانون الحياة وما هو قانون الحياة. استمتعنا معكم بقوانين حقيقي. جميلة جميلة جميلة
2: حقيقي. قوانينكم أنا كتبتها أمامي، أتوقع أني هحطها دائما أمامي وأتعلم عليكي. بصراحة أتعلم من أمور كثير يمكن أنا أجهلها، استفدت من كثير اشياء قالتها دينا قلتوها انتو. دائما الشكر الاكبر لكم لتفاعلكم الحلو سواء مكتوب سواء مسموع، ايضا الشكر موصول لضيفتنا الكريمة. شكرا على كل شيء، شكرا لفريق العمل لعلياء الهذلي وفاطمة شرف.
1: ايضا من التقديم كانت معكم ايمان بحيدر دينا سعد، والاخراج لسارة خوجة. نقول لكم في امان الله، نترككم مع برنامج صحة ولياقة مع زميلتنا ريهام قبوري.
2: الى اللقاء.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة، ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن السمنة. طبعا السمنة هي الأكثر المشكلات اللي الكثير بيعانوا منها، خاصة في الأوان الأخيرة، واللي بتسبب طبعا بعض الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، خلينا نقول أيضا انقطاع التنفس أثناء النوم. فأصبحت طبعا في الفترة الأخيرة عمليات السمنة هي العلاج والخيار الوحيد لدى العديد من المرضى. لذلك طبعا تتم هذه الإجراءات، أو خلينا نقول هذه العمليات، تحت تقييم شامل، بالأخذ طبعا بعين الاعتبار كتلة الجسم، الاستعداد النفسي للمريض، وأيضا الحالة الصحية. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتور علي المنتشري، استشاري جراحة المناظير المتقدمة وجراحات السمنة. دكتور علي، أسعد الله صباحك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، شكرا للاستضافة. نسأل الله العلي العظيم أن أكون مفيدا لكم وللمستمعين بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: دكتور، في البداية يعني لو تعطينا فكرة عن السمنة ومعايير حساب، خلينا نقول السمنة، وبعض الأمراض كمان المصاحبة يعني، والمشاكل اللي ممكن يتعرض لها المريض غير اللي أنا ذكرتها يمكن في البداية.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخت ريهام، وشكرا لإذاعة جدة لإعطائي هذه الفرصة. بالنسبة طبعا السمنة طبعا هي حالة مرضية للأسف شديد، وهي عبارة عن تراكم أو تخزين زائد للدهون في الجسم.
1: نعم.
2: التعريف هذا ناقص، لازم نحط عليه إضافة اللي هو بما يتسبب تأثيرات سلبية على صحة الإنسان. هنا من الأساسيات لوصول إلى تعريف حقيقي للسمنة. فهي السمنة للأسف من أشع الأمراض الآن، وهي مرض العصر وأكثر متعلق بالأمراض. طبعا الآن السمنة، كيف نعرف السمنة أو كيف نحسب السمنة أو ما هي المعايير اللي نحسب؟ طبعا الأمر هذا جدا معقد، لكن العلماء في مؤشر اسمه مؤشر كترة الجسم، هو يعتبر المعايير الأشهر والأسهل. نعم. والأسرع لقياس معدل السمنة. إيش فكرة مؤشر كترة الجسم؟ هو عبارة عن الوزن بالكيلوغرام، قسمة الطول بالمتر، مربع الطول بالمتر، فيعطينا التصنيفات. فعندنا التصنيف الأول هو وزن الطبيعي. وزنك الطبيعي من كم؟ لما تكون كتلتك ما بين 18 إلى أقل من 24، يعني أقل من 25، 24.9. هذا يعتبر وزن طبيعي. ما بين 25 و 29.9، يعني أقل من 30، هذا زيادة وزن. السمنة مقسمة إلى درجات. السمنة الدرجة الأولى لما يكون كتلة الجسم من 30 إلى أقل من 35.
1: نعم.
2: الدرجة الثانية من 35 إلى أقل من 40، والسمنة المفرطة أو المرضية اللي هي أكثر من 40. هنا هذا الآن حنتكلم فيما بعد متى نتدخل يعني. لكن الآن إيش خطورة السمنة؟ أنت سبق وقلتي طبعا يعني الأمر يتجاوز مرحلة فقط أمراض القلب، انقطاع النفس. ما في مرض في جسم الإنسان يصيب الإنسان يصيبه من رأسه إلى أخمص قدمين، يعني ما في جزء من جسم الإنسان ما يتأثر. ابتداء بالمتلازمة الاستقلابية، السكر، ارتفاع الدهون، أمراض القلب، السكتات الدماغية، مفاصل، الجلطات الوريدية، الأمراض النفسية. فللأسف السمنة من يعني أنا ما أبغى أستبعد، لأن إحنا موضوعنا جراحي بحت، لكن السمنة يعني يجب أن تعالج. يعني الشخص لا يتهاون بالأمر هذا، لأنه تأخذ من عمره على مدى السنين. فلأنه يعني الناس ماخذين صحتك كويسة، مصطح ما شاء الله، دم خفيف، ولكن للأسف أي حقيقة، هي حقيقة
1: فعلا. صحيح، حتى في الأطفال يا دكتور، يعني لما نشوف الطفل مثلا فيه سمنة يقول لك هذا طفل صحي.
2: صحيح، فهذا ليس صحيح. والمشكلة أنه بالجهة المقابلة في زي ما يقولوا يسمونها بالإنجليزي ستيغما، اللي هو صارت يعني بيستقل من نفسه المريض السمنة، في عزلة اجتماعية، ما بيخرج مع الناس، يقول لك أنا ما أقدر ألبس، ما أقدر أحضر مناسبات، ما أقدر أحضر جوائز، بتأثر عليه نفسيا.
1: صحيح.
2: فبتسبب هذه العزلة للزمن. فالسمنة للأسف يعني تحتاج أنها تتعالج، ولا احد يعني ياخذها انها يعني عيب، ليست عيب، هي ربنا سبحانه قدر الله عليك، زي ما يصاب الانسان بالسكر، زي ما يصاب بالسرطان، عافانا عافانا الله واياكم، كذلك السمنه مرض، فلا يستعر منه، يبدا في علاجه، يعني لا يحاول يستعر منه، يبدا في علاجه.
1: طيب دكتور، يعني انا مثلا خلينا نقول شخص مصاب بالسمنه، متى يذهب الى جراحه السمنه؟ هل بعد ما يصاب بمرض معين ولا لا يتفادى الامر ويبدا يعني رحله العلاج، علاج السمنه حتى لا تتطور عنده انه مثلا يدخل في مشاكل صحيه زي ما حضرتك ذكرت كثير من المشاكل الصحيه اللي ممكن الشخص يعني يصاب بها؟
2: طيب سؤال جميل جدا. هو الآن المعايير لعلاج السمنة، يعني متى نتخذ إجراء حد؟ طبعا أي واحد عنده زيادة وزن أول ما يتجاوز 25 لابد يبدأ بعلاج السمنة. علاج السمنة ليس شرط أن يكون باستشارة طبيب أو دوائي أو شيء، ممكن يبدأ الشخص بتغيير سلوكي. لكن لما نتكلم عن المعايير الدولية، منظمة الصحة العالمية، متى نبدأ بعلاج فعال السمنة؟ عندما تتجاوز الكتلة 30 أو كتلة 27 مع أمراض مصاحبة.
1: نعم.
2: لما يتجاوز المريض كتلته 30 حتى بدون أمراض مصاحبة يجب أن يبدأ علاج السمنة الفعال العلاجي والدوائي أو يعني السلوكي. لو سواء عنده أمراض أخرى كالسكر، الضغط، أمراض القلب، من كتلة 27 ونص أحيانا تحتاج أنك تبدأ تعالج. فهذه توصياتنا، فهذه المرحلة لابد أن المريض يبدأ في تفكير في علاج السمنة.
1: طيب لو جينا نتكلم يا دكتور، يعني ما شاء الله تبارك الله الآن كثير اللي بيسمع مثلا مسوي تكميم، اللي مثلا تغيير مسار، إيش الطرق خلينا نقول العملية اللي ممكن الشخص يتبعها لعلاج السمنة أو اللي متوفرة حاليا؟ يعني
2: يعطيك العافية احترام. طيب الآن أنت تكلمتي عن موضوع الجراحات، هذه الجراحات هذه آخر حل، يعني ما نوصل إليها إلا لما نستنفذ الطرق والحلول الأخرى.
1: طيب خلينا نبدأ يا دكتور بالطرق الغير جراحية وندخل على الطرق الجراحية للناس اللي مثلا حابة إنها ما تعمل جراحة أو تخاف من الجراحة.
2: ممتاز. إذا الخيارات عندنا العلاج في عندنا ثلاثة أنماط. النمط السلوكي، إيش معنى نمط سلوكي؟ اللي هو تغيير نمط الحياة. نعم، التغذية، نمط التغذية، الرياضة، أحيانا تحتاج أنك تكون مع جايد، يعني موجه لي. أحيانا تحتاج تراجع أخصائي التغذية، أخصائيين العلاج الطبيعي والرياضة، بحيث أنك تبدأ اللي هو تغيير سلوكي من ناحية الرياضة والتغذية. تغيير سلوكي ليس فقط رياضة وتغذية، تغيير نظام النوم، نمط النوم، العمل، يعني مشاهدة التلفاز مثلا ساعات طويلة،
1: كثرة تناول الوجبات السريعة كمان.
2: نعم، الوجبات السريعة. في من الأشياء المهمة اللي هو يسمونها سكيب ميل. سكيب ميل يعني تجاوز الوجبات. كيف؟ أنه أنا أجي ما أفطر وما أتعشى، بس أخذ لي وجبة واحدة غدا وهي، برضو هذه من المسببات. هذه اللي هي التغيرات السلوكية. طبعا أنا ماني مختص في المجال هذا حقيقة، فيه من الأطباء المميزين فيها حقيقة اللي هم أطباء السمنة، لكن هذا من الأساسيات اللي احنا بنشرحها للمريض، فهو التغيير السلوكي. نجي بعد كده للي بعد التغيير السلوكي. طبعا التغيير السلوكي ميزته انه اسهل، ما له مخاطر مضاعفات على المدى الطويل، بتسوى في البيت بالتعليمات بأنشطة معينة، لكن للأسف فعاليته تعتبر أقل فعالية ويحتاج عزيمة وإصرار من المريض.
1: نعم.
2: ونسبة رجوع الوزن عالية فيها، فنلجأ أحيانا إلى تدخلات علاجية. التدخلات العلاجية برضو أيضا هتصرف عن طريق دكاترة الأطباء السمنة، سواء غدة الصماء، الطب الأسرة، الطب الباطني، فهذولا في الأدوية، في أنواع كثيرة من الأدوية على مدى التاريخ، لكن أكثر شهرة الآن اللي هي الإبر التخسيس.
1: إبر التخسيس اللي مرة مشهورة الآن والكل بيقدم عليها.
2: ألو، معليش،
1: تفضل.
2: صوت واضح؟
1: واضح، تفضل.
2: دقائق، أنا عندي مشكلة في.
1: طيب نطلع فاصل مستمعين الكرام، نرجع نستكمل حوارنا مع الدكتور.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك.
5: تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: صحة ولياقة على جدة إف إم.
1: وياهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة إف إم. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن خلينا نقول حلول السمنة، الغيرة الجراحية واللي حضرتك ذكرت منها إن هي تغيير النمط السلوكي، وأيضا توقفنا يمكن عند العلاج بالإبر الخاصة بالسمنة.
2: طيب، أنا زي ما قلت إنه بالنسبة للعلاج الدوائي ده موجود في أدوية على مدى التاريخ تم تطويرها. أكثر ثورة في علاج السمنة هي الأدوية التخسيس، اللي هي ابتداء بدأوا بساكسندا وبعد كده انتقلوا لزومبيك، والآن اللي هو أنا حقيقة لها أسماء علمية، هذه أسماء تجارية، ولكن والآن المنجارو، وما زالوا في طور التحديث الآن، بدأوا إن شاء الله حينزل دواء منها بالفم.
1: أيوة فعلا، يعني في ناس كمان عندها تحسس من ناحية الإبر فبدأوا ينزلوها فعلا عن طريق الفم.
2: هي حقيقة ثورة في العلاج السمنة. نعم. ولازم أن نؤمن، أنا كجراح أنا يعني ما بتعامل معها، بتعامل معها أكثر شيء أطباء السمنة والباطنية والغدد الصماء وأمراض السكري، لكنها حقيقة هي ثورة. وصلت أفضل نتائج إلى فوق 20% من الوزن.
1: فعلا.
2: يعني الواحد وزنه 100 ممكن ينزل حدود 20-25 كيلو بالإبر التخسيس، وهي خيار جدا جدا جدا مناسب. اللي أنا لازم أوضح له، أنا ما حدخل في تفاصيلها كثير، لكن لازم أوضح له أنه أتمنى أنه ما أحد يستخدم الإبر بدون استشارة طبية، هنا الأساس. صح. لأنه كل شيء له فوائد وله أضرار، لما يكون تحت إشراف طبي وإنسان مختص في العلاج هيكون النتائج أفضل. عشان كده إحنا بنسمع يعني إشاعات في السوشيال ميديا بين الناس ومشاكلها والنظر وما شابه وما شابه.
1: فعلًا يعني دكتور، يعني في كثير من الإشاعات بتطلع على هذه الإبر إنه بتسبب بعد تركها بتسبب ضعف زيادة الوزن إذا الشخص ما حافظ. طبعًا هو في النهاية سلوكي، نقص شديد في الفيتامينات، مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، يعني في فعلًا كثير من الأضرار بينقال عنها، برغم إنها هي فعلا مجزية مع الناس اللي ما تحب الجراحات.
2: أنت ما قلت أخت إيهام، أنت شايفة بتنقلي اللي بيتقال في السوشيال ميديا.
1: فعلا أنا جالسة أقول اللي بيتقال في السوشيال ميديا، يعني
2: حقيقة 90% مما يقال مبالغة
1: طبعا.
2: يعني زي ما قلت أنا، إحنا كجراحين ما نحب الأدوية لأنه إحنا بتأثر على شغلنا، ولكن لا يجرمنكم عشان أنا قوم ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. فالإبر للأمانة هي خيار ممتاز. في الأخير يهمنا إيش؟ ما يهمني أنا أسوي عملية، يهمني إن المريض ينزل وزنه.
1: صح.
2: هذا الهدف الأساس هو الهدف. فالإبر ممتازة، ما يقال عنها إشاعات، هو أكثر مشاكلها هو الاستخدام غير المقنن وعدم الاستشارة، فيجب أنه يتم عن طريق استشارة الطبيب ومعرفة المساوئ. هو من المشاكل اللي قلتها اللي هو رجوع الوزن، حقيقة هو هذه حقيقة، أنه الآن بدوا يتكلموا، يعني هو مو فقط تستخدمها مثلا 5 شهور 6 شهور، في جرعات اللي هي المينترنس اللي هي الحفاظ المحافظة، تمام. فهو مشكلته أنه مجرد إيقافها ممكن يكون في انتكاسة في رجوع الوزن إذا المريض ما التزم سلوكيا. فمية من الخيارات الجيدة. فإحنا أخذنا الآن طريقتين، اللي هو النظام السلوكي، بعد كده تكلمنا عن النظام العلاجي، بعد كده ننتقل إلى اللي هو التدخلات. ففي تدخلات، إما تدخلات جراحية أو تدخلات غير جراحية مثل البالون، الكرمشة وما شابه ذلك، وهذه لها معايير ويعني احتياطات معينة وخبراء فيها. يعني
1: طيب دكتور، أنا بأتكلم عن العمليات الجراحية مثلا، بنسمع على أي أساس بيختار الجراح العملية المناسبة للمريض؟ يعني اللي يقول مثلا أنا سويت تكميم، اللي يقول أنا سويت بالون، اللي يقول مثلا أنا سويت تغيير مسار، على أي أساس أنتوا كأطباء بتقرر أنه أنت لا تحتاج تكميم، لا أنت تحتاج مثلا تغيير مسار؟
2: طيب احنا الان بدينا في محور الحلقه بالكامل
1: فعلا.
2: الان نجي نعم طيب الان نجي نتكلم. هو اول حاجه قبل ما نقول ايش العمليه المناسبه نقول متى اقرر ان المريض هذا يحتاج عمليه او ما يحتاج عمليه.
1: نعم
2: الان في تحديث في معايير اللي هو استهداف الجراحه او انها تكون الجراحه هي خيار. تكون الجراحة خيار للمرضى اللي لديهم كتلة جسم 35 فما فوق. أي مريض عنده كتلة جسم 35 فما فوق مع فشل العلاج الغير جراحي هذا مؤهل لجراحات السمنة.
1: نعم.
2: الأمر الآخر المرضى اللي عندهم كتلة 30 فما فوق مع وجود أمراض مصاحبة غير قابلة يعني غير مستقرة بالعلاج الدوائي. مثلا واحد عنده سكر والسكر التراكمي عالي وما لم يستجيب للنظام العلاجي فممكن أنه نفكر في عمليات السمنة كعلاج للسكر والسمنة في نفس الوقت. تمام؟ فهذا أول خطوة. من أهم الأشياء المهمة أنه يكون المريض مستقر نفسيا. هذا أساس مهم جدا. يعني لازم يكون المريض مستقر نفسيا ما عنده أمراض نفسية تمنع إجراء العملية. يكون فاهم العملية وفاهم الخطوات اللي ستتم بعد العملية من ناحية النظام الغذائي والدوائي والفيتامينات علشان لا يضر نفسه. الشيء الثالث والأخير أن يكون صحته تسمح يعني أنه يمكن إجراء التخدير. ما يكون عنده أمراض مثلا لا سمح الله الله يشافينا وياكم أمراض متقدمة في القلب أمراض متقدمة في الكبد تمنع أنه يجري جراحات. فهذه الشروط الأساسية لعمل العملية. بعد كده نبدأ إيش نفكر إيش العمليات المناسبة.
1: نعم طيب دكتور يعني حضرتك ذكرت أنه من ضمن الأشخاص اللي خلينا نقول غير مرشحين لعمل العمليات هذه المرضى النفسيين واللي مثلا عندهم أمراض يعني ممكن تكون أمراض مزمنة زي القلب زي السكري زي الضغط أو ممكن تتعالج يعني بعدين. طيب هل مثلا عمر المريض يحكمك في تحديد العملية المناسبة؟
2: جميل جدا. طيب عشان بس أوضح الصورة موضوع الأمراض المزمنة ليست عائق للعملية بالعكس هي من دواعي العملية يعني
1: فعلا في ناس بيتعالجوا بعدها من السكري نعم. من نعم
2: نعم فهي علاج للسكري في نسبة شفاء تتراوح إلى أكثر من 70-80% على حسب مدة السكر استخدام الأدوية على حسب نوع العملية. لكن احنا بنتكلم ما هي العوائق العمليه اللي هي الامراض اللي تمنع المريض انه يصير له تخدير يعني يكون عنده مثلا فشل في الكبد فشل في القلب يعني لدرجه انه لا يمكن اجراء العمليه اي عمليه وتكون في مخاطره عاليه. هنا نقول هذه العوائق.
1: والامراض المناعيه يا دكتور
2: ليست عائق ليست عائق. اي امراض يتم السيطرة عليها يعني تحضير لها جيدا قبل العمليه
1: نعم.
2: ممكن يعني ما في مانع كامل للعملية ولكن هذه موانع يسمونها ريلاتيف اللي هي يعني
1: خطورتها أقل خلينا نقول
2: أقل نعم. الآن بالنسبة لموضوع السن السن كان في الماضي في تحفظ على السن هل ممكن إجراء العملية للأطفال؟
1: أنا لسه كنت بسألك في هذا الموضوع لأنه الآن في السوشيال ميديا في بعض الأطباء وأمس بصراحة بالصدفة شفت طبيب كان بيتكلم أنه ممكن نعمل عملية لطفل عمره 9 سنوات تكميم أو تغيير مسار.
2: نعم في السابق كانت بدأت عمليات السمنة للسن فوق 18 سنة لأنه هم في أمريكا وأوروبا سن الأطفال إلى 18 سنة فكان تؤهل 18 سنة بعد كده نزلت إلى 12 سنة. الآن مع تطور العلم وسهولة العمليات والتثقيف الصحي اللي حاصل نعم لا يوجد أنا ما أجري تجرى عن طريق طبيب جراح أطفال سمنة في جراحين مختصين لجراحة السمنة في الأطفال فممكن إجراها لأقل من 12 سنة لا يوجد على حسب المعايير الدولية والدراسات الحديثة لا يوجد ما يمنع إجراء جراحات السمنة لأقل من 12 سنة بشروط محددة يكون في يعني الأهل يكونوا يعني مثقفين تثقيف صحي للأهل يكون في طبيب أطفال غدد متداخل أخصائي تغذية يعني وفي شروط حتى في الوزن يعني الكتلة يعني يكون الطفل يعني اللي بيجري العملية إنه السمنة مؤثرة على حياته فعلا مثلا انقطاعات يعني. النفس ايوه انقطاع النفس المتكرر يعني كل يومين في الطوارئ كل يوم في الطوارئ. فهنا لما تكون السمنه مؤثره على حياه الطفل هناك تبدا ايش نفكر في الحلول. فالاطفال زي ما قلت كانت في السابق لحد الاقصى 12 سنه، ولكن الان مع التطورات بدات يتكلموا عن في دراسات اثبتت فعاليه الجراحات في سن اقل من 12 سنه، وعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى البروفيسور عايد القحطاني من اشهر جراحي السمنه في الاطفال واكثر من كتب في هذا المجال. نجي الان لعامل السن اللي هم الكبار السن، متى نقول والله نتوقف؟ كان في السابق يتكلموا 65 70 سنه لا يمكن اجراء عمليات السمنه، الان لا يوجد حدود لجراحات السمنه في السن المتقدمه الا اذا كان المريض صحته يعني العامه كقلب او كبد او غير يعني غير قابل للتخدير. غير كذا يعني المعيار الاساسي في اجراء الجراحه هو تحمل المريض العمليه، لكن ليس السن بحد نفسه.
1: نعم.
2: فبتجرى العمليات اللي السن اكثر من 65 و70 سنه.
1: طيب دكتور، هل الهدف من العمليات هو إنقاص الوزن ولا كمان علاج الأمراض المصاحبة؟ في بعض الأطباء بشوفهم في السوشيال ميديا يعني بيدخل مثلا المريض بيعمل له عمليات سمنة، وفي نفس الوقت مثلا إذا كان عنده ارتجاع بينحل الارتجاع بمعالجة خلينا نقول عضلة الحجاب الحاجز، بيعالج مشكلة مثلا زي المرارة زي السكري زي الضغط. هل فعلا ممكن يكون يعني علاج ايضا مو بس علاج للسمنه، لا علاج لامراض اخرى ممكن تؤثر على الشخص اثناء مراحل السمنه؟
2: نعم، هو حقيقه زي ما قلت لك الهدف من انقاص الوزن ليس انقاص الوزن. زي ما قلت لك في ناس يعني شكلهم عاجبهم بيعتبروا
1: في ناس بيسعوا للشكل يا دكتور اكثر من المضمون.
2: ما هذا هو، فانقاص الوزن بحد ذاته ليس هو المشكله. احنا سبق وقلنا عملية السمنة هي تراكم للدهون بما يسبب تأثير على صحة الإنسان وحياة الإنسان. إذا الهدف من إنقاص الوزن ليس فقط هو مجرد إنقاص الوزن، الهدف هو منع حدوث أمراض مستقبلية وعلاج الأمراض الحالية. في نسبة

0: فعل السكري تتجاوز 70 إلى 80%.
1: نعم هذا بالنسبة للسكري.
0: وكذلك الانقطاع النفس المتكرر اللي يسمونه obstructive sleep apnea بالانجليزي، اللي هو انقطاع النفس المتكرر أثناء النوم، هذا بيتحسن بنسبة أكثر من 90% بعد انقاص الوزن. الوفيات نتيجة أمراض القلب بتتحسن بأكثر من 90%. هذه دراسة عملت في كندا، أستاذ أنا كنت يعني تدربت على يده، عمل دراسة، عمل الثورة في هذه الفترة في التسعينات، وخلت شركات التأمين تقبل بعمليات السمنة يعني من ضمن العلاج العلاجي، يعني الدواء يعني
1: العلاجات، خلينا نقول التدخل الجراحي. أيوة.
0: فلقوا أنها بتحسن بتقلل نسب الوفيات نتيجة أمراض القلب والسكري والضغط. فهي ليست فقط إنقاص وزن، بل هي فعلا هي علاج للأمراض المصاحبة، جميع الأمراض المصاحبة. الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل يقول لك أنا عندي مشكلة في المفصل، الدكتور مو راضي يسوي لي عملية لما أخس وزن. نعم
1: هذه شفتها صراحة، في دكتور يعني كان بيعمل لمريضة عملية مفصل الركبة وقال لها مستحيل أسوي لك عملية المفصل إلا لما تنزلي وتروحي تعملي تكميم.
0: جميل. مرضى الفشل الكلوي يحتاج زراعة، إذا كترته عالية بيتحول أول شيء ينقص وزنه بعدين يعملوا له الزراعة. فبرضو إنقاص الوزن أثبت أنه بيقلل من حدوث الأورام معينة في الجسم، أورام الثدي، القولون، الرحم، بتتحسن كثيرا مع إنقاص الوزن. لجوا أنه الأورام السرطانية، بعض الأورام السرطانية مرتبطة ارتباط وثيق بالسمنة. فإنقاص الوزن ليس فقط هو إنقاص الوزن شكليا، لكن هو علاج للسكري، الضغط، الأمراض القلب، وعلاج أو حماية لحدوث مشاكل أخرى في المستقبل.
1: نعم دكتور، حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
0: تحت أمركم.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً

0: وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، كنا بنتكلم يعني يمكن عن المرضى اللي مصابين بالسمنة واللي ممكن تكون يعني علاجات السمنة زي العلاجات الجراحية تكون علاج لهم أيضا في خلينا نقول معالجة بعض الأمراض اللي حضرتك ذكرتها. طيب أنا بسمع يا دكتور عن التكميم، تغيير المسار، تغيير المسار المصغر اللي هو الميني باي باس. طب إيش الفرق بينها يا دكتور؟ يعني كيف نعرف يعني مثلا انه لا تكميم هذاك غير قص معده، لا تغيير المسار مثلا بطريقه معينه، ايش الفرق بينها؟
4: طيب العلاج الجراحي ينقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هو تحديد كميه الاكل، يعني ما في له مشكله في الامتصاص، مثل التكميم في السابق الحلقه قبلها كانت يعني قص المعدة فقط، يعني تصغير معدة، فهو هذه فكرتها إنه بتحدد كمية الأكل، بتقلل كمية الأكل. لها أدوار أخرى حقيقة، لو جينا نظرنا للتكميم له أدوار أخرى غير تحديد كمية الأكل، بس هذه فقط يعني ما بيكون فيها تحويل مسار، ما بيكون فيها يعني ما بنلبس الأمعاء بمعنى صح. فالتكميم هو فقط قص طول المعدة، بيستأصل جزء تقريبا 75% من المعدة. حجم المعدة الجديد ما يتراوح من 100 إلى 150 ملي، فكمية الأكل بتقل، الشهية بتقل، بيكون زيادة في الحرق لأنه بيزود عملية الإيض، وهنا بيبدأ ينزل الوزن. هذه تعتبر من العمليات الحقيقة الفعالة والناجحة والسهلة، لأن ما فيها اللي هو قص في المعدة أو لمس المعدة. طيب نيجي الآن لتحويل المسار. إيش المقصود؟ تحويل المسار له شقين. فكرة التحويل مسار له شقين. الشق الأول إنه بيعمل زي التكميم، تحديد كمية الأكل بيقللها، وفي الشق الآخر إن إحنا بنقلل امتصاص بعض المواد اللي خاصة الدهون. فتحويل المسار عندنا نوعين، تحويل المسار المصغر أو الميني باي باس، وعلى فكرة هذا الاسم بدأ يتلاشى من المجلات الطبية والمؤتمرات الطبية، ما صرنا بنسميه تحويل مسار، نسويه تحميل مسار بتوصيلة واحدة، هو نفس الفكرة لكنه صار اسمه بتوصيلة واحدة، لأنه الفكرة في تحويل المسار الميني باي باس أو المصغر هو أن نسوي توصيلة واحدة بدل توصيلتين، فهو أسهل جراحيا وأسرع جراحيا، ولكن كنتائج من أفضل العمليات، كنتائج من أفضل العمليات. وفكرته أنه بنصغر حجم المعدة إلى قرابة أقل من 100 ملي، وتحويل مسار ما يقارب من متر ونص إلى مترين من الأمعاء، بحيث أنه الأكل يعني الجزء المتر ونص والمترين اللي يتم فيها امتصاص الدهون بنعملها تحوير.
3: نعم.
4: فيلتقي الطعام مع العصارات الصفراوية والبنكرياس بعد مترين، فهنا بيقل امتصاص الدهون وبيساعد على نزول الوزن.
3: طيب دكتور، أنا بتكلم مثلا عن التكميم، إيش مميزاته وإيش عيوبه؟ خلينا نمسك عملية عملية.
4: طيب التكميم عملية زي ما قلت لك من العمليات الجيدة جدا في نزول الوزن السريع، ممتازة، أسهل استشفاء، يعني أسرع استشفاء.
3: نعم.
4: ما بنقص الأمعاء، ما بنقرب على الأمعاء. ففكرته انه بنصغر المعده وبنقلل اللي هو الشهيه للاكل، بيقل الشهيه بنسبه كبيره لانه بيشتغل على هرمون خاص بالنهم موجود في جزء العلوي من المعده، لما بيستأصل بتقل الشهيه للاكل، فهو عمليه سريعه استشفائها سريع. فيتامينات

0: وقتها يعني في اختلاف بين الأطباء، لكن في الغالب ما تحتاج تستخدم فيتامينات مدى الحياة وسريعة. المشكلة في التكميم مشكلتين رئيسية. المشكلة الرئيسية الأولى هو زيادة معدلات الارتجاع المريئي بعد التكميم. يعني
1: هذه مشكلة بصراحة، يعني عند خلينا نقول الأصحاء اللي عندهم بس يعني مشكلة في عضلة الحجاب الحاجز، بصراحة مشكلة جدا كبيرة أنا بشوفها، فما بالك بعد التكميم.
0: نعم، هي حقيقة الدراسات أثبتت أنه في يعني ترابط شديد بين السمنة والارتجاع المريئي، ترابط شديد، وذلك نتيجة زيادة ضغط البطن، ضعف عضلة الحجاب الحاجز، فبيزيد الارتجاع. فالناس اللي عندهم أصلا ارتجاع قبل العملية ما ينصح بالتكميم. المرضى اللي عندهم ارتجاع مزمن وشديد قبل العملية قبل الجراحات بصفة عامة ما ينصح بالتكميم، ينصح بأنك تفكر في خيار آخر. لكن حتى الناس اللي ما عندهم ارتجاع وعملوا عملية تكميم في نسبة تتراوح يعني مختلف الدراسات من 10 إلى حدود 15% من المرضى ممكن يحصل لهم ارتجاع مريئي مزمن بعد عملية التكميم. فهذه من المشاكل اللي إيش بدأت تظهر وبدأت تأخذ حيز كبير من الدراسات ومن اهتمام العلماء.
1: نعم.
0: العيب الآخر أنه المعدة جدار عضلي قابل للتمدد، فرجوع الوزن في بعد عمليات التكميم هو أقل طبعا من النظام العلاجي، ويأخذ فترة أطول لما يرجع الوزن، لكن عملية رجوع الوزن عالي
1: جائز
0: وممكن
1: ممكن في أي وقت.
0: نعم، فإذا ما تغير النظام النمط السلوكي للشخص فرجوع الوزن بعد عملية التكميم، وحدنا شوفنا معدلات حقيقة عالية، يعني تصل أحيانا إلى 25% من المرضى اللي عملوا عملية بعد 5 سنوات، وبعضهم بعد 6 سنوات، وبعضهم بعد 10 سنوات، وبعضهم أبدر من ذلك وبعضهم أبعد من ذلك. فرجوع الوزن هذا من الإشكاليات تماما، لأنه السمنة مرض مزمن، يعني ما في حل جذري 100%. إذا المريض ما غير نمطه السلوكي فاحتمالية رجوع الوزن وارد.
1: طيب دكتور، بالنسبة للي عملوا عمليات تكميم، وهل فعلا أنه بعد 5 سنوات يرجع الوزن بسبب تمدد المعدة، وهل ممكن تتخذوا مع أي إجراء آخر غير التكميم؟
0: هو رجوع الوزن ليس فقط، هو طبعا تمدد المعدة هذا وارد اللي هو التوسع

0: أذن لازم يفكر في خيارات أخرى، في خيارات كثيرة، إما تتجه لتحوير مسار مصغر، تحوير مسار كلاسيكي، أو اللي هو يسمونه تحوير مسار الاثنى عشر، كمان هذه عملية أكبر شوية.
1: والله يعني أتمنى بالفعل إنه الكل يعني خلاص أنت عملت عملية ودخلت تعمل عملية، ليش يعني ما تلتزم وتحسن من سلوكياتك وأسلوب حياتك، وليش ما يعني تلجأ لعملية ثانية وثالثة ورابعة؟ يعني في ناس صراحة أنا بشوفهم في السوشيال ميديا بيجي كانوا مبسوط وفرحان بيقول أنا عملت والله هذه ثالث مرة أعمل ميني باي باس.
0: ما والله للأسف هو هذا، للأسف إنه هذا حاصل. يعني أنا أقول لك السلسلة اللي معانا حاليا الآن، مريض كان مركب حزام، شلنا الحزام عملنا له تكميم، رجع وزنه عملنا له تحويل مسار، رجع وزنه طولنا له. فهي هذه واردة للأسف الشديد، اللي إذا المريض ما تغيرت سلوكياته
1: صح.
0: كل الجراحة ليست حل جذري، دائما نقول لا يوجد حل جذري للسمنة، السمنة مرض مزمن عافانا الله وإياهم يعني. فلذلك لابد للمريض أنه من تغيير النمط السلوكي هو الأساس بعد العمليات للمحافظة.
1: طيب دكتور، نتجه لعملية تحويل المسار أو تغيير المسار، إيش العيوب وإيش المميزات فيها؟
0: طيب تحويل المسار نوعين زي ما قلت، في تحويل المسار الكلاسيكي اللي هو توصيلتين، وتحويل المسار بتوصيلة واحدة أو اللي هو الميني باي باس. تحويل المسار الكلاسيكي من أفضل العمليات، وهو يسمونه المعيار الذهبي لجراحات السمنة، المعيار الذهبي. طبعا تحويل المسار من 1970 بدأت تجرى، وإلى يومك هذا تعتبر هي الأفضل نقارن بقية العمليات معها. فكرتها هو تصغير حجم المعدة إلى حدود ما بين 25 إلى 50 ملي، تصير المعدة صغيرة، يسمونها الجراب أو المعدة الجديدة. المعدة القديمة ما نشيلها، تبقى زي ما هي مكانها، ولكن نحور مسار الاثنى عشر تقريبا 100 سنتي من فم من مخرج المعدة، ونحور مسار 100 سنتي تكون اللي هو القناة اللي تجمع الأكل، فيصير عندنا تقريبا مترين من الأمعاء محورة، ويبقى من الأمعاء تقريبا قرابة المترين ونص إلى 3 متر يتم فيها الهضم والامتصاص. عمليتها العملية ممتازة للناس اللي يأكلوا حلا، ممتازة جدا لمرضى السكري، نسبة الشفاء تتجاوز 90%، ممتازة للمرضى اللي عندهم ارتجاع. أنا قلت لك في أول البداية، نعم، المرضى اللي عندهم ارتجاع مريئي وما يقدر يسوي تكميم أو عمل تكميم وصار عنده ارتجاع مريئي، أفضل عملية مناسبة هي عملية تحوير المسار، بحيث أنه خلاص يتخلص من الارتجاع وبيساعد في نزول الوزن. مشكلتها أن فيها تحوير مسار، يعني بنحور مسار الأمعاء، في بعض المضاعفات اللي بتحدث مع تحوير مسار، منها نقص الفيتامينات. هذا مهم جدا، لازم يعرفه المريض أنه بعد عمليات التحوير لا ينصح إطلاقا بإيقاف الفيتامينات، هتكون فيتامينات مدى الحياة، خاصة اللي هو B12، فيتامين د، الكالسيوم، الحديد،
1: فيتامينات الأساسية للواحد يحتاجها أصلا.
0: نعم نعم نعم، بيكون نقص في امتصاص الفيتامين B12، نقص في امتصاص الكالسيوم لأن احنا تجاوزنا الـ12، نقص في امتصاص الحديد.
1: نعم.
0: فمهم جدا يكون انه في تدعم، فهذه مهم جدا. الشيء الآخر، في سلوكيات بتاخذوها مرضى التحوير، دائما أنا قلت مرضى التحوير، أي مريض يعني بيجيني بيطلب بيحتاج عملية تحوير مسار ويدخن، ما نعمل له هي، التدخين عدو تحوير مسار مصغر، بيزيد من فرص القرحات المعوية. فدائما تغيير السلوك مهم، من أهم تغييرات السلوك إلى إيقاف التدخين. فالتدخين مهم قبل تحوير المسار، لأنه مع التدخين بتصير المضاعفات أكثر. المسار المصغر ميزته هو بتوصيله واحده، لكن في له عيب واحد اللي هو ارتجاع العصاره الصفراويه، لانه بتمر العصاره الصفراويه من المعده. فالناس اللي يعني بيكون عندهم ارتجاع بنضطر ان نحولها الى تحوير كلاسيكي، ولكنها من العمليات برضو ممتازه لعلاج السكري والضغط والمتلازمات الاستقلابيه الاخرى.
1: طيب دكتور، حضرتك ذكرت انه التكميم ممكن بعض الاشخاص اللي يكون عنده مثلا ارتجاع سابق في المريء، ممكن لو عملها بيزيد عنده. انا يعني بشوف اطباء بيقول لك يعني مثلا اثناء العمليه بيعمل له عمليه تكميم وفي نفس الوقت بيخيط عضله الحجاب الحاجز، بيقول له عشان ما تحس باثار الارتجاع بعد العمليه. هل هذا يعني خلينا نقول الخيار ممكن يكون ممتاز يعني لعمله؟
0: طيب شكرا على السؤال الجميل هذا. لاحظي انا لما قلت لك مرضى الارتجاع لا ينصح، ما قلت يمنع، لا ينصح.
1: نعم.
0: الان مساله اللي هو عمل المرضى اللي عندهم ارتجاع وتكميم في، يعني مريض جاني وعنده ارتجاع مريئي، هو يعتمد على درجه

0: الارتجاع، في اكثر من درجه. الدرجات البسيطه المتقدمه ما ليس منع بات، ممكن اجراء عمليه التكميم زي ما قلتي مع استكشاف عضله الحجاب الحاجز واصلاحها. لكن لازم يعرف انه عمليه، طبعا في علم الفيزياء في قانون اسمه قانون لابلاس، هذا القانون يقول لك كلما صغر قطر الانبوب تزيد الضغط. إشكالية التكميم إنه الضغط داخل المعدة عالي، مما يسبب إنه في جزء يعني بسيط ولو بسيط من الارتجاع ممكن يستمر. لكن لا يمنع منعا باتا التكميم، ينصح بتحويل المسار كعلاج أفضل للمرضى اللي عندهم ارتجاع وسمنة. لكن ما معناته إن التكميم مش ممكن، ممكن مع إصلاح الفتق، لكن لازم يكون عند المريض خبر وفكرة إنه احتمالية إنه الارتجاع يستمر أو يسوء موجودة وقائمة.
1: نعم. طيب دكتور، نجي نتكلم عن خلينا نقول نسبة نجاح هذه العمليات على المدى البعيد. احنا ممكن تكلمنا على المدى القريب انه نجاحها الحمد لله كويس ممتازة وممكن تعالج كثير من الأمراض، لكن على المدى البعيد
0: حقيقة على المدى البعيد زي ما قلت انقاص الوزن نتائج مبهرة، تقليل المشاكل المصاحبة مع أمراض القلب، حدوث الأمراض الأورام السرطانية، فعلى مدى بعيد نجاح ممتاز. هو الإشكالية إحنا بنناقش الموضوع اللي هو عودة الوزن، عودة الوزن أو رجوع الوزن إذا ما حصل تغير في النمط السلوكي. لكن الناس بتتكلم يقول لك والله بعد 10 سنين إيش حيصير معاي، هل حيصير في سرطانات؟ لا، الحقيقة نسب حدوث مضاعفات أخرى يعني على مدى طويل غير المضاعفات اللي هي الغذائية اللي هي من ناحية الفيتامينات والمكملات وما شابه ذلك يعني نادرة جدا أو قليلة. بالعكس في الجهة المقابلة إنه بتحسن كثير من المشاكل السمنة على المدى الطويل. هو المشكلة الرئيسية هو عودة الوزن، عودة الوزن هو المشكلة الرئيسية بعد جراحات السمنة يعني، ومرتبطة كثيرا بالنمط السلوكي للأشخاص.
1: طيب دكتور، يعني كل عملية أكيد بعد العملية في مضاعفات وتختلف من مريض لمريض، يعني مثلا خلينا نقول من ناحية الإسهال، خلينا نقول اللعبان أو القي، من ناحية مثلا حدوث أي مثلا مشكلة ممكن تكون نسبة 1% أو ممكن تكون مثلا تختلف من مريض لمريض.
0: المضاعفات بصفة عامة، احنا نتكلم عن مضاعفات بصفة عامة سواء تكميم تحويل مسار، في مضاعفات جراحية وفي مضاعفات لها علاقة بعد نزول الوزن.
1: نعم.
0: المضاعفات الجراحية الأساسية عندنا الأكثر شيء اللي هو سواء اللي هو التسريب، هذا من الأشياء اللي يعني كانت معضلة كبيرة في السابق، الحمد لله هي تحسنت ونقصت يعني بشكل ملحوظ سواء من التكميم أو من تحويل مسار أو تحويل مسار مصغر. قد يكون بعد التكميم أصعب شوية وعلاجها أطول، لكن هذا واحد من المضاعفات. الارتجاع أو سوري الترجيع أو القيء أو اللي هو عدم تقبل الأكل، هذا برضو وارد في حال تضيق سواء في التكميم اللي هو تضيق المعدة أو في تحويل مسار تضيق التوصيلة، ممكن يحدث اللي هو كلها نسب ضعيفة ولكنها واردة. من المضاعفات الأخرى اللي هو لا سمح الله مع الجفاف اللي هو الجلطات الوريدية في الوريد البابي في البطن، قد هذه تحدث في أشياء خاصة بالتحويل المسار، مثلا الفتق الداخلي، لأنه إحنا عندنا توصيلتين فاحتمالية الفتق الداخلي برضو أقل من 1-3%، القرحات المعوية، كل هذه أشياء واردة يتم شرحها في العملية. الأهم من الموضوع كله اللي هو أخطر يعني أكثر شيوعا اللي هو نقص الأملاح والفيتامينات، الأنيميا واردة بصورة كبيرة للمرضى اللي ما بيلتزموا بالنظام الغذائي الجيد وأدويتهم، نقص فيتامين بي 12، نقص فيتامين د، نقص الكالسيوم، كثير منهم بيجوا بآلام في العضلة في العظام في العظام في العظام، بعدين بنعمل تحاليل بنلاقي الكالسيوم أو الغدة الجارة الدرقية مرتفعة، وهذا نتيجة إنه عدم تناول الأدوية بصورة مستمرة والمحافظة على النظام الصحي. فأكثر شيء مشكلة من مضاعفات العمليات السمنة هو المضاعفات يسمونها الغذائية اللي هي مرتبطة بتناول الأكل الصحي، الفيتامينات، الأملاح المناسبة.
1: طب دكتور، إيش يعني تسريب؟ ولو حصل يعني إيش اللي ممكن يأثر فيه على المريض؟
0: طيب التسريب، خلينا نأخذ مثلا التكميم. التكميم الآن عندما بنقص إحنا بنستخدم جهاز يقوم بالتدبيس بالقص والتدبيس، فالجدار المعدة بيلحم عن طريق دبابيس، طبعا هي مختبرة علميا في المختبرات وفي يعني قبل ما استخدمت في الإنسان، طبعا تستخدم من مئات السنين حقيقة وهي آمنة، ولكن في اختلاف في يعني اللي هو أنسجة الجسم، اللي هي كثافة أنسجة الجسم من مكان لمكان يعني خاصة المعدة، فاحتمالية أنه يكون منطقة من مكان التدبيس هذا حصل فيه ثقب، فيسرب اللي بيأكل ويشرب الشخص إلى داخل التجويف البطني، فبيسبب التهاب وتسمم أحيانا. علاجها في الغالب استكشاف جراحي، اللي هو أهم حاجة تنظيف مكان التسريب، وضع ليات تصريف، وبعد كده محاولة علاج التسريب بأكثر من خطوة أخرى.
1: طب ليه يا دكتور مثلا ما بتعملوا مثلا قبل ما نحن خلينا نقول المريض ممكن يتعرض لتسريب، هل في اختبار تسريب؟
0: ايوه طبعا طبعا بيتم الاختبار التسريب في اثناء العمليه، وبيتم اختبار تسريب بعض المراكز تعمل اختبار تسريب بعد العمليه، لكن انه يكون الاختبار سلبي ليس بالضروره انه ما بيحدث تسريب، لانه احتمال يحدث تسريب بعد 10 ايام نتيجه انه الانسجه يحصل فيها زي التلف، يعني التروية الدموية في النسيج جزء من منطقة التدبيس تضعف، فيفتح بعد 7 أيام بعد 8 أيام. أنت أثناء العملية اختبارك سليم، لكنه مو شرط أنه اختبار ما في تسريب أنه ما حيحصل تسريب بعد 10 أيام بعد أسبوعين. فهذه ليها علاقة بالتروية الدموية في الـ في الـ في الـ اللي هو منطقة التدبيس.
1: طيب دكتور سؤالي لك يعني الأخير، إيش البروتوكول المتبع بعد إجراء العملية، أو خلينا نقول نصيحتك أنت يعني بما أنك ما شاء الله تبارك الله يعني عملت أكيد كثير من العمليات سواء التكميم أو تحويل المسار، نصيحتك للمرضى بعد العملية؟
0: طيب الآن إحنا بعد عمليات التكميم بعد خروج المرضى بيعطى برنامج غذائي متدرج مراحل، في مرحلة سوائل شفافة يليها مرحلة سوائل كاملة، يليها مرحلة أكل المهروس، بعدين الأكل الطري، بعد كده يبدأ الأكل الصلب. أهم حاجة للمريض هو الالتزام بالمراحل، الالتزام بكميات الأكل. بالعادة يعني بنعطيهم مقدار معين للكميات الأكل، لأنه المعدة يعني حجمها صغير ما تتحمل كميات أكبر. عدم الشرب والأكل مع في آن واحد بعد عملية التكميم، لأنه بيزيد من فرص الاستفراغ وتمدد المعدة. الالتزام بالمكملات، البروتين مهم جدا جدا جدا. الكميات الأكل اللي بيأكله مريض بعد عمليات التكميم ليست كافية تعطينا المصدر الكامل من البروتين، تحتاج إلى مصدر بروتين خارجي. الفيتامينات جميع أنواع الفيتامينات والمكملات الغذائية يجب الالتزام بها.
1: الرياضة يا دكتور
0: ما حندخل عليها الآن.
1: طيب.
0: المراجعات الدورية مهمة جدا، المراجعة الدورية مع الطبيب. في بروتوكولات تختلف من مستشفى ومن جراح لجراح، لكن عادة بعد 2 أسبوع من العملية وكل 3 شهور السنة الأولى، وعمل فحوصات الدورية للتأكد من سلامة وتحليل الفيتامينات خلال السنة الأولى. وبعد كده الرياضة طبعا أساسي، شيء أساسي. أنا يمكن قلت لك في بداية الحلقة أخت ريهام أنه الرياضة والتغيير النمط السلوكي، تغيير نمط السلوك بصفة عامة سواء تغذية أو رياضة، هذا الأساس لأي علاج للسمنة، هو الأساس يعني تبدأ فيها، هي الأساس يعني. تعالجت من السمنة، سويت عملية، أخذت أدوية، التغذية والرياضة مهمة جدا الاستمرار عليها. أحيانا بيكون في برامج بتعطى للمريض، وأحيانا بعض المرضى بيشتركوا في أندية وبيكون معهم مدربين، فمهم جدا الرياضة. بنتكلم من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع بحد أدنى، تمام؟ ولو قدروا يوميا يكون أفضل عشان إيش يحسن
1: من جودة الحياة. الوزن.
0: نعم نعم
1: والله يا دكتور يعني فعلا يمكن جراحات السمنة هي ضرورية لبعض الأشخاص، ولكن غير ضرورية للأشخاص اللي قادرين إنهم هم يغيروا نمطهم السلوكي ويكون عندهم أساسا جودة حياة، بأنه يعني يتبع أنظمة غذائية ويتبع أيضا أسلوب حياة صحي ويمارس الرياضة، وبلاش يدخل في موضوع العملية إذا كان هو يقدر. ولكن في ناس فعلا محتاجة إن هي تعمل هذه العمليات عشان مو بس تعالج أيضا السمنة، تعالج أمراض مصاحبة لها. شكرا لك يا دكتور علي المنتشري، استشاري جراحة المناظير وجراحات السمنة، على هذا اللقاء.
0: جزاك الله خير أختي ريهام، شكرا لدع جدة، شكرا لإعطاء الفرصة هذه، نسأل الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت فيما قلت.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك،
0: ويعطيكم ألف عافية، جزاكم الله خير،
1: شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم ونرحب فيكم في كل مكان مستمعينا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، ومعنا سؤال حلقتنا وحنطرحه إن شاء الله عليكم بعد قليل. واللي حاب يشاركنا بالتواصل على أرقامنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-647-5154 كمان على 012-647-8544 وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعين مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. نتكلم عن الشروط في الزواج. لما الزوج أو الزوجة أو الشاب أو الفتاة بيقدموا على مرحلة الزواج، في كثير من الأشخاص بيحطوا شروط يشوفوا إنها هي ضرورية لبناء حياة مستقرة. في من اشترط أمور تتعلق بالقيم، بأسلوب الحياة، بالعمل، مكان السكن، الإنجاب، طريقة إدارة المال، العلاقة مع الأهل وغيرها من هذه الأمور. لكن السؤال، فين ينتهي حق الإنسان في وضع الشروط هذه اللي بتحفظ لحقوقه وتحفظ له الطمأنينة، وفين تبدأ الشروط اللي ممكن تتحول إلى قيود أو محاولة للسيطرة على الطرف الآخر؟ طبعا يعني خلينا نقول إن وضع الشروط في حد ذاته ما هو أمر سلبي ولا هو أمر يعني نحن ضده، لا أبدا، بالعكس يعني هذا شيء مشروع، وكل شخص يقدر يضع الشروط اللي يشوف إنها هي مهمة بالنسبة له في هذا الزواج. لكن إيش الشروط اللي نقدر نقول عنها واقعية وعادلة ومتفق عليها من الطرفين، تكون هي يعني خلينا نقول شيء فقط منظم للحياة، ومتى تكون هذه الشروط مجحفة أو يعني ممكن تمنع شخص من حقوقه الأساسية، متى تكون سبب للخلاف منذ بداية العلاقة. سؤالنا اليوم مستمعينا يقول إيش الفرق بين الشروط المقبولة في الزواج والشروط اللي تعتبروا أنها غير مقبولة أو مبالغ فيها، خصوصا يعني إحنا في الفترة الأخيرة بدأنا نشوف أنه في أنواع من الشروط بدأت تدخل على فكرة الزواج أو على موضوع الزواج ما كانت موجودة زمان، أشياء جديدة، أشياء مختلفة. إيش الشرط اللي تشوفه إنه أو إيش الشروط اللي تشوف إنها هي غير منطقية، وإيش الشروط اللي تشوف إنه ما يمكن التنازل عنها عند اختيار شريك الحياة؟ هذا موضوعنا مستمعينا اليوم، حنتكلم عن شروط الزواج، إيش الشروط المقبولة والشروط الغير مقبولة، وإيش الحد الفاصل بينهم. تقدروا تكلمونا مستمعينا بالتواصل على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544 على الواتساب، كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين معاكم المشوار مستمعينا، وخلينا نروح لمشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في الزواج. نروح لمشاركة من نوالي. هلا ومرحبا.
3: يا مرحبا، شلونك آلاء؟ صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا ومرحبا فيكي.
3: الله يقويك.
2: الله يقويك يا رب، تفضلي.
3: زاد الله فضلك. بالنسبة للشروط المقبولة المتعارف عليها يعني شرعا وحياة، يعني اللي هي يعني مثل طلب مثلا سكن مستقل، مثل مثلا إكمال دراسة إذا كانت ما هي مكملة دراستها، مثلا الرغبة في العمل بعد إكمال الدراسة، يعني أنا أحس هذه الأشياء مقبولة جدا يعني ومتعارف عليها. بس الغير مقبولة مثلا تجي تقول العصمة في ديني، يعني يصير ترى آلة وايد
2: هي تصير وما هي يعني
3: غير مقبولة، يعني
2: هي غير مقبولة. ما نتكلم عن ناحية دينية أكيد، لكن نتكلم عن ناحية اجتماعية،
3: لأن تجيلك تقول لك خلاص يعني وش معنات العصمة عندي، إن أنا اللي أتحكم في كل شيء، خلي مثلا مسألة الأشياء الثانية بس تقول لي خلاص يعني مثلا أنا سيدة البيت وسيد البيت، يعني أنا اللي أمر وأنا اللي أنهي وأنا اللي أقول لك سوي كده ولا تسوي كده، هذا بعد ما هو عدل يعني.
2: طيب نوال، يعني اللي تشترط مثلا أنه عدم التعدد، أو اللي تشترط مثلا أنه ما يسافر إلا بوجودها،
3: أي صحيح، هذا بعد ما هو عدل. عدم التعدد يعني إذا هو مثلا أنا بعد بيني وبينش أنا بعد هذا ما أحبه، يعني إذا مثلا ما في شيء يعني يستدعي التعدد ليش يعدد؟ حتى بنجي بنقول الشرط.
2: طيب لو حطت حلل. لو حطت هذا الشرط في العقد،
3: هي
2: شوفي مقبول يعني او لا؟
3: لا هو مو يعني مقبول، لأن ربما تكون في ظروف بعدين، يعني ممكن لا سمح الله هي تتوفى،
2: الا خلاص هذا ما هو تعدد، هذا موضوع ثاني.
3: لا او تمرض يا آلاء، او تمرض. طيب هو شباب وصغير وعنده اطفال وهي مريضه ومرضها لا يرجى برأة، وش يسوي؟ يعني رجل لازم يحتاج إلى مرأة تشيله وتشيل بيته، يعني مو زي المرأة ممكن تتحمل. فلا أنا ما يعني مسألة إن أنا أحط ده الشرط لا تتزوج علي، لا صراحة.
2: طيب نوال، يعني بعض الشروط يعني البنات في الفترة الأخيرة متجهين لها، مثلا إذا اشترطت مثلا سيارة وخادمة يعني أمور مرتبطة بطريقة الحياة أو بنمط الحياة بالمادة، هل تشوف إنه هذه الشروط مقبولة؟ يمكن هو اليوم يقول طيب موافق، بعدين ظروفه مثلا حتتغير، تشوفي انها هي مقبولة انه هي تشترط يعني عليه هذه الاشياء او هو يوافق عليها؟
3: شوفي آلاء، الثلاث الشروط اللي ذكرتها في البداية انا احس دي مقبولة 100% ويعني ومعروفة لنا. بس اجي افرض عليه مثلا اللي جم تقدم، انا عارفة ظروفه المادية مثلا، يعني انسان على قد حاله وبسيط اموره، وانا مثلا الان في بداية حياتي ما احتاج الى الخادمة، يعني وانا مثلا لا اعمل وطالبة علم يعني، وأقدر أقوم أوفق ما بين الدراسة وما بين البيت. ففي بداية الأمر أنا ما أحتاج إلى الخادمة، حقوش أنا أجيبها أو حقوش أنا أحطها عذر، مثلا أنا زوجت ما الله رزقني عيال، حقوش الخادمة. فما أنا ما أيد أن أنا أحط شرط أن أجيب لي خادمة وتشتري لي سيارة، إحنا حين الحريم نسوق سيارة، اشتغلي واشتري لي السيارة أنت.
2: جميل جميل كلامك يا نوال.
3: أنا أعرف ولد أختي قالت لزوجته، أبوه قال له اشتري حق زوجتك سيارة، قال له وش اشتري لهيبة سيارة وهي تشتغل، تشتري لها سيارة من حرمالها. والله كلامه عجبني. قال يبقى هي تشتري لها، أنا ما أشتري لها، هي تبي تشتري لها. فعلا يعني إيش رد لها من حرمة، قال هي تشتغل تشتري لها سيارة. ما هو عيب دي، ولا هو يعني إقلال من الرجل أبدا،
2: جميل،
3: إقلال من قيمة الرجل.
2: كلامك جميل جميل نوال، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
3: تحية لمصطفى ولسارة ولجميع المستمعين والمستمعات.
2: تسلمي، شكرا لي يا نوال. معنا اتصال كمان من أبو راكاني، هلا ومرحبا.
4: هلا والله، هلا
2: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
4: أهلين. بالنسبة طال عمرك للشروط هالحين، هذين في شروط مقبولات لازم يقولها على الرجل علشان يحافظ حق بنته، عرفتي؟ إذا هي موظفة هالحين لازم تسوق سيارة، البنات تسوق سيارات ولا لا؟ أيوة. البعض منهم يقول السواقة عندنا ممنوعة، ما في عندنا بنات يسكن، هذا اللي جاي مثلا يا ابو البنت، والله انت حر، ممنوع ما اعطيه بنتي. ها هذه واحدة. الثانية طال عمرك البيت الشرعي معروف، هذا موضوع. اما من ناحية الخادمة، والله البيت مليانة خادمات يا امي هالحين.
2: اي بس هل يعني هي تيجي حسب الظروف، يعني اذا كان عندهم المقدره تمام، ما حد مختلف على النقطه هذه، لكن هل هذه الامور تنحط كشرط في عقد الزواج؟
4: لا لا، ما تنحط في عقد الزواج. هذه طبعا اذا بنت موظفه تبي تقول زوجها انا بجيب خادمه، حر انت هاتي خادمه.
2: طيب لو اشترطت عليه مثلا انه ما يسافر الا معاها، او انه
4: لا هذه ما غير منطقية أصلاً. هذه هي يسافر مع أخوياي، يسافر الحالة، يروح وياي، يجي وياي، ما

0: جميل.
1: ومن ناحية التعدد
0: أيوه
1: عشان حل الأربعة.
0: طيب ولو اشترط تشوف إن تشوف إن هذا الشرط يعني مقبول ولا غير مقبول؟
1: لا مقبول.
0: إنها هي تمنع من التعدد.
1: همنع هاجل ما أخذها من الأساس ما أخذها. شو له؟ مزولي بالفضل.
0: جميل يا أبو ركان، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لاتصالك. معنا كمان امتنان، يا هلا ومرحبا.
2: الو.
0: يا هلا يا امتنان.
2: اهلين، يسعد مساك بكل خير استاذه علاء، كيفك؟
0: يسعد مساك يا رب. يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
2: والله تمام، الله يسلمك يا رب.
0: تفضلي.
2: والله بالنسبه للموضوع، شوفي في شروط من حق الزوج انه يشرطها وحق الزوجه، وفي شروط ما ينفع. يعني انا افتكر كان في واحده من ضمن شروط زواجها انه هو يمسك جوالها.
0: كيف؟
2: انا افتكر انه واحده من صحباتي إيه؟ كان ضمن شروط زواجها انه هو يمسك جوالها.
0: كيف يعني يمسك جوالها؟
2: انه يطلع على جوالها في اي وقت يبينه.
0: هو اشترط هذا الشرط؟
2: ايوه.
0: اوه طيب.
2: ايوه، فهي عرفت من الشرط هذا، عرفت ايش اول واخر، ففركست يعني.
0: اي
2: لا حرفيا احس انه
0: غريب.
2: ايوه التعجيزي وما ينفع اصلا، عيب احس.
0: يعني والله بنسمع عن شروط غريبة فعلا يا امتنان. بس يعني ايش الشروط اللي تشوفي انه هي يعني هذه الشروط ما تنفع؟ يعني مثلا في رجال بيشوفوا انه هذه الشروط تحق لهم، يعني هو شايف انه مثلا من حقه يطلع على الجوال، او من حقه مثلا انه هو يمنعها عن شيء معين، او من حقه انه هو يحط نظام.
2: أنا أسمع بعض الشروط، يعني أنا ما أعرف هو شروط ولا هو إعدام ولا حكم ولا مدري إيش. اللي يقول إنه أنت ما تشوفي أهلك إلا مثلا من العيد للعيد، أو أيوة يعني حرفين كذا. يعني أنت تمنعها من ناس هي تربت وعاشت معاهم، كيف كذا؟
0: صحيح صحيح.
2: هو يقول أنت ملكي، أنت خاصة فيا، أنا بمزاجي. أوكي أنا ملكك وكل حاجة، بس برضو أنا لي الحقية أنه أنا أتكلم، ولي الحقية أنه أنا أخذ راحتي.
0: طبعًا.
2: إيوه أنا كذا، مو قفص ذهبي ذا، قفص مؤبد.
0: طيب لو اشترطت هي عليه مثلاً عدم التعدد؟
2: والله بصراحة شوفي، هذا صح أنه يزعلنا نحن يا البنات، بس مو من حقنا على فكرة. يعني لو جينا للواقع صح؟ مو من حقنا، هو الشرع كذا حل الأربعة، بس أنا ما أرضى يعني.
0: فهم عليك.
2: ايوه يعني
0: هي هي هي القصة، يعني نحن ما نبغى نتعمق فيها كثير، بس انه فيها كذا جانب، اذا تحققت هذه الجوانب ذاك الوقت احنا نقول ايوه. بس انه لما نحط شرط في الزواج من بدري، يعني ممكن في رجال توافق على الكلام ده ورجال ما توافق عليه.
2: ايوه، ففي شروط كثيرة يعني. يعني أنا أعرف يعني عندنا لما مثلا الواحد يكون عنده أطفال ويتزوج واحدة ثانية، والأولى ما تكون موجودة، تحصلي يشرط أنه تهتم في أولاده. بس هو مو من حقها، لو ما اهتمت سابها، بس مو من حقها هي برضاها. يعني
0: هي مدام اشترط عليها من البداية وهي وافقت على هذا الشرط،
2: أنا معها. أيوة
0: جميل،
2: أنا معها فعلا.
0: جميل امتنان، مشاركة جميلة، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
2: حبيبي تسلمي، هلا يا عمري،
0: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، اليوم نتكلم عن الشروط المقبولة والغير مقبولة في عقد الزواج. تقدروا تشاركونا بالاتصال على 012-64-771-54 و 012-64-95-154، كمان على 012-64-78-544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومستمرين معاكم في مشوارنا مستمعينا، واليوم نتكلم عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في عقد الزواج. وخلينا نروح لمشاركاتكم من جديد، ومعنا اتصال من عباس. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صبحك

0: الله بالخير اختي آلاء.
1: صبحك الله بالنور يا أهلا ومرحبا.
0: بالنسبة للشروط المقبولة في عقد الزواج والشروط غير المقبولة، أنا أرى أنه الشروط غير المقبولة في عقد النكاح كل شرط يعني أحل حراما أو حرم حلالا، طبعا هذا شيء معروف يعني. وأيضا الشروط التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
1: جميل.
0: يعني مثال لو قالت مثلا أنا أشترط عليك يا أيها الزوج أني أخرج من غير استئذان، يعني أخرج من البيت بغير إذنك يعني في أي وقت، هذا غير ممكن تنفيذه على أرض الواقع، لأنه لازم يكون في استئذان في شيء من هذا القبيل. أيضا الشروط يجب أن لا يكون فيها تعدي على حقوق الآخرين، الطرف الآخر. مثال يعني لو قالت أنا أشترط عليك أني أفتش جوالك في أي وقت أو العكس، هذه حقوق خاصة، يعني الجوال حق خاص للمرأة والجوال حق خاص للرجل، ما أحد يشترط على الآخر أنه والله أفتش جوالك إلا بإذنه.
1: تعرف عباس يعني من الشروط الغريبة اللي مرت علي، في شخص يعني أتقدم لفتاة وخلاص يعني داخلين على مرحلة الزواج، واشترطت عليه أنه أمه ما تجي البيت، وكان هذا السبب من أسباب أنه الزواج ما تم يعني. لكن هذه فعلا قصة حقيقية، يعني هي فعلا فتاة اشترط أنه والدة زوجها ما تدخل البيت.
0: هذا تشترط شيء في قطيعة رحم، وهذا شيء محرم يعني ما يجوز.
1: جميل، يعطيك العافية عباس، شكرا لمشاركتك.
0: لا عندي مشاركة.
1: تفضل.
0: أبيات
1: تفضل.
0: خمسة أبيات على السريع.
1: تفضل عباس.
0: يلا. إني أرى شمس النهار تحجبت بالغيم من خجل أو استحيائي، ما أجمل الجو البديع إذا هما غيث مريع سال في الصحراء، فاهتزت الصحراء رابية وقد بدت العروس بحلة خضراء، فبلادنا صارت حدائق بهجة للنفس في جناتها الغناء، فانظر إلى الرحمات قد نشرت على أرض فتون زينة للرائي. عباس المهابي.
1: شكرا لك عباس وشكرا لمشاركتك، يعطيك العافية. كمان معنا مشاركة واتصال من أفراحي. هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير أستاذة علاء.
1: صباح السعادة، يا هلا ومرحبا. تفضل.

0: الخاطر، هذا أنا كمان سمعته وأعرف واحدة حطته على طول تفركشت الخطوبة على طول. فلا ما لها حق، ما لها حق إنها تقول أنا أروح أي محل ما أبغى وأسافر مع صاحب من دون ما في داعي أستأذن منك، لا ما لها حق. قصة إنه يتزوج إنه ولا تتزوج لا معلش والله ما لك حق إنك تقولي له، وربي حلل له. بعدين في أوقات يعني يحتاج الرجل إنه يتزوج، مثلا يعني أنا خليني أقول لك، كانت في لي صديقة هي وحيدة أمها وأبوها وكان يبغى أبناء وشي زي كذا، فقال بيتزوج، قالوا له تزوج عادي من حقك، وسبحان الله تزوج وجوا أبناء وحبتهم يعني زي كذا أخوانها. طيب دحين قاعدين يشرطوا إنه ما تروح لأهلك أبدا ولا تروح لهم ولا هم يجوك، أنا ماني راضي بهذا الشيء.
1: أنا عدت علي وقصة حقيقية، يعني مو إنه بس كده بقول لك يا أفراح. واحدة اشترطت على خطيبها إنها ما تدخل المطبخ نهائي.
0: من اللي ما يدخل المطبخ؟
1: هي ما تدخل المطبخ.
0: ليه طيب ما تدخل المطبخ؟ من هيشتغل يعني هو؟
1: هي ما تبغى تدخل المطبخ، تصرف عاد أنت.
0: لا لا لا لا والله معلش غلطانة برضو. بس إنه كمان يعني لا أهلك لا يجوا، أمك لا تجي، لا تروح لهم، ترى في النهاية دول أهلي يعني، كيف تشرطي علي زي شيء زي كذا؟
1: جميل جميل كلامك يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
0: العفو يا هدى،
1: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا اللي حاب يشاركنا حول موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن الشروط في عقد الزواج. تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 012-647-5154 على الواتساب، كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء. وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا، حنتكلم عن خسارة الوزن عند الأطفال اللي بيعانوا من السمنة، كيف تتم بطريقة صحية وآمنة، إيش الخطوات اللي ممكن ياخذوها الأهل، وإيش النصائح اللي ممكن يركزوا عليها. طبعا يعني مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال حول العالم، أصبح كثير من الأبناء بيبحثوا عن طرق لمساعدة أطفالهم على إنقاص الوزن. وبيكون السؤال كيف نجعل الطفل يخسر وزنه، وكيف نساعده أنه هو يوصل إلى وزن صحي من دون ما نأثر في نموه الجسدي أو النفسي. الطفل أكيد ما هو شخص بالغ، لسه في مرحلة نمو مستمرة، عشان كده بتختلف تماما أهداف علاج السمنة عند الأطفال عن الطريقة اللي ممكن تكون عند الكبار، لأنه مو الهدف بس خسارة يعني أكبر عدد من الكيلوات، ولكن دعم النمو الطبيعي وتقليل الدهون الزائدة بطريقة آمنة ومستدامة. طبعا يعني خلينا نقول أنه بداية السمنة عند الأطفال تعتبر مشكلة صحية. كثير يتخيلوا أنه الطفل حيكبر ويروح هذا الوزن، أو حيطول وحيختفي الوزن، لكن الدراسات بتشير إلى أنه الطفل المصاب بالسمنة أكثر عرضة لأنه يكون شخص بالغ مصاب بالسمنة أيضا. يعني إذا كان هو عنده سمنة وهو طفل، في احتمالية كبيرة أنه هو كبير بيكون نفس الشيء. السمنة في الطفولة كمان ممكن تزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، دهون الكبد، انقطاع النفس أثناء النوم، مشاكل العظام والمفاصل، التنمر وضعف الثقة بالنفس، والقلق والاكتئاب. فعشان كده التعامل المبكر مع السمنة بيساعد على الوقاية من كثير من هذه المضاعفات. قرار خسارة الطفل للوزن الزائد قرار مهم، يعتمد على مجموعة من النقاط. أول شيء عمر الطفل، كم عمره، درجة السمنة، سرعة النمو، الطول، وجود أمراض مصاحبة كمان، هذا كله بيأثر. بعض الأطفال الصغار بيكون يعني ما هم يعني بهذيك السمنة، وبيتحسن موضوعهم لما بيكبروا لأنهم بيطولوا، فما بيكونوا محتاجين أصلا لخسارة وزن كبيرة. لكن في أطفال بيكون عندهم سمنة شديدة أو مضاعفات صحية، وعشان كده بينصح الطبيب بخفض الوزن تدريجيا. أول حاجة خلينا نقول من الأشياء المهمة أنه ما ينصح أبدا بالحميات القاسية للأطفال. الطفل يحتاج للطاقة من أجل نمو الدماغ وبناء العضلات وتقوية العظام والتطور الهرموني ودعم المناعة. والحميات القاسية ممكن تؤدي إلى نقص الحديد والكالسيوم وضعف الفيتامينات، ضعف النمو، اضطرابات الأكل مستقبلا، وعلاقة سلبية مع الطعام. فعشان كده يعني احنا لازم نفكر في الطفل اللي عنده سمنة بطريقة مختلفة عن ما نفكر في الكبار اللي عندهم نفس المشكلة. حرمان الطفل من الطعام أو تطبيق أنظمة غذائية مخصصة للبالغين من غير إشراف مختص، هذه حتكون جدا عواقبها سيئة على الطفل. طيب إيش الطريقة الصحية لإنقاص الوزن عند الأطفال؟ تعتمد التوصيات الحديثة على تغيير نمط الحياة بالكامل وليس اتباع حمية مؤقتة. أول شيء تحسين جودة الطعام. مو المطلوب إنه الطفل يشعر بالجوع، هذه يعني أصلاً غلط، لكن يحصل على غذاء أفضل فائدة. يعني مثلاً كثر من الخضروات، من الفواكه بكميات مناسبة، اختيار بروتينات قليلة الدهون، الحبوب الكاملة، منتجات الألبان قليلة الدسم إذا كانت مناسبة لعمره. وفي المقابل بنقلل من السكريات والحلويات والوجبات السريعة، وكمان تقليل الأطعمة فائقة التصنيع. غذاء غير كده زيادة النشاط البدني، نخلي الطفل يمارس نشاط بدني لمدة 60 دقيقة يوميا في المتوسط، مو لازم تكون رياضة منظمة، ممكن تكون ركوب دراجة، سباحة، كرة قدم، مشي، لعب في الحديقة، ألعاب حركية، هذه كلها تكون يعني ممتعة وتكون جزء من حياة الطفل، ما تكون عقوبة عشان ينقص الوزن. يعني ما نجيب له مثلا جهاز سير ونلزمه مثلا إن هو ساعة على هذا الجهاز عشان ينزل وزنه، ما نحسس إنه هي عقوبة. نقلل وقت الجلوس أمام الشاشات لأنه قلة الحركة، والأكل أمام التلفزيون أو الجوال أو أيا كان أثناء المشاهدة، هذه من الأسباب اللي تعرض للسمنة. وكمان مهم جدا نحن نقلل من هذا الموضوع عشان نحسن في من اضطرابات النوم. النوم بيأثر في الهرمونات اللي بتنظم الشهية. إذا كان الطفل ما بينام بشكل جيد أو بيسهر طول الليل وينام طول النهار، أو يعني ما بينام بشكل كافي خلال الليل، حيكون أكثر ميلاً لتناول السكريات والوجبات الخفيفة، لأنه النوم الكافي جزء مهم من علاج السمنة، هو فعلاً بينظم الهرمونات اللي تتحكم بالشهية وبتناول السكريات. ما ينصح أبداً بإحنا ندخل الطفل في حميات زي ما قلنا حقة الكبار، يعني صيام متقطع، حميات منخفضة السعرات، أدوية تخسيس، مكملات تحرق الدهون، الكلام ده كله أبداً أبداً ما نقرب منه إلا إذا كان بإشراف طبي ومتابعة لسلامة هذا الطفل. دور الأسرة مهم جداً في هذا الموضوع. ما نعمل نظام غذائي للطفل ده ونخلي كل العيلة تأكل أشياء ثانية، المفترض أن الجميع يتناول نفس الوجبات بنفس الطريقة، ما يمنع هو عن حاجة وإحنا نروح نعملها، هو ما يأكل سكريات ونحن نأكل سكريات، أو إننا نعاقبه بالطعام أو نكافئه كمان بالطعام. هذا الأسلوب خاطئ، المفترض أن كل الأسرة تتبنى العادات الصحية عشان يشعر الطفل أنه هو جزء من المنظومة هذه، ما هو أنت مستهدف أو أنت مختلف. الجانب النفسي كمان مهم، كثير من الأطفال المصابين بيتعرضوا أو مصابين بالسمنة يتعرضوا للتنمر أو السخرية أو ضعف الثقة بالنفس أو تجنب الأنشطة الاجتماعية أو الشعور بالذنب تجاه الطعام أو العكس. هنا مهم جدا إحنا ما نوصف الطفل أو نقول له أنت سمين أو أنت كسول أو من هذه الكلمات الصعبة اللي حتى الأهل يستخدموها أحيانا من باب التدليع، ولكن هي بتكون جارحة جدا. الهدف طبعا أن احنا نبني علاقة صحية بين الطفل وبين الطعام وبين الميزان. وفي النهاية خلينا نقول مستمعينا، يعني قضية السمنة بالنسبة للأطفال ما هي قضية مظهر فقط، ولكن هي حالة صحية فعلا تأثر على مستقبل الطفل إذا ما تم علاجها بطريقة صحيحة. ما هو مطلوب إحنا نحرم الطفل أو نقطع الحميات قاسية قد ما إحنا نساعده على اتباع أسلوب حياة صحي يناسب عمره واحتياجات نموه، لأنه زي ما قلنا هو لسه في مرحلة نمو ومفروض يأخذ كل الفيتامينات الضرورية. نحاول إحنا نتعاون كأسرة إنه تكون في عادات صحية جزء تكون من الحياة اليومية، وتدريجياً نحاول نوصل إلى وزن صحي مع الحفاظ على نمو الطفل الجسدي والنفسي. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعين، تكلمنا عن زيادة الوزن عند الأطفال أو السمنة وكيف نقدر كأسرة نعالجها بشكل صحيح.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نذكركم بموضوعنا من جديد. اليوم نتكلم عن الشروط في الزواج، وإيش الفرق بين الشروط المقبولة والشروط الغير مقبولة أو يعتبر مبالغ فيها. إيش الشرط اللي تشوفوا أنه ما يمكن التنازل عنه عند اختيار شريك الحياة، وإيش الشروط اللي صارت يعني مستجدة في الفترة الأخيرة وفيها كثير من الجدل حولها. طبعا يعني من اتصالاتكم سمعنا كذا كم شرط غريب، لكن أكيد الشروط الغريبة لا زالت موجودة وقاعدة تطلع بشكل يمكن ما كنا نشوفه زمان. هل تشوفوا أنه من حق كل شخص أنه يحط الشروط اللي يشوف أنها هي مناسبة، ومدام الطرف الثاني وافق على هذا الشرط فهو إذن شرط مقبول، ولا تشوفوا لا أنه في بعض الشروط يعني حتى لو الزوج قبلها من ناحية قبولها من المجتمع تشوفوا أنه هي شيء صعب، ممكن تنتقص من الشخص الثاني، أو تكون مؤثرة إذا كان اليوم موافق عليها ممكن بكرة ما يقدر عليها. بعض الأشخاص يعتقدوا أنه الشرط سهل، لكن لما يجي في تطبيق الموضوع على أرض الواقع بيكون الموضوع في كلام ثاني.

هل تشوفوا أنه من حق أي من الزوجين أنه يحط الشروط اللي يشوفها ترتبط بحياته وبراحته، ولا يعتبر هذا كمان تدخل في حرية الطرف الثاني، وأنه بعض الشروط تكون غير عادلة للطرف الآخر؟ اليوم مستمعينا هذا موضوعنا، طبعا بنتكلم عن الشروط، فننتهي حق الشخص في وضع الشروط اللي تحفظ له حقوقه وتحفظ له الطمأنينة والراحة، وفين تبدأ الشروط اللي ممكن تتحول إلى قيود أو محاولة للسيطرة على الطرف الآخر. تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: وعدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن الشروط في عقد الزواج بين الشيء المقبول والغير مقبول. نروح لاتصالاتكم من جديد، معنا مشاركة من محمود. يا أهلا ومرحبا.
2: أسعد الله مساك سارة ومناه الزحمان وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا أهلا ومرحبا فيك محمود، تفضل.
2: شوف يا أخ سارة، كل ما كان الزواج سهل ويسر، كل ما كان إن شاء الله مبروك و تمضي حياتهم إن شاء الله في هدى وسعادة. لكن قطع الشروط والعراقيل هذه في وجه الزوج، يعني نحن عفوا في كثير عانس في البيت بسبب الشروط القاسية. بعض الأباء يشتري شروط ما أنزل الله بها من سلطان.
1: زي إيش يا محمود؟
2: زي فرض تقول أنا أسافر مع زميلاتي، متعودة كل سنة في جولاي في أغسطس أسافر 10 أيام مع زميلاتي. كلام هذا كنت عند أبوك، نعم هذا من شأنه، لكن أنت زوجة الحين أصبحتي وأنا المسؤول عنك، ما يمكن تسافري وأنا بدوني. غير كذا بعضهم يشترط في عمرك السكن مستقل، هذا شيء طبيعي. تقول مثل راتبي أنا ما يأخذ منه شيء، قد يكون طبيعي لأنه من حقها. بعدين تشترط أنه ما يدخن في البيت، ما ممكن يدخن في البيت، يدخن برا في الشارع بسلامته. يعني شروط أختي مثل هذه، أو إنه ما تدخل المطبخ لابد يجيب لها خدامة. طب أنا متزوجة أختي الكريمة يا فاضلة، عشان يكون مع بعض أنا في بيتنا، ما يدخل بيننا أحد حتى لو خدامة. لكن لو جو عيال فيما بعد 2 1 3 إلى آخره، ممكن أجيب خدامة تساعدك في المطبخ. فشروط أختي كل ما كان شروط صعبة، كل ما كان صار الزواج غير ميسر غير مسهل. لكن البركة في التسهيل وفي يعني أخذ الأمور بهدوء بكل طمأنينة. يعني أنا أطمن زوجي بنتي هذا إنه أنت إن شاء الله تزوجت واحدة بنت صالحة تطيعك مطيعة، شروطنا ما هي قاسية ما هي صعبة، شروطنا عادية يعني. لكن بعض المشترط يقول لك ما يتزوج عليها، ما يستهمه
1: كثير. هذه من الشروط المنتشرة جدا الآن.
2: الدين يا أختي، أنكح ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، طبعا إن لم تعدلوا فواحدة. يعني إذا أنا في يدي أقدر أعدل وأقدر على الزوجة الثانية، من حقي أزوج. هذه الله سبحانه وتعالى يعني أمر بها. يعني يعني كل ما كانت أختي، أنا أعيد وأكرر الكلام، كل ما كانت الشروط سهلة ميسرة، كل ما كان زواج مبارك وزواج ميسر. حتى بعضهم تقول له أنه ما يعزم أصحاب في بيتي، ما يعزم كل، أنت متعود دائما. أيوة. عفوا كنت عزوبي، تعزم أصحابك ممكن تعزمهم ويعزمهم برا. لا كيف، هذا بيتي، ده أنا أزوجت عشان أروح أعزم الناس برا، مستحيل. لكن وكمل الزوج لابد يكون منطقي. بعضهم أختي يعني يعزم في الأسبوع 3 4 مرات أصحاب. لا يا أخي، يعني كن رحيم، خاف الله في هالزوجة الطيبة اللي تركت أهلها وتركت الدلع اللي كانت فيه مع أبوها مدلعها والأخري، ورضيت أنها تتزوج بالشروط الطبيعية. الشروط الطبيعية كلنا نقول نعم نعم نعم ألف نعم. لكن الشروط الغير منطقية وغير معقولة، هذه ترفر الزوج من بنتك يا ابن الابن آدم.
1: جميل جميل كلامك جدا محمود، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: يرحم الله والديك. شكرا.
1: مع السلامة. معنا كمان اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
3: صباح الورد لك يا هلا وللمخرجة مناح.
1: يا هلا ومرحبا فيك باسم، تفضل.
3: الله يعافيك. شوفي، أول حاجة في شيء مو فاهمينه

0: جمعية. لما يقول تكتب هي ما أبغى دره، يعني ما أبغى زوجة ثانية، عرفت شلون؟ هذا اتفاق ما له دخل بالدين.
1: جميل.
0: هي ما حرمت الدين إنه التعدد.
1: هي اشترطته هو قبل.
0: هو قبل عليك إنه هذا اتفاق. لما تخل بالاتفاق خلاص طلقني. هذا ما له دخل بالدين. وكمان سافت إنه ملك له، ما زوجة مين ملك للرجال. هذا شريكته في حياته ولها إنسان هي وضعه والزوج له وضعه.
1: جميل.
0: يعني في كلام أنا ما أحب إنه يمشي كذا على الفاضي والمليان. أما من ناحية يعني أنا لما تزوجت اشترط أبوها ملك دخل براتبها، قلت له أنا ماني بحاجتها، حتى أنا لما تزوج أنا عندي راتب ماني محتاجها. ولا تطلعها من وظيفتها. فقلت لهم أنا ما أدري هذا، إذا لزم الأمر لا حول ولا قوة، لأنه ممكن تصير في ظروف أقول لها يا هذا يا أبوك. زي كذا شالوه خلوا الأول.
1: جميل جميل. يعني في يعني انت بتتكلم عن نقطه كمان مهمه باسم، يعني في البعض بيقبل الشروط بياخذها زي ما هي، يعني ما يفاوض فيها، يعني ما يقول لا هذا والله يا جماعه الخير الشرط ما هو معقول، ممكن تحصل ظروف، ممكن يبدا يناقشهم في هذا الكلام. لا يعني في كثير ياخذ الشروط خلاص يعني زي ما هي يوافق عليها.
0: اي لانه في مرات في ناس نيه مبيته انه ما هو مسوي ولا شيء. عرفت شلون؟ ويضرب راسه بالجدران
1: او يعتقد انه هو يقدر على هذا الشرط، هو يعتقد كذا، وبعدين في ارض الواقع ممكن تطلع اشياء ثانيه في الحياه تستجد.
0: لا بس في كمان انت ناسي الاطفال يخلوا الام تغير. عرفتي؟ فتقول اولادي انا كان كذا وعشان خاطر اولادي حيصير شيء ثاني. اسكت اسامح. عرفتي؟
1: يعني ممكن
0: أيوة. لا الأمومة مي سهلة ترى. الأمومة تخلي المرأة تغير من 360.
1: إيه بس مثلا تخيل باسم هي اشترطت مثلا أنه ما يتزوج عليها، وبعد سنين وبينهم أولاد قرر أنه هو يتزوج عليها، هنا ما حتكون الأمور سهلة، يعني ما حيقدر دائما يفترض أنه عشان في أولاد بيننا فهي حتمشي، ممكن لا يحصل العكس.
0: أنا أقول لك كمان سالفة، في ولا نطول على الناس، في واحد كان عايش في نعيم، يعني قدرت أنه يفتح الباب كاس العصير يلقاها على طول. ولما تنيل تزوج الثانية إيش أقول لك؟
1: انقلبت الدنيا.
0: أيوة، أول لما يبغى ينام البيت هس، الغداء ما يحطوا ملعقة في فمهم إلا لما الأب يكون جاه. بعد ما تنيل البيت صار
1: ضيع النعمة اللي كانت في يده.
0: يا سلام عليك. فالواحد ما يعرف الخير إلا لما يتأذى.
1: جميل.
0: واحدة طيبة مناسبة ما مقصرة، يعني لدرجة يقول لك إنه لما ينام كأنه ما هو عايش مع أحد. مين اللي يلقاها؟
1: صحيح.
0: يعني الأطفال تعرف يجنن اللي ما يتجنن، وما تقدر تقول شيء، هذا عيالك. عرفتي؟
1: فهمت عليك.
0: الغاكل الطبخ في حريم يأكل طاقة وطاقتين ولا يستنى الرجال.
1: اي فاهم عليك يعني باسم. هذه الامور كلها يعني تدخل فيها تعقيدات كثير بالنسبه لهذا الجانب، واحنا ما نبغى نتعمق فيها، لكن عموما احنا بنشكر يعني مشاركتك جميله وذكرت كذا نقطه حلوه، يعطيك العافيه.
0: الله يعطيك. وفي حاجه ترى على السريع يا لا،
1: تفضل.
0: انه سالفه انه الشروط اللي فيها تحكم لاحد الطرفين ترى غلط. يعني انها تسافر مع صديقاتها، طب تبي تسافر صديقاتك ليه تتنيل تتزوج؟ خليك عند أهلك.
1: جميل.
0: تغير طبيعتك.
1: جميل بس. يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك الجميلة. شكرا لك.
0: الله يسلمك.
1: مع السلامة. مستمعينا مكملين مشوارنا معاكم، اللي حاب يشاركنا تقدر تكلمونا على 012-647-7154.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب

0: صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت

محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم.

هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في الزواج. وخلينا نروح لاتصالاتكم من جديد، ومعنا مشاركة من فهيدة. أهلا ومرحبا. أهلا يا فهيدة.
3: هلا بطل. هلا هلا
2: هلا. كيف حالك فهيدة؟ إيش أخبارك؟
3: الحمد لله.
2: الحمد لله تمام. تفضلي فهيدة. فهيدة صوتك أبدا مو واضح. لا للأسف يقطع. فهذا صوتك أبدا مو واضح. خلينا نرجع نتواصل معاك مرة ثانية. مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، وطبعا زي ما قلنا اليوم نتكلم عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في الزواج، وإيش الأمور اللي من وجهة نظركم تعتقدوا أنه مهمة إنه اشترطها الزوج أو الزوجة، وإيش الأمور اللي استجدت في هذا الجانب وتشوفوا أنها ممكن تقيد الطرف الثاني أو تضع عليه عبء هو ما هو يعني مستعد له في حياته الزوجية. تقدروا تشاركونا مستمعينا حول موضوعنا هذا بالاتصال على 012-64-77-154، وكمان على 012-64-95-154، وكمان على 012-64-78-544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. نرجع لفهيدة من جديد. يا هلا ومرحبا يا فهيدة.
3: هلا صباح النور. يسعد مساك استاذ
2: علاء. ويسعد مساك يا رب بكل خير. تفضل يا فهيدة.
3: انا والله اشوف انه يعني الشروط العاديه اللي هي البيت والوظيفه انه ما يمنعني عن وظيفتي، وممكن يعني لو يصير بحاله يعني اولاد وهذا الشغاله، بس الامور الثانيه السفر اتزوج علي ما اتزوج في سهل، وما منعني عن اهله ولا يمنعوا عن اهله ويمنعني عن اهله، صعبه هذه. انا ما ياكل برا، ما ياكل، ما يروح، ما يسافر مع اصدقاء، وانا ما اشوف ان اهل مع الاس يعني عليك
2: الكلمة.
3: شوف
2: إن
3: الشروط يعني
2: أبد مي
3: معقولة.
2: سواء كانت على الزوجة أو على الزوج، في الحالتين تشوفيها غير مقبولة.
3: غير مقبولة يعني كبنت أنا يعني البيت الوظيفة ما يمنعه، عارف إني أنا موظفة أو كنت أدرس، يعني لو كنت بحال وظيفة أنا يعني أشرط وظيفتي حتى لو ما كانت في المدينة، شغالة بحال أولادي يعني كذا، بس هذا ولا الثانية السفر ما السفر، زواج ما زواج، الله اللي يعلم يعني كثير بالأيام القادمة.
2: جميل جميل كلامك فهيدة، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك واتصالك، مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع ونكمل مشوارنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وين مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا؟ اليوم نتكلم عن الشروط في الزواج، متى تكون حق مشروع، متى تتحول إلى عائق. خلينا نقول أنه الزواج عبارة عن شراكة طويلة الأمد بتقوم في البداية على التفاهم والثقة والاحترام المتبادل. من الطبيعي أنه كل شخص يكون عنده توقعات وشروط قبل الإقدام على هذه الخطوة، ومن حق كل إنسان أنه يحط شروط، لكن إحنا بنتكلم عن نوعية هذه الشروط وهل تساعد في نجاح العلاقة ولا بتزرع بذور الخلاف من البداية. ليش الناس بيحطوا شروط؟ أكيد عشان حاسين إنهم هم يبغوا يشعروا بالأمان، يبغوا يحافظوا على الهوية الشخصية، يبغوا يتفقوا على نمط حياة معين، يبغوا يتجنبوا كمان الخلافات المتوقعة أو المتوقعة مستقبلا. مثلا إذا اشترطت إنه الزوجة مثلا إنها تعمل في عملها، ما يخرجها من الوظيفة، تحس بالاستقلال أكثر وتحقيق الذات. في البعض مثلا يشترط سكن معين، يكون مثلا مرتبط بالأسرة أو بالعمل أو بأسلوب الحياة وغيرها من هذه الأمور، كلها وراءها احتياجات نفسية عميقة. إيش الشروط المقبولة في الزواج؟ الشروط اللي بتحقق مصلحة أحد الطرفين وفي نفس الوقت ما تلحق ظلم أو ضرر بالطرف الآخر، ويمكن الاتفاق عليها بحرية ورضا، يعني اثنين يكونوا متفقين عليها والاثنين راضين على هذه الشروط تماما، ما يكون فيها نوع من الضغط أو نوع من السيطرة أو نوع من أنه بعدين يغير رأيه وبعدين يتنازل أو بعدين تصير أشياء وتتغير الأمور. فالاتفاق هو الاتفاق، مثلا زي مكان السكن، العمل، الدراسة، عدد الأبناء. مثلا أحيانا في البعض بيشترط هذا الشرط، مثلا تقول أنا ما أجيب أكثر من 2-3، من هذه الأمور بتحصل برضو. ممكن كمان الاتفاق على حدود تدخل الأهل، على أسلوب تربية الأبناء، على أسلوب إدارة الخلافات، على الاحترام المتبادل، غيرها من هذه الأمور. هذه ما فيها يعني نوع من السيطرة، ولكن تنظيم للحياة وتقليل للمفاجآت بعد الزواج. أما الشروط الغير مقبولة لما يكون فيها نوع من الهيمنة والسيطرة وتغيير شخصية الطرف الثاني، زي مثلا منع الشريك من التواصل مع عائلته لأي سبب، فرض السيطرة على الصداقات، التحكم في مثلا هوايات، التخلي عن الأحلام والطموحات، المراقبة المستمرة للهاتف للحسابات الشخصية، فرض قرارات من طرف واحد دون نقاش، أو وضع شروط بتمس الكرامة أو تقلل من قيمة الطرف الثاني. هذه كلها شروط ما تبني علاقة صحية، ولكن تؤسس لعلاقة غير متوازنة يشعر فيها طرف إنه هو مستغل أو فقد استقلاليته. في شروط نابعة من النضج بتبين الاحتياجات والحدود، وهذه جميل إنه تم الاتفاق عليها مسبقا حتى يكون الطرف الثاني عنده فكرة، يعني عارف إيش اللي داخل عليه. يعني مثلا الزوج اشترط على زوجته أشياء معينة في حياته، يا هي توافق عليها أو ما توافق عليها. هنا هذه الشروط تعبر عن وعي بالذات، لأنه أنا عارف إيش اللي أبغاه، فاهم نفسي، وبالتالي أبغى أفهم الطرف الثاني إيش الأشياء اللي حيواجهها في هذه الحياة. في شروط تكون نابعة من الخوف، مثلا يعني لازم تقول لي بتحركاتك طول الوقت، تعطيني علم أنت فين، تكون معايا طول الوقت، ما تروح إلا معايا، ما تيجي إلا معايا. هذه كلها بتكون نابعة من غيرة مرضية أو ضعف في الثقة أو تجارب سابقة مؤلمة، ما هي دليل على الحب. وهنا كمان هذه ما حتكون علاقة صحية قائمة على الثقة أكثر من إنها رقابة. في جوانب اجتماعية لبعض الشروط، زي مثلا السكن، المصروفات، السفر، الأعمال المنزلية، الخادمة. هذه الأمور كلها تعتمد على، خلينا نقول، اتفاق الطرفين على هذه الأمور ضمن إطار الاحترام والحقوق المتبادلة. إذا الطرف الثاني وافق ومراضي تمام الرضا، هنا هذه الشروط تكون طبعا مقبولة وعادية. في ناس بيكتروا في الشروط، وخلينا نقول إنه هي ما لها علاقة بالعدد قد ما لها علاقة بنوعية هذه الشروط. أهم شيء أنها تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وواضحة، ومتفق عليها وقابلة للنقاش لو تغيرت الظروف. يعني ما هي شروط خلينا نقول إذا يعني بيها تمشي الحياة وبدونها تنتهي. وخلينا نقول يعني وجود الشروط في الزواج ما هو أمر سلبي، ممكن يكون علامة على النضج والوضوح لما يهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم الحياة المشتركة. أما إذا تحولت هذه الشروط إلى وسيلة للتحكم أو لإلغاء شخصية الطرف الآخر أو فرض الهيمنة ممكن تصبح مصدر للصراع. وأكيد ما حيقاس نجاح الزواج بالشروط وتنفيذها أو قلتها أو عدم وجودها، ولكن بقدرة الطرفين على أنهم هم يوصلوا إلى اتفاقات عادلة واحترام احتياجات كل طرف للثاني والتعامل بمرونة مع متغيرات الحياة. كان هذا موضوعنا مستمعينا، تكلمنا اليوم عن الشروط في الزواج بين الشيء المقبول والغير مقبول. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي كلمونا وكل اللي استمعوا كمان للحلقة، يعطيكم العافية. نحن كده نكون وصلنا لنهاية المشوار. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نلتقيكم غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين في المملكة 27 من يوليو. بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية والغربية للمملكة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد والرياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول مساء جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

0: في 60 ثانية.
1: إطلاق مبادرة 10 مليار خطوة للرياضة للجميع لتحويل الحركة اليومية إلى غاية وطنية مستدامة. هيئة التراث توثق وترمز 180 معلماً تاريخياً وعمرانياً بقلب العاصمة الرياض. وثبة صحية نوعية بنمو التجارب السريرية في المملكة بنسبة تتجاوز 53%. تحذير طبي من مخاطر تحمل الكافيين ومضاعفة جرعات القهوة يومياً. بعد 5 أعوام من الريادة البيئية، مركز تنمية الحياة الفطرية يقود تحولاً جذرياً لحماية النظم الطبيعية. وأخيراً، اختتام برنامج موهبة الإثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بالفيصل لتأهيل عقول المستقبل الواعدة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: استدامة الآن على جدة FM.

0: أهلا بكم. تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع طبيعي وجغرافي استثنائي جعل منها موطنا للعديد من الوجهات السياحية والبيئية الفريدة التي تجمع بين جمال الطبيعة وثراء التاريخ والجيولوجيا. وتبرز محافظة رابغ بوصفها إحدى أبرز مدن ساحل البحر الأحمر لما تتميز به من شواطئ خلابة وتكوينات جيولوجية نادرة وتنوع بيئي غني يجعلها وجهة واعدة للسياحة البيئية والاستشفاء البيئي والاسترخاء، وكذلك فرصة استثمارية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة المستدامة وتعزيز جودة الحياة. في هذه الحلقة أعزائي المتابعين والمستمعين، نصحبكم في رحلة علمية ممتعة شيقة نكتشف من خلالها أسرار رابغ الطبيعية الساحلية، ونتعرف على ما يميزها جيولوجيا وبيئيا، ونناقش مستقبلها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة مع ضيفنا الكريم الأستاذ ثامر سليمان المورع الحربي. وأهلا بكم معنا، طبعا معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريك النجاح الزميل عبد اللطيف جميل عنبر. حياكم الله، أنتم تستمعون إلينا على إذاعة جدة أينما كنتم، فنحن معكم كذلك من خلال حساب الإذاعة على منصة إكس صوتا وصورة، ومن خلال حساب الإذاعة المباشر كذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء بكل سرور، كما ذكرنا آنفا من خلال ترددات الإذاعة إذاعة جدة أينما كنتم، فنحن معكم. وفي هذه الحلقة نرحب بمشاركاتكم ونسعد بها ونستقبلها من خلال طبعا واتس البرنامج برقم 800-244-28-28.
1: استدامة، تقرير وخبر.
0: أعزائي المستمعين والمتابعين، وقبل أن نبدأ رحلتنا إلى مدينة رابغ الساحلية، دعونا نتوقف عند البحر الذي منحها هويتها وشكل عبر ملايين السنين ملامح طبيعتها وتنوعها البيئي. البحر الأحمر ليس مجرد مسطح مائي، بل هو شريط أزرق يمتد ليروي لنا حكاية وطن، ويختزن بين أعماقه أسراراً جيولوجية وكنوزاً بحرية جعلته واحداً من أهم البحار في العالم. في التقرير التالي نبحر معاً على امتداد الساحل الغربي للمملكة لنتعرف على جمال البحر الأحمر وثرائه الطبيعي، ثم نصل إلى رابغ حيث يلتقي البحر بالجيولوجيا وتبدأ حكاية وجهة واعدة للسياحة البيئية والاستشفاء والاسترخاء البيئي. التقرير التالي بصوت الزميل أكرم عمر.
2: الشريط الأزرق الذي يروي حكاية الوطن حين يشتد وهج الصيف، محط الواعدين دائما بالهدوء والاسترخاء، البحر الأحمر. تتهادى أمواجه على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، فتمنح المكان إيقاعا مختلفا، زرقة لا تنتهي، وشعاب مرجانية نابضة بالحياة، وشواطئ تمتد كلوحة طبيعية رسمتها الجغرافيا عبر ملايين السنين. ليس البحر الأحمر مجرد مسطح مائي، بل منظومة بيئية وجيولوجية تعد من أغنى النظم البحرية في العالم، وواجهة حضارية وسياحية تجمع بين التاريخ والطبيعة والاقتصاد. وعلى امتداد ساحله السعودي تتعانق المدن الساحلية مع البحر، وتتنوع التجارب بين السباحة والغوص والإبحار وصيد الأسماك والرياضات البحرية، وصولاً إلى الاسترخاء في بيئات طبيعية ما زالت تحتفظ بالكثير من كنوزها ونقائها وتوازنها البيئي. ويعد البحر الأحمر أحد أهم البحار العالمية، إذ يفصل قارتي آسيا وأفريقيا، ويرتبط شمالاً بخليج العقبة وخليج السويس، وجنوباً بمضيق باب المندب، كما يعرف بأعماقه الكبيرة وتنوعه الحيوي الاستثنائي، ويضم واحدة من أكبر منظومات الشعاب المرجانية في العالم التي تؤوي مئات الأنواع من الكائنات البحرية والأسماك، إضافة إلى آلاف الجزر والتكوينات الساحلية التي جعلته من أبرز الوجهات البحرية عالمية. كما يمتد الساحل السعودي على البحر الأحمر لأكثر من 1800 كيلومتر، ويضم أكثر من 1150 جزيرة، وما يزيد على 150 شاطئة، في مشهد يعكس ثراء المملكة الطبيعي والبيئي. وعلى طول الساحل الغربي للمملكة تتوزع مدن ومحافظات مدن تتنفس البحر، وشكلت عبر التاريخ بوابات للتجارة والرحلات البحرية، وأصبحت اليوم وجهات سياحية واستثمارية متنامية. وما يمنح البحر الأحمر مكانته الاستثنائية ليس جماله فحسب، بل تاريخه الجيولوجي أيضا، فقد تشكل نتيجة حركة الصفائح التكتونية التي أدت إلى انفصال شبه الجزيرة العربية عن القارة الأفريقية، ولا تزال هذه الحركة مستمرة بمعدلات بطيئة لتجعل البحر الأحمر واحدا من أكثر البحار نشاطا من الناحية الجيولوجية، كما تتميز أعماقه بوجود أخاديد بحرية وأحواض عميقة وتكوينات صخرية فريدة، إلى جانب شعاب مرجانية استطاعت التكيف مع درجات حرارة وملوحة مرتفعة مقارنة بمعظم شعاب العالم، الأمر الذي يجعلها محل اهتمام الباحثين والمتخصصين في علوم البحار والبيئة. ووسط هذا الامتداد الساحلي، حين يلتقي البحر بالجيولوجيا، تبرز رابغ، حيث تحتل محافظة رابغ موقعاً مميزاً على ساحل البحر الأحمر، فهي ليست مجرد مدينة بحرية، بل بيئة تتقاطع فيها تضاريس البحر مع تكوينات الدرع العربي، وتتنوع فيها الأخوار والشواطئ والرواسب والشعاب المرجانية، لتشكل مختبراً طبيعياً مفتوحاً للدراسات الجيولوجية والبيئية. ويمنحها هذا التنوع فرصة كبيرة لتطوير السياحة البيئية والأنشطة البحرية، إلى جانب الاستثمار في المسارات الطبيعية والرياضات البحرية والرحلات التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والوجهات السياحية الاستشفائية الواعدة.

0: لقاء الأسبوع.
1: إذن أعزائي متابعي الكرام، مستمعين الكرام في كل مكان، سواء كنتوا تتابعونا من خلال منصة إكس، التطبيق طبعا سعودي راديو بلس، كذلك طبعا منصة إكس اللي هو حساب الإذاعة المباشر، أو من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. واليوم عنوان حلقتنا رابغ جوهرة البحر الأحمر.

0: وجهة واعدة للسياحة البيئية وموطن الاستشفاء والاسترخاء البيئي، ترى كيف نحقق ذلك ونستمتع سياحة واستشفاء. طبعا اليوم هو عنوان حلقتنا من استدامة، هذا هو العنوان، ويسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ ثامر سليمان المورعي الحربي، المتخصص في الثروة المعدنية والصخور والجيولوجيا العامة من جامعة الملك عبد العزيز، والمهتم بنشر الوعي العلمي وربط علوم الأرض والفلك بالحياة اليومية بشكل جمالي جدا، بما يسهم في تعزيز الثقافة العلمية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ثامر، ونشكر لك تلبية الدعوة، وطبعا نتطلع إلى حوار ثري وممتع وشيق خلال طبعا الرحلة الاستكشافية للبحر الأحمر لرابغ تحديدا. اليوم نتعرف على الكنوز الطبيعية التي تزخر بها محافظة رابغ في الساحل. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك أختي نهى، والشرف لي بالتواجد معكم اليوم، وتحية للمستمعين الكرام إذاعة جدة. رابغ حقيقة تخفي خلف طبيعتها البكر أسرار جيولوجية وعلاجية استثنائية. يسعدني اليوم نستعرض معكم هذه الكنوز الحصرية اللي تبرهن على ثراء طبيعة وطننا الغالي.
0: نعم، إذن البداية بداية الرحلة مع الشغف والاكتشاف، يعني لكل قصة أستاذ ثامر قصة وبداية، ولكل شغف قصة وبداية أكيد نحكيها ونرويها. كيف بدأت رحلة الأستاذ ثامر مع علوم الأرض والجيولوجيا، وإيش اللي جذبك إلى هذا المجال تحديدا، وكمان يعني كيف ترى أهمية توظيف هذه العلوم في رفع الوعي المجتمعي ودعم التنمية المستدامة والسياحة البيئية في المملكة؟ يعني نعم، نبدأ نعم مع قصة الشغف اليوم.
1: بالنسبة للشغف طبعا بدأ معي من أيام الطفولة، بمعنى أوضح بدأ من التأمل الدائم في تضاريس الطبيعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك حركة النجوم. هالفضول هو اللي قادني للتخصص بكلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز. طبعا ما وقفنا، تقلنا هذه العلوم بالجولات الميدانية وربطناها بالجيولوجيا والعلوم التطبيقية عشان نفهم كيف نترجم ثروات الأرض لشيء ملموس يفيد صحة الإنسان.
0: نعم.
1: اليوم مع الرؤية واجبنا نوظف العلم لبناء اقتصاد بيئي واستشفائي جديد يضع المملكة في المقدمة.
0: جميل. طيب بالنسبة يعني أستاذ ثامر، يعني في عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر صور ومعلومات كثيرة تتعلق صراحة بالبحار والجيولوجيا، وسبق أنه أنا أرسلت لحضرتك يعني معلومات كانت عن البحر الأحمر، وكانت صور يعني معمولة بالذكاء الاصطناعي، وصور يعني خلينا نقول ثلاثية الأبعاد يعني متعوب عليها، لكن في النهاية للأسف لا توجد بها دقة علمية. يعني أنت وضحت هذه النقطة، ف يعني كيف ترى دور المختصين والجيولوجيين في تصحيح هذه المفاهيم، وإيش هي نصيحتك للمتابعين وصناع المحتوى قبل نشر المعلومات العلمية؟ يعني التثبت كيف بيكون من قبل المتلقي ومن قبل المتخصص؟
1: نعم اختنوها، بالنسبة للسوشيال ميديا طبعا فيها مبالغات كثيرة.
0: نعم.
1: طبعا فقط ليش لكسب المشاهدات، والحقيقة طبعا حد في احد المرات شاهدت احد المقاطع يتحدث عن الطين الداكن في الاخوار في رابغ.
0: نعم.
1: بانه تلوث كيميائي، طبعا هذا كلام عاري من الصحه تماما. ابحاث جامعه كاوس وجهاتنا الرسميه تبرهن ان المكان بكر ونظيف 100%.
0: جميل.
1: طبعا اللون الداكن هذا طبعا بالتخصص العلمي هو عباره عن طمي بازلتي كبريتي طبيعي جرفته السيول من صخور الدرع العربي.
0: نعم.
1: عبر ملايين السنين ليصنع طينا علاجيا يجدد خلايا الجلد والمفاصل.
0: نعم.
1: الخلاصة هنا أنا أقول طبعا اعتمدوا دائما على الأبحاث الموثقة وكاوست، أرضنا مبهرة بحقائقها وما تحتاج تهويل ولا تخويل.
0: نعم. طبعا إحنا قبل ما نتحدث عن رابغ، لكن أنا بدي أسألك كيف أصبحت النموذج ملهم لكثير من الشباب المهتمين بالاستكشاف والطبيعة، وقدرت تجمع ما بين الشغف والتخصص الأكاديمي وإنك تنشره برسالة وبطريقة جميلة جدا، يعني بطريقة جميلة وبلغة مفهومة وسهلة؟
1: أيوة طبعا الفكرة دائما تكون على الدمج الذكي، الهاوي يتحرك بالشغف لكن المختص تضبطه الدقة العلمية.
0: نعم.
1: فأنا طبعا دمجت بينهم بأخذ الأبحاث الجيولوجية الصعبة وعملت على تبسيطها بلسان علمي مبسط يفهم الجميع عشان يكون الطرح ممتع ومفيد. ورسالة الجوهرية للشباب اليوم، الاستكشاف اليوم صار سياحة معرفية، فلازم انكم تفهموا البعد العلمي للمكان اللي واقفين عليه عشان

0: تقدموا قيمة مضافة حقيقية تخدم وطننا بإذن الله تعالى.
1: نعم. الآن أستاذ ثامر يعني انتهينا من المحور الأول اللي هو الشغف وبداية الرحلة والاستكشاف. الآن ندخل في الاستكشاف ولكن بعد الفاصل، رابغ ما بين جمال الطبيعة والوعي البيئي.
2: استدامة.
1: حياك الله من جديد أستاذ ثامر. يعني رابغ يعني بيلاحظ الجميع وزوارها ما شاء الله تبارك الله إنه تميز شواطئها بالنظافة والمحافظة على البيئة. برأيك إلى أي مدى يعكس ذلك وعي المجتمع المحلي؟ ونوجه لهم تحية صراحة أهالي رابغ، إنه حقيقة ساحل رابغ يعني نظيف، يعني إلى جانب طبعا جهود الجهات المعنية في المحافظة على هذا الإرث الطبيعي. احنا اليوم بس نتكلم عن رابغ من الجهة الغربية على امتداد الساحل، لأنه الجهة الشرقية فيها مزارع وحرات، فاليوم احنا فقط نتكلم عن الجزء الغربي اللي هو ساحل البحر الأحمر.
0: نعم، بصراحة النظافة الاستثنائية اللي نشوفها في شواطئ رابغ تخفي سر عميق، وهي ثقافة الاحترام المتبادل.
1: نعم.
0: وكذلك العشق التاريخي بين الأهالي والبحر.
1: نعم.
0: فالمجتمع هنا يعتبر هذا إرث متوارث جيلا بعد جيل.
1: نعم.
0: وهالوعي يتكامل بقوة مع جهود رائعة مستمرة كذلك من الأمانة والبلدية،
1: ومصدر رزق لهم. يعني نصف أهالي رابغ يعني حتى لو كان معلم، حتى لو كان يشتغل في أي قطاع، عندهم هواية إنه البحر الصيد، ففي علاقة لطيفة ما بين البحر وأهالي رابغ.
0: نعم نعم، طبعا هي النتيجة واضحة أمامنا اليوم، بيئة بكر ونظيفة وجاهزة تماما كبنية تحتية ممتازة.
1: نعم.
0: تجذب المستثمر في السياحة الاستشفائية في رابغ هنا.
1: نعم. طيب احنا بنلاحظ كمان ونوجه لهم تحية، يعني رجال حرس الحدود، يعني سواء كان زمان خفر السواحل مسماهم، انه في شواطئ رابغ حضورهم ملفت حقيقة. كيف بتقيمون جهودهم من خلال انتو دائما استاذ ثامر دائما حضرتك موجود على البحر وبتروح تستكشف اماكن صحيح كمان عميقه، فايش رايك في جهودهم وكيف لمستها في تنظيم الحركه البحريه، المحافظه على سلامه المتنزهين، وابرز الارشادات اللي دائما بتلاحظها منهم يعني كشخص يعني كموجود على البحر؟
0: والله بكل أمانة أختنوها، جهود رجال حرس الحدود صراحة في رابغ يشهد لها الجميع.
1: نعم حقيقة، موجه لهم كل التحية.
0: نعم، دائما تواجدهم بشكل دائم يستحق الشكر، وطبعا نحن نشوف الصرامة في تعليماتهم وراءها أسباب تضريسية ومناخية دقيقة جدا.
1: نعم، هم فهمي عندهم تغير. فهم ووعي للمنطقة.
0: نعم، ولأن الطقس يتغير بشكل سريع دائما في البحر وكذلك. نعم. في المناخ، فقاع البحر يتميز بمنحدرات حادة وقريبة من الساحل. والواقع الميداني يقول أن الشخص يكون بمنطقة ضحلة فجأة يجد نفسه أمام تيار ساحب وعميق صحيح. عشان كذا عشان كذا يوجهون المرتدين على مدار الساعة ضمان سلامتهم.
1: جميل. هذا السؤال ينقلنا إنه أبرز المقومات الطبيعية والجيولوجية اللي بتتميز بها رابغ. إحنا الحلقة اليوم شوية شوية ندخل في العمق، كيف تجعلها يعني وجهة واعدة للسياحة البيئية والاسترخاء والاستشفاء مقارنة بعدد من الوجهات العالمية؟ إيش اللي بيميزها؟ ليش إيش معنى اليوم إحنا اخترنا رابغ وبحر رابغ؟
0: نعم. بالنسبة للبرمجة السائد عند الناس إن رابغ مدينة صناعية فقط.
1: نعم.
0: لكن الكنز المخفي والمبهر جيولوجياً والحقيقة العلمية إن رابغ تخفي منظومة أخوار شاطئية جميلة جداً غارقة ونادرة على مستوى العالم، مثل طبعاً خور اللسان.
1: نعم.
0: شرم الخرار في مدينة رابغ.
1: حقيقة هنيجي على كمان كلام عليه في يعني في ثنايا الحلقة، تفضل.
0: نعم، حقيقة هالمواقع تتفوق علميا وعلاجيا على مصحات أوروبا بأكملها، لأنها تقدم منظومة تشافي فيزيائية وحيوية متكاملة وكذلك مجانية وسط طبيعة بكر خالية تماما من أي كيماويات ومسكنات طبية.
1: يعني هذا يسأل السؤال والإجابة بتنقلنا إنه أسرار البحر الأحمر وتكويناته الجيولوجية. يعني يطلق بعض المهتمين على رابغ إنه أوصاف مثل وجهة للاستشفاء البيئي، وحضرتك أطلقت عليها وسميتها عروس أو موطن الاستشفاء البيئي. يعني ونقول إنه إحنا اليوم سميناها سوية إنه رابغ الوجهة الواعدة والجوهرة البحر الأحمر،
0: جوهرة
1: الأحمر وعروس الاستشفاء البيئي. فمن وجهة نظر علمية إيش نقصد بهذا المفهوم، وهل يستند على خصائص طبيعية يعني حقيقية محددة مختلفة؟ احنا قلنا انه هي مختلفة عن كثير من الوجهات البحرية.
0: نعم، طبعا لما اطلقنا عروس البحر الاحمر وجوهرة البحر الاحمر عروس الاستشفاء من هذا اللقب.
1: ايوه بس احنا ما ناخذ عروس البحر الاحمر جدة، لكن رابغ عروس جوهرة البحر الاحمر وموطن الاستشفاء. ما نزعل. نعم. جدة.
0: نعم. يعني هذا اللقب مجرد ليس مجرد يعني عبارة تسويقية.
1: نعم. نعم.
0: لكن هي حقيقة علمية ناطقة تعيد اكتشاف رابغ بعيد عن صورتها النمطية.
1: نعم.
0: طبعا المغزى هنا ان السياحة التقليدية تمنح الشق منتجعات فاخرة فقط.
1: نعم. صحيح.
0: اما الاستشفاء البيئي الايوني فهو عبارة عن معجزة تستغل طاقة الأرض والمياه المشحونة بالأيونات السالبة.
1: نعم.
0: إعادة شحن خلايا الجسم وكذلك تصغير جهازه كليا.
1: نعم.
0: فرابغ نالت اللقب بجدارة.
1: نعم.
0: كجوهرة البحر الأحمر وعروس الاستشفاء البيئي الأيوني لأن جيولوجيتها تحتضن المربع الذهبي لاكتشافه.
1: المربع
0: نعم اللي هو الطم البركاني البازلتي والرمال العقورية الكورالية اللي تعكس الحرارة وكذلك مياه أخوار فائقة الملوحة تسحب السموم من الجسم وكذلك أكسجين نقي من غابات المنجروف المنتشرة.
1: نعم.
0: على امتداد ساحلها.
1: نعم.
0: المزيج يحولها لأكبر مصحة طبيعية مفتوحة تبهر العالم.
1: طيب لأن اللي بيسمعنا أستاذ ثامر بيقول طيب الامتداد على شريط البحر الأحمر يعني عدة سواحل عندنا.
0: نعم.
1: 150 شاطئ. طيب
0: نعم.
1: لكن لماذا رابغ اختلاف؟ يعني حضرتك ذكرت المربع الذهبي بدأته بالطمي البركاني اللي لونه أسود صح؟ اللي
0: نعم
1: تحت الرمل. نعم. وثاني حاجة قلت إيش؟
0: إنه شفت أنها تحتوي على الرمال الحفورية كورالية ومياه أخوار فائقة الملوحة.
1: نعم.
0: لأن هذه كلها طبعا نتاج قربها من الدرع العربي عكس المناطق الأخرى لو اتجهنا للشمال أو الجنوب تكون بعيدة جدا. لكن هنا رابغ تكون الدرع العربي مباشر طبعا تنزل وتجرف هذه السيول الأمطار مع الوقت وتضع هذه المعادن الدقيقة من المغنيتايت طبعا النادرة في هذا الحوض.
1: نعم.
0: بشكل مباشر.
1: طب هنا ينقلنا السؤال إنه كيف تشكلت تضاريس البحر الأحمر مع حركة الصفائح التكتونية؟ إيش اللي يحدث يعني جيولوجيا في قاع البحر حتى يومنا هذا؟ يعني هنا ممكن ندي معلومة طبعا الجيولوجيين يعرفوها وكثير من الناس المهتمين إنه كيف تشكل البحر الأحمر أساسا؟
0: طبعا احنا أول شيء بنتكلم عن الأرقام العلمية الدقيقة إن تضاريس البحر الأحمر بشكل عام طبعا تنقسم لمستويين اللي هي الرصيف القاري عبارة عن منصة ضحلة تمتد من خط الشاطئ.
1: نعم.
0: إلى مسافة 15 إلى ما بين 15 إلى 30 كيلومتر بعمق لا يتعدى 130 متر. طبعا بالنسبة للتشكل صار عملية انفتاح للبحر الأحمر قبل تقريبا يعني في اختلاف طبعا في الأرقام في العنصر اليورانيوم ما بين 23 مليون سنة إلى 36 مليون سنة. هنا بدلت عملية انفتاح البحر الأحمر بصدع تكتوني عميق أدى إلى خروج هذه الصهارة في وسط البحر.
1: نعم.
0: ثم تدافع الكتل الصفائحية.
1: نعم.
0: البحرية تحت طبعا الجزيرة العربية من الجهة الغربية مما أدى إلى تكوين طبعا هذه الأخوار العميقة.
1: صحيح.
0: بعد عملية التصادم طبعا ما بين القشرة القارية والقشرة المحيطية في البحر الأحمر.
1: يعني طبعا طب نتكلم عن أعماق البحر. البعض يتداول أنه حوض رابغ السحيق وأعماقه الكبيرة إنه.
0: نعم.
1: يتكلموا عن هذا الشيء. إيش قصة. نعم. هذا الحوض وكيف تشكل جيولوجيا؟ هي نفس يعني نفس الطريقة نفس الأسلوب.
0: نعم.
1: العلمي.
0: نعم. أيوه إحنا بنتكلم وبنحدد يعني ما شاء الله البحر امتداده واسع جدا لكن لو بنخص بس نقطة واحدة عن بحر رابغ طبعا بنتكلم عن الأجزاء المكونة الرابغ اللي هي طبعا الرصيف القاري كما ذكرنا.
1: نعم.
0: اللي تعتبر منصة ضحلة امتدادها من الخاطئ الشاطئ ما بين مسافة 15 إلى 20 كيلومتر. طبعا الجانب الآخر هو المنحدر القاري اللي راح نتكلم عنه.
1: نعم.
0: يبدأ فجأة بعد الرصيف.
1: نتكلم عن هذا رجاء أستاذ ثامر نتكلم. أيوة. عنه الآن عشان بعد كده نتكلم عن جزئية الثراء التنوع الطبيعي يعني الأحيائي ونتكلم عن الاستشفاء. خلينا نخلص الأجزاء الجيولوجية اللي هي إنه فعلاً بحر رابغ للاستشفاء على الشاطئ وليس في الخوض في أعماقه.
0: نعم نعم لأنه العمق يخوف صراحة يعني تجاوز تقريباً 3000 متر.
1: 3000 متر.
0: نعم هذا شيء يعني مهول جدا. احنا تكلمنا عن عملية حركة انفتاح البحر اللي حدثت قبل 23 مليون سنة،
1: عشان في ناس مهتمة بالغوص فلازم احنا ننبههم هذه النقطة.
0: ايوه لانه المنحدر طبعا يجي فجأة، مفاجأة مباغت،
1: هو مختلف. هل يختلف عن في الشرقية؟ في منحدر ايضا في الدمام، هل منحدر رابغ يختلف عن الشرقية؟
0: نعم بكثير. لانه عملية بالنسبة للبحر الاحمر عملية اتساع يعني في الوسط. ايوه في الوسط تخرج الصخره وحمى البركانيه ثم تدفع الصفائح التكتونيه من زين من جهه طبعا بعضها يكون على جهه المملكه العربيه السعوديه من الجهه الغربيه، والبعض الاخر في الجهه اللي طبعا محاذيه اللي هي من القاره الافريقيه. هنا عمليه انفتاح، لكن عندنا بالنسبه للشواطئ الشرقيه تكون عمليه ايش؟ اندفاع واغلاق. عكس اللي هو طبعا حاطه في البحر الاحمر.
1: نعم احنا اليوم احنا ما بنخوف المستمعين، ولكن بنديهم خصائص الشاطئ وخصائص جمالياته والاستشفاء فيه وجرعه استشفائيه اكيد، لكن دائما يعني في تحذيرات انه استمعوا لي طبعا تنبيهات ساحل الحدود، انه حرس الحدود عفوا، انه في أماكن، وحضرتك ذكرت لي في ثنايا إعداد الحلقة إنه في أماكن بيقولوا لك ممنوع هنا الغوص، ممنوع السباحة. نعم. لأن هم عارفين التكوينات.
0: نعم ما جت إلا طبعا في بعلم يعني مسبق. إنه هنا التضاريس هذه طبعا خطيرة جدا في
1: يعني حرس الحدود بيبذل مجهودات فائقة جدا. حقيقة ما بنكون موجودين على الساحل إلا بيجوا بيطمنوا وبيعطوا النصائح والتوجيهات التي ليست يعني عرضية، وإنما هنالك أماكن في يعني بحر رابغ أهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون. نعم هنالك أماكن أنا ما أبغى خوف الناس، في مكان اسمه مثلا الذيب اللي هو قطعة قرش، يعني إحنا ما بنخوف الناس، لكن استمتعوا بالشاطئ، والناس اللي بتسبحوا في العمق يعني تسأل الحرس الحدود قبل ما تخطي هذه الخطوة. طيب ناخد فاصل ونرجع ونكمل حلقتنا اليوم ونتكلم عن المتنفس الطبيعي لطبعا بحر رابغ.
2: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان. وطبعا اليوم موضوعنا رابغ جوهرة البحر الأحمر وموطن وعروس الاستشفاء البيئي طبعا والاسترخاء. نرحب مجددا بالأستاذ ثامر سليمان المورع الحربي المختص في الجيولوجيا والمعادن طبعا من جامعة الملك عبد العزيز. حياك الله من جديد أستاذ ثامر.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله أستاذ ثامر. إحنا ما نبغى نخوف الناس، لكن الناس اللي فاهمة في الغوص بتقول إنه يعني في جتنا يعني ملاحظة إنه والله ما شاء الله إذا كده بحر رابغ جميل للصيد. أيوة فعلا هو للصيد، وأماكن معينة للصيد موجودة ممارسة هذه الهواية الصيد طبعا بتوجيهات الحياة الفطرية. في أشياء طبعا ممنوع صيدها في بعض المواسم، وفي أشياء أوكي متاح صيدها، فلا بد أنه نرجع لتوجيهات الدولة في ذلك. الآن إحنا بنتكلم عن جماليات ساحل رابغ المختلفة في الراحة النفسية، يعني يربط البعض بين بعض البيئات الساحلية والينابيع أو المياه العميقة وبين الشعور بالاسترخاء وتحسن الحالة النفسية والجسدية. طب كيف ينظر العلم لذلك، يعني لهذه الفكرة، وهل فعلا بتوجد دراسات تدعم بعض هذه التأثيرات أستاذ ثامر؟
1: بنتكلم بس معلش بجزئية الخدود ولا نفس الشاطئ شاطئ البحر؟
0: والله بين يديك يعني الكلام هذا.
1: لأنه أنا ممكن بتكلم بمنظورين، أنا بتكلم
0: عن المنظورين طبعاً. عن المنظورين نعم.
1: بالنسبة للطبعا الشيء المخيف أنه طبعا الخدود اللي تكلمنا عنه الصحيح هذا اللي يقدر أي واحد يتوجه للجوجل وخرائط جوجل ويقدر طبعا يوجه زي ما تقول إيش التركيز على هذا الخدود.
0: نعم
1: طبعا شكله مرعب جدا.
0: هو خدود إيش؟ خدود إيش؟
1: خدود طبعا الخدود البحري هذا الموجود في طبعا في عمق المطل العمق قبالة شاطئ رابغ.
0: نعم علشان يستوعبوا الصورة اللي إحنا إحنا ما بنهول، لكن يعني حرس الحدود بيحذر الناس، الأهالي رابغ اللي بيعرفوا الأماكن نقطة نقطة في تحذيرات. ففي أماكن لا يعني، وبعدين بحر رابغ ليس لما يعتبر مغلق، يعتبر مفتوح أو زي المحيطات، ما أدري كيف نشبهه، يعني ممكن توضح هذه النقطة.
1: نعم طبعا بالنسبة للانفتاح التكتوني والتباعد المستمر هو اللي أنشأ لنا هذا الخندق العملاق أمام شواطئ رابغ اللي طبعا سميناه بحوض رابغ السحيق، وتشكل بفعل صدوع متوازية عمقها يصل قرابة 3000 متر تحت سطح البحر. الشيء الغريب أخت نهى أن هالحوض ليس مجرد ظلمة فقط، بل هو بمثابة المحرك الديناميكي والحراري للبحر الأحمر كله. طبعا حركته هنا وتأثيراته الضغط داخل الخندق هي اللي توجه التيارات المائية العميقة التي تحمل لنا المعادن النادر نحو شاطئ أو الشواطئ التحية بالنسبة للرابغ.
0: يعني هو مختلف على طول شريط البحر الأحمر.
1: نعم بحكم قربه طبعا من هذا طبعا
0: من الدرع العربي. نعم
1: لا من نفس اللي طبعا نتكلم عنه اللي هو شو اسمه الحوض الكبير.
0: الحوض الكبير نعم.
1: نعم أو الخدود السحيق.
0: نعم طيب إيش الفرق بينه وبين الدرع العربي؟
1: الدرع العربي طبعا الدرع العربي هو متشكل بعملية انفتاح البحر الأحمر.
0: نعم
1: اللي
0: نعم.
1: تحدثنا عنه أنه البحر الأحمر طبعا عند عملية طبعا صعود الصهار من وسط البحر أنها تدفع الكتل المحيطية ناحية الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية، وتؤدي إلى التواء في القشرة القارية ثم صعود هذه الجبال إلى الأعلى.
0: جميل. طيب ما جاوبتنا على السؤال إنه التأثير على الحالة النفسية والجسدية والشعور بالاسترخاء لها أسس علمية طبعا على حكاية البيئات الساحلية والينابيع الحارة والمياه العميقة والبحار.
1: نعم هذا طبعا هذا حقيقة هنا تكمن براءة الاختراع الجغرافية والهبة الربانية الفريدة للمنطقة ككل.
0: نعم
1: تتجلى معادة المسافة الفاصلة بين جبال الدرع العربي وخط الساحل برابط اللي تبلغ حقيقة 15 كيلومتر بالضبط.
0: نعم.
1: الصدمة هنا لما نقارن المسافة بغيرها من الشواطئ نلاقي أن المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية أتكلم على حدود البحر الأحمر فإن الجبال ملاصقة للبحر تماما، لأن السيول لما تندفع من طبعا مرتفعاتها تأتي بسرعة وتضيع في الأعماق، لكن عندنا كمان في الجنوب في جنوب المملكة الجبال تكون بعيدة جدا، فالطمي يترسب في السهول قبل أن يصل للبحر. لكن هنا المعجزة في رابغ أنه طبعا 15 كيلومتر هي المقاس المثالي هيدروليكيا،

0: خلت جميع السيول الناقل لهذا الطمي من الجبال البركانية ببطء أنها تترصد بأعلى تركيز أيوني علاجي داخل الأخوار بدون ما يضيع في عرض البحر.
1: جميل. طيب أستاذ ثامر، خلينا نتكلم عن الرمال البيضاء. أنت تناولتها في يعني مواقع التواصل الاجتماعي وتكلمت عنها في رابغ. إيش الحقيقة المخفية في هذه الرمال البيضاء وليش مختلفة؟
0: نعم، أنا صراحة المقطع اللي تكلمنا فيه حقق تفاعل جبار طبعا. في ناس انبهرت بالمعلومة هذه اللي طرحناها، وهي الرمال شواطئ رابغ البيضاء الناصعة. عبارة عن طبعا حفير، ليست صخور امتلاكية مطحونة كالرمل العادي، لكن عبارة عن مخاطب مرجانية وحافير كورال وأصداف قديمة يعود عمرها طبعا الجيولوج العصر البلايستوسين اللي يتجاوز حقيقة 125 ألف سنة. فالأمواج طبعا بدورها نحتت عبر آلاف السنين هذه الحفير وحولتها لرمل ناعم يتكون بنسبة 98% من كربونات الكالسيوم النقي. حقيقة ميزتها أنها باردة بطبيعتها، ولا تمتص حرارة الشمس أبدا، فتعتبر دائما طبعا تعتبر طبعا لما أي واحد يتوجه لشواطئ رابغ يجد طبعا الهواء هناك منعش عكس المناطق الأخرى، يعني بانخفاض درجة الحرارة
1: ورائحته مميزة.
0: نعم، وهنا كمان هذه طبعا احنا

0: شاطئية شبه معزولة
1: نعم.
0: تتعرض لأشعة الشمس والرياح، فيحصل المياه أنها تتبخر بشكل فائق وسريع جدا، يخلي جميع الأملاح والأيونات تتمركز بشكل هائل تتجاوز ملوحتها حاجز 80 جزء من الألف. هنا اختنوها طبعا تحصل المعجزة الفيزيائية اللي نسميها القوة الإسموزية الجبارة.
1: نعم.
0: هذا التأثير الإسموزي ببساطة هو اللي طبعا مقدرة السوائل الشديدة الملوحة على جذب وسحب السوائل والمياه الأقل ملوحة. بالتالي لما ينزل الشخص في المياه تشتغل الإسموزية مثل المغناطيس الطبيعي، فتسحب السموم والالتهابات المحبوسة في المفاصل عبر مسامات الجلد للخارج. هالنظام يحول المياه طبعا الأخوار اللي موجودة في مدينة رابغ لمختبر أيوني طبيعي يعقم الخلايا ويريح العظام بقوة.
1: طيب إيش رأيك ناخد فاصل قصير وبعده نتكلم عن البيئة والاسترخاء والاستشفاء وفرص الاستثمار في طبعا شواطئ رابغ.
2: استدامة.
1: طبعا أستاذ ثامر، يعني كنا نتكلم قبل هذا الفاصل القصير أنه تتميز كما تفضلت حضرتك أنه بعض أخوار رابغ بارتفاع نسبة الملوحة نتيجة طبيعتها الجغرافية والجيولوجية، وطبعا وحضرتك ذكرت أنه كيف تشكلت هذه البيئات وأهميتها الآن البيئية والعلمية والاستشفائية، يعني تذكر لنا هذه النقطة.
0: طيب أن هنا عندنا منظور رائع هو تكامل عناصر الطبيعة. اجتمعت عناصر صخور جبال الدير العربي البركانية كالمغنيسيوم والكبريت مع مياه الأخوار عالية الملوحة اللي وصلت ل 80 جزء كما ذكرنا بفعل التبخر مع الحفيرة المرجانية الجيرية، والواقع أن غابات أشجار من جروف الكثيفة تعمل جذورها أيضا على إقطاع حركة الأمواج وتحتزج هالمزيج الكيميائي تكون لنا الطين الأيوني الأسود الطبيعي. علاوة على ذلك فتقوم أوراق المنجروف بفلترة الأملاح وضخ أكسجين نقي 100% في أجواء طبعا مصحوبة بمواد طيارة طبيعية تقتل البكتيريا.
1: جميل.
0: المكان يعني بأكمله يتحول لغرف تعقيم واستنشاق طبيعي 100% تخدم الصحة والبيئة معا.
1: نعم. طب حضرتك يعني الآن ذكرت أنه أسهمت عناصر البيئة الطبيعية من صخور وشعاب مرجانية وغابات منغروف وشاطئ رملي مختلف يعني صراحة وغني بالأملاح والمعادن في تكوين منظومة بيئية متكاملة على ساحل رابغ تعطينا فرص الاستشفاء والاسترخاء. فكيف أنت بتنصح البعض بالمشي على الشاطئ أو قضاء وقت بالقرب من البحر يعني لحصوله على أدرى أعلى درجة من الاسترخاء والاستشفاء من منظور علمي؟
0: نعم يعني طبعا من منظور علمي راح نتكلم عنه وفيزيائي أيضا.
1: نعم.
0: الفكرة صحيحة تماما، تستند الأبحاث اللي هي طبعا تفريغ الشحنات الكهرومغناطيسية.
1: نعم.
0: طبعا في هذا الصدد نعتمد على ما يسمى ببروتوكول 20 دقيقة لتخفيف التوتر فالأجسام بطبيعتها
1: بروتوكول
0: 20 دقيقة.
1: نعم.
0: فالأجسام بطبيعتها تمتص شحنات كهربائية موجبة وضارة من الشاشات اللي مستخدم بشكل يومي والتكنولوجيا.
1: نعم.
0: أيضا تسبب التهابات وتوتر. الآلية المتبعة هنا المشي حافي لمدة 20 دقيقة على الشاطئ.
1: المشي
0: على الشاطئ المبلل. نعم. نمشي على خط الشاطئ المبلل. الرمل الرطب الممتزج بمياه الخور المركز 8 جزء طبعا هالمزيج يشتغل كموصل كهربائي فائق السرعة، والأرض كذلك تسحب الشحنات الموجبة وتضخ الإلكترونات السلبية وتنزل جهد الجسم فيزيائي إلى 0 فولت بلحظات. طبعا راح يلاحظ اللي يستخدم هذه الطريقة الفرق فورا في الراحة والهدوء النفسي والعضلي.
1: طب أنت بتوصي بهذا البروتوكول يعني مرة في الأسبوع مرتين كل يوم، إيش توصياتك؟
0: نعم بيمثل طالما أنه شو اسمه من يسكن على الشواطئ يستخدم هذا البروتوكول.
1: نعم.
0: لأجل الراحة.
1: طيب الناس
0: ممكن يكون يقضيها طبعا في الويكند.
1: أوكي. طب الناس اللي بتعاني مثلا من ظروف صحية، يعني في ناس بتقول لك أنا عندي جروح، أنا مريض سكري، أنا عندي مشكلات في القدمين، هل يعني عشان الإرشادات تبع حضرتك إنه حافي القدمين، فما هي الإرشادات التي ينبغي مراعاتها قبل ممارسة أي نشاط على الشواطئ؟
0: نعم حقيقة نخنوها هذا الجانب طبي وحرج جدا لسلامة أطراف مرضى السكري.
1: نعم.
0: التعليمات الطبية القطعية تمنع طبعا ملامسة المياه بشكل مباشر.
1: نعم.
0: طبعا احنا بنتكلم عن مياه الأخوار الفوق ملحية أو المشي لحفاة الأقدام المصابة بسبب أن الملوحة العالية جدا 80 جزء من الألف.

0: تسبب جفاف شديد أو جروح تفتح الباب التهابات أخرى.
1: نعم.
0: بناء على توجيهات الأطباء نطبق بروتوكول البدائل الآمنة والمحمية عبر خطة تشافي ذكية. تبدأ أولا بالتدفير الحراري للرمل الجاف، وذلك بعملية دفن القدمين محميتين بالكامل بجوارب الله يكرمكم وحذاء حامي مخصص داخل رمال الكالسيوم.
1: نعم.
0: للاستفادة من حرارتها المخزنة وكذلك نقائها لرفع التروية الدموية.
1: نعم. والشيء الثاني، والبحر بعد ما يخلص من يعني الشط تبع البحر لما يرجع ويستحمى يعمل انه يحط الكريمات تبع الأرجل والجسم.
0: نعم.
1: عشان يعني يمنع الجفاف.
0: صحيح صحيح.
1: نعم. طيب وبالنسبة للركب حضرتك ذكرت انه في طريقة استشفائية نستفيد من هذا الرمال ومن هذه الطبيعة الجميلة والساحل.
0: نعم.
1: المختلف، لانه حتى بالصور اللي قربتها من خلال يعني حساباتك في السوشيال ميديا بعضها ليست رملية، بعضها كائنات صغيرة يعني صدفات أحجار معادن صغيرة، فكيف أنا بستفيد منها استفادة مثلية وجميلة طبعاً جدا.
0: طبعا هذا طبعا احنا ممكن نستخدم، احنا ذكرنا طريقتين، الطريقة الثانية وهي كمادات الموضعية للطين الأسود، ولذلك طبعا نجيب نفرش الطين البازلت الكبريت الغني بالمغنيسيوم على المفاصل العلوية والركبتين واليدين والابتعاد عن الأقدام. طبعا احنا بنتكلم عن الأمراض اللي عندهم أمراض في المرضى السكري
1: أو عندهم جروح أو أشياء تمنعهم.
0: أيوة. نعم. والجانب الآخر والأقوى طبيا هو التشافي بالاستنشاق الأيوني.
1: أيوة.
0: طبعا الجلوس وسط غابات المنجروف للتنفس المواد المعقمة والأكسجين الفائق لرفع كفاءة المناعة بأمان طبي تام.
1: نعم. طب إيش الشواطئ اللي بتنصح يعني الشواطئ اللي على رابغ مسماها؟
0: أيوة. الشواطئ طبعا عندنا شاطئ السعادة وكذلك شاطئ الغروب.
1: شاطئ
0: طبعا
1: الغروب.
0: المهيئة. نعم. أما باقي اللي احنا تكلمنا عنها هذه تعتبر طبعا أراضي بكر.
1: حضرتك انت بتروح تستكشف أماكن يعني لسه يعني مو مثل شاطئ السعادة وشاطئ الغروب، ولكن شاطئ السعادة وشاطئ الغروب أيضا فيها نفس المواصفات لهذه الرمال.
0: نعم. بحكم طبعا قربهم من الخدود السحيق.
1: نعم. ومهيئة نعم لأنه الاستجمام والاستشفاء من خلال هذه الشواطئ. طيب في رأيك يعني كيف ممكن الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها رابغ لتطوير سياحة بيئية واستشفائية قائمة على أسس علمية؟ يعني يعزز طبعاً مكانتها كوجهة سياحية وطنية وعالمية استشفائية.
0: يا سلام، هذا طبعا سؤال في صلب الموضوع جميل جدا اختنوها حيك عليه. صراحة طبعا تظل المصحات العالمية في أوروبا وغيرها معتمدة بشكل كبير على الكيماويات وكذلك المسكنات الكيميائية.
1: نعم.
0: اللي طبعا لها أعراض جانبية، بينما شواطئ رابغ وأطوارها الاستشفائية بتقدم لنا منظومة علاجية حيوية وبيئية مستدامة تعيد الجسم لتوازنه الفطري بأمان. أن الاستغلال الذكي والعلمي يكون عبر التحول نحو الاستثمار في منتجعات الاستشفاء البيئي العائمة.
1: جميل.
0: اللي تبني طبعا من تبنى من مواد طبيعية وتدمج وسط قنوات المنجروف والأخوار دون إحداث أي ضرر بتوازنها البيئي.
1: جميل.
0: لتوفير تجارب متكاملة للسياحة الصحية والعافية الشاملة.
1: يعني احنا بندعو لإقامة طبعا منتجعات استشفائية. ومعانا الآن مداخلة حقيقة، وخليك معانا أستاذ ثامر، معانا مداخلة مع الدكتور علي الحازمي، هو مستشار وخبير طبعا في التنمية الاقتصادية وطبعا المشاريع. حياك الله دكتور علي.
2: الله يبقيكم، الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: حياك الله دكتور علي. يعني وإحنا اليوم نتكلم عن رابغ جوهرة البحر الأحمر وموطن وجهة واعدة للاستثمار طبعا والاستشفاء البيئي، نوقد ضوء على أنه حابين أنه هي بتكون فيها إبراز لرابغ وجذب المستثمرين والمشروعات لما لها من طبعا مقومات طبيعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما طبعا يعني يحافظ على بيئة رابغ وعلى حقوق خلينا نقول الصيادين والمصطافين والمتنزهين والأسر. فرأيك في الموضوع ووجودك معنا اليوم إضافة حقيقة.
2: في الحقيقة أستاذة نهى، يعني عندما نتكلم عن الاستدامة البيئية فيجب هنا أيضا نتطرق إلى الاستدامة الاقتصادية، يعني وهي والعلوم مرتبطة في بعضها البعض.
1: نعم.
2: يعني لا يوجد استدامة بيئية دون استدامة اقتصادية أو

0: قيامة اجتماعية يعني. فلله الحمد حكومتنا الرشيدة حفظها الله مهتمة اهتماما كبيرا في عملية الاستدامة، وتعد الاستدامة هي من الركائز الأساسية في رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله. فرابو تعد يعني من من من من من الشواطئ الجميلة جدا يعني. وأنا كنت معاكم صراحة وتطرق الأستاذ ثامر الحربي يعني في مواضيع جدا مهمة في عملية الاستدامة البيئية يعني، وتطرق على المنجروف وتطرق على الغابات، وهذا طبعا جميل جدا يعني. أنا قبل فترة قرأت خبرا يعني لبترو رابغ يعني قامت بزراعة تقريبا 10,000 منجروف، وفي خطة كمان أنه يتم زراعة 500,000 يعني من هذه الشجرة التي يعني تخلق عملية توازن بيئي. فهي جدا جميلة، وهذه كمان تساهم في عملية زيادة الأسماك وتربيتها، وتعمل عملية توازن، تعمل والربيان والأسماك. والأسماك تقريبا هي 3 أنواع يعني، هي الصيان نسميه في الغربية، وهو الصافي في المنطقة الشرقية، والحمور والربيان. فهذه يعني مركز يعني تساعد في عملية
1: أمن غذائي سمكي،
0: نعم، تكاثر الأسماك. ولكن في جانب مهم جدا يعني لازم نتطرق عليه، إحنا طبعا وأقولها بكل صراحة الصراحة، بلدية رابغ واهتمام محافظ رابغ سعادة الأستاذ خالد محمد بركة اهتمام كبير جدا يعني، يعد
1: نوجه له كل التحية حقيقة على الاهتمام.
0: نعم. يعد قاطي رابغ من أنظف الشواطئ
1: حقيقة. نشكر الجهات المختصة وأيضا أهالي رابغ محافظين على هذا الكنز يعني، يحترمون ويحبون بحرهم،
0: لأنه لدرجة أنه رابغ عند الغروب شيء جميل جدا في شاطئ السعادة يعني.
1: نعم حقيقة.
0: فأيضا كمان مهم جدا، في نقطة مهمة جدا، لابد أن نعمل مشاريع يعني نستثمر يعني. لماذا لم تكن رابغ يعني مركز للتراث البحري يعني عالمي بشكل عالمي؟
1: صحيح، متحف بحري على شاطئ رابغ. نعم. في هذه الأخوار الجميلة، في هذه الأماكن الجميلة.
0: نعم، نعمل مصانع للقوارب، مصانع للأشورة، مصانع يعني، نعمل كمان أكاديمية بحرية يعني تهتم بالبيئة وتهتم بتخريج شبابنا يعني. والأفضلية لازم تكون لأهل رابغ يعني كصيادين يعني، نستخرج صيادين ونهتم بحراج رابغ حق الأسماك يعني. رابغ رابغ ممكن تكون يعني جزء من من من المساهمه في الاكتفاء يعني، في الاكتفاء
1: الامن الغذائي البحري. نعم،
0: الامن الغذائي البحري يعني. ايضا كمان احنا في نقطه مهمه استاذنها جدا مهمه، كثير من ينظر، كثير ما اسمع انا او ينظر يقول لك مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه منافسه. لا،
1: ليست منافسه، هي امتداد لرابغ اصلا.
0: نعم. امتداد لرابغ. نعم. ويوجد هناك منظور تكاملي يعني، الذي ياتي الى مؤتمر او ياتي الى فنادق فخمه في مدينه الملك عبد الله يقضي يومين ويكند في رابغ. وايضا نهتم يعني بمشاريع المطاعم الأسماك يعني. لماذا لا نعمل يعني أسماك على شاطئ رابغ، نعمل يعني مطعم
1: يعني. قصدك جودة الحياة تكون أكبر، ليس فقط دورات مياه، ولكن يكون هنالك مطاعم، هنالك يعني متاحف، يكون من البحر وإلى البحر.
0: نعم نعم، أنا أعيد كلامك، هذا الذي نسعى إليه يعني. نعم. مطعم أسماك يعني، مثلا عندنا المطبخ يعني، المطبخ البحري في رابغ معروف يعني،
1: الصيادية
0: الصيادية من أفضل. نعم. أنواع الصيادية كمان مع السمن البلدي والبري تعتبر. نعم. يا أستاذ أنها من أفضل يعني الطبخات في رابغ وتشتهر فيها. فإحنا لازم نهتم هنا ونتوسع ونستغل البيئة الطبيعية اللي في رابغ الصراحة البكر يعني.
1: نعم. يعني أوجه تحية لكل الأمهات، لأمي، لوالدتي الغالية، ولكل الأمهات اللي حقيقة منذ الطفولة وإحنا نتعايش مع البحر حقيقة.
0: أستاذة نونة، كان يوم الجمعة معروف في رابغ غد الصيادية مع السمن البلدي والسلطات المخصصة للصيادية. رابغ جدا جميلة رائعة الصراحة، وأهلها طيبين جدا ومضيفين، يعني يتمتعون بالضيافة
1: والنظافة والحب للبحر
0: والناس، يعني فلا بد أن لا يوجد استدامة بيئية دون استدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية، ولا بد أن نهتم بالصيادين أيضا.
1: نعم،
0: لا بد أن نعمل مثلا صندوق لدعم
1: صيادين رابغ والمهن التراثية المعنية بالبحر. نعم
0: نعم، ونقدم لهم التسهيلات لعمل الصيد
1: التصاريح. يعني نعم نعم،
0: ونهتم كمان بحراج رابغ، نجعله يعني حراج
1: وجهة يكون وجهة واعدة سياحية واستثمارية يعني.
0: نعم نعم، فالحمد لله المقومات في في في رابغ جدا رائعة، ولكن يجب علينا استغلالها بصورة مثلى بمنظور اقتصادي واستدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية واستدامة بيئية، يعني
1: نشكرك
0: 2030.
1: حقيقة نشكرك على هذه المداخلة الرائعة جدا دكتور علي الحازمي، المختص في الشأن البيئي والاقتصادي والاستثماري والتنمية البشرية. شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنه الرسالة وصلت بمشيئة الله تعالى.
0: يا الله
1: تحياتنا طبعا لكل المعنيين الذين ذكرتهم من خلال طبعا هذا اللقاء. شكرا لك دكتور علي.
0: شكرا لكم، شكرا لكم استاذة نهى، وشكرا لإذاعة جدة لتطرقها للعديد من المواضيع الهامة الصراحة التي تقدم المملكة العربية السعودية. شكرا لكم، مع السلامة.
1: شكرا لكم دكتور علي.
2: مع السلامة. استدامة،
1: حياكم الله طبعا، واحنا متابعين ومواصلين معاكم، والاستاذ ثامر اكيد معانا، ثامر سليمان المورع الحربي المتخصص طبعا في الجيولوجيا. حياك الله استاذ ثامر من جديد، وطبعا تعليقك يعني على كلام الدكتور علي، حقيقه دكتور علي شاركنا مشاركه جميله جدا جدا في هذه الحلقه.
3: نعم نعم، انا صراحه لفت انتباهي كلام الدكتور الجميل هذا، ان شواطئ رابغ اليوم تتحول لمنصه عالميه للاستدامه.
1: جميل.
3: حيث لا تصنع غابات المنجروف نظاما بيئيا متكاملا فحسب، بل تفتح افاق اقتصاديه واعده لابناء وبنات المحافظه، وذلك من دعم قطاع الصيد المحلي وتنميه ثروات الروبيان والاسماك.
1: نعم.
3: الى خلق فرص استثماريه نوعيه في السياحه البيئيه، كذلك لا ننسى انتاج عسل المنجروف الفاخر وتوفير وظائف خضراء مستدامه للاجيال القادمه. فالاستثمار في طبيعه رابغ هو استثمار حقيقي في انسانها وكذلك نموها الاقتصادي
1: بإذن الله تعالى. طيب إحنا في ثنايا ختام الحلقة، إيش أبرز التنبيهات والاحتياطات التي تنصح بها زوار المواقع الطبيعية في رابغ لضمان تجربة آمنة استشفائية تحافظ على سلامتهم وعلى البيئة في الوقت ذاته؟
3: نعم، التنبيهات والاحتياطات لزيارة مثل هذه الأماكن في غاية الأهمية أختنوها.
1: نعم.
3: الواقع أنني لا أنصح بذهاب الشخص منفردا لوحده.
1: نعم.
3: عند زيارة الفوار والشواطئ البكر بهدف الاستشفاء، لأن الطبيعة الظريفية فيها منحدرات حادة ومفاجآت.
1: نعم.
3: بتغير كذلك المناخ بشكل سريع، فوجود مرافق معكم هو أول خطوة للسلامة.
1: جميل.
3: وكذلك الاحتياطات تتلخص في 4 نقاط أذكرها، وهي التنسيق المسبق مع إرشادات حرس الحدود، والشيء الثاني حماية الجسم من ضربات الشمس المباشرة أثناء جلسات التشافي، ولا نمهل أيضا الجانب الآخر وهو الالتزام التام بالأماكن الآمنة وتجنب الدخول لعمق قنوات المنجروف بشكل عشوائي.
1: جميل.
3: وأيضا أخذ كميات كافية من مياه العذبة للشرب. هالإرشادات البسيطة بإذن الله تعالى تضمن تجربة استشفائية بيئية صحية وصحيحة ومحمية من أي مخاطر طبيعية
1: بإذن الله تعالى، ونحافظ على بروتوكول 20 دقيقة في شواطئ رابغ. نعم.
3: طبعا أنا عندي أختنوها بس قبل ما أنهي الحلقة.
1: نعم. في دقيقة لو تكرم تفضل.
3: 3 مبادرات استثمارية حصرية جاهزة للتطبيق الفوري.
1: جميل.
3: وذلك طبعا تكون داعم المستهدفات رؤية المملكة 2030 وجلب المستثمرين.
1: جميل.
3: طبعا هو المشروع الأول عبارة عن ممشى لاستشفاء السموزي المبلل.
1: جميل. ممشى
3: استشفاء السموزي طبعا نعرفه علمي بشكل مبسط، هو آلية علاج فيزيائي تعتمد على فارق في تركيز الأملاح، يعني لما يمشي الشخص على هذا المسار المائي تبدأ خطية الضغط السموزي الطبيعي بسحب السوائل الزائدة والسموم والالتهابات المحبوسة في المفاصل عبر مسامات الجلد إلى الخارج مثل المغناطيس.
1: جميل.
3: أيضا عندنا المبادرة الثانية اللي هي نزل المنجروف البيئية العائمة للاستشفاء التنفسي والاسترخاء، وكذلك الجانب الثالث وهو إنشاء مركز رابغ لأبحاث الطين الأيوني وكذلك الأحافير الساحلية لتوثيق هذه الثروات علاجيا وجلب استثمارات طبية وبيئية كبرى للمنطقة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، وكمان ونضيف عليها المبادرات والمشاريع التي ذكرها الدكتور علي الحازمي. مشكورا، شكرا لك الأستاذ ثامر سليمان المورعي الحربي المختص في الجيولوجيا والفلك، طبعا خريج جامعة الملك عبد العزيز في طبعا المعادن والجيولوجيا. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الجميل ووجودك معنا في برنامج استدامة. شكرا لكم.
2: استدامة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم اللي اصطحبناكم فيها في رحلة بين الطبيعة والجيولوجيا. تعرفنا على جانب مختلف من محافظة رابغ وما تختزنه من مقومات بيئية وجيولوجية واستشفائية تجعلها واحدة من الوجهات الاستشفائية الواعدة على ساحل البحر الأحمر. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ ثامر المورعي على ما أثر به الحلقة وهذا اللقاء من معلومات قيمة، والشكر موصول للدكتور علي الحازمي ولكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريك الرحلة زميل المخرج عبد اللطيف جميل عنبر. ودائما تذكروا، مع استدامة تحلو الحياة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: اخبار الطقس على جدة اف ام.
5: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين في المملكة 27 من يوليو. بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية والغربية للمملكة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد والرياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول مساء جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

صفحتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء التي تمثل إذاعة جدة، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم فنحن معكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل هذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومن التقديم معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان. أعزائي المستمعين والمتابعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. برعاية أمير الباحة تدشين مهرجان العسل 18. وزير الشؤون الإسلامية يدشن خدمة بطاقة مسلم جديد على تطبيق توكلنا. عناية الحرمين تواصل تعزيز الرسائل التوعوية لرفع مستوى راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام. المملكة تدير اللجنة الدولية لمواصفات ضمادات وكمادات الجروح. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض. مركز الترميم بمكتبة الملك عبد العزيز العامة يعالج أكثر من 10,000 مادة من التراث الثقافي. تدشين متنزه ومنتجع إكليل الجبل بمحافظة القرى. جامعة الملك فيصل تختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي. إثراء تختتم فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية. الأمن البيئي يشارك في فعالية اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المنغروف بالمدينة المنورة. جمعية التنمية الأهلية بسكاكا تطلق برنامج ملهمة ل 300 فتاة خلال الصيف.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: امسيه نهايه الاسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شويه عن زحمه الحياه بساعه فنيه، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحه الفنيه. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
4: برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، ينطلق في 5 أغسطس المقبل ملتقى عرش الحرف في دار عودة بالأطاولة بمحافظة القرى، ليحتفي بجماليات الخط العربي بمشاركة نخبة من كبار الخطاطين من داخل المملكة وخارجها، ويستمر الملتقى 5 أيام مقدما معرضا فنيا ومحاضرات متخصصة وورشا تدريبية وفعاليات ثقافية متنوعة تعزز مكانة الخط العربي بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية العربية والإسلامية. للحديث أكثر عن هذا الحديث يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس خطاطي منطقة الباحة والمدير التنفيذي لملتقى عرش الحرف الأستاذ منصور بن عبد الله المديث. مرحبا بكم أستاذ منصور.
5: أهلا وسهلا أختنا والصديقة، شرفتي الانضمام في هذا البرنامج أكثر من رائع. تجوان
4: الله يعطيكم العافية، ولكن للتصحيح هو في دار عوضة بالأطاولة هكذا؟
5: نعم
4: ينطق
5: نعم.
4: عوضة صح؟
5: دار عوضة بالأطاولة. نعم
4: نعم. أستاذ منصور، يعني ماذا تمثل رعاية سمو أمير منطقة الباحة لملتقى عرش الحرف وأثرها في تعزيز مكانة هذا الحدث الثقافي؟
5: أولا لها الأثر الكبير في نفوس الخطاطين والدعم المعنوي يتمثل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة. الحقيقة لا يقل جهدا في رعاية مثل هذه الملتقيات ودعم الشباب وأيضا دعم الفن في شتى المجالات وليس فقط في الخط العربي.
4: نعم
5: نعم.
4: أبرز الرسائل والأهداف التي طبعا يسعى الملتقى إلى تحقيقها من خلال هذه النسخة؟
5: الحقيقة هو نشر ثقافة الخط العربي محليا ودوليا وتبادل الخبرات مع الأساتذة أساتذة الخط، الاهتمام بمحبي الخط العربي من المحترفين والهواة، وإبراز دور الخط العربي كموروث أصيل لثقافة الإسلامية.
4: جميل. طبعا يشارك في الملتقى خطاطون من شتى يعني مناطق ومحافظات المملكة وعدد كذلك من دول العالم، يعني ماذا تضيف وتصنف هذه المشاركات للمشهد الثقافي ولتبادل الخبرات بين الخطاطين؟
5: الحقيقة حرصنا في إدارة عرش الحرب أن تكون هناك تنوع. حرصنا أول شيء أن يكون هناك 10 خطاطين من خارج المملكة وأيضا 10 خطاطين من داخل المملكة. قصدنا في الخطاطين دوليين، ليس تحديد دولة واحدة فقط ولكن مجموعة دول. فالحقيقة عندنا من مصر، عندنا من الأردن، من اليمن، من العراق، من سوريا، من تركيا. هذا التنوع احنا حبينا ناخذ افضل وابرز الخطاطين العالميين بالاضافه الى الخطاطين المحليين، يتقدمهم طبعا استاذنا وشيخنا خطاط المصحف الشريف شيخ عثمان طه وخطاط الكسوه مختار عالم، ثم بعد ذلك بقيه الخطاطين البارزين على مستوى المملكه السعوديه عميد الخطاطين ناصر الميمون وزكي الهاشمي والأستاذ إبراهيم العرافي. الحقيقة هذا تقريبا باختصار عن وهي أضافة حقيقة وتظاهرة دولية حرصنا أن تكون في الباحة، والحقيقة إن شاء الله يظهر المعرض بصورة جمالية وتظاهرة يحكى عنها في جميع الوسائل
4: بإذن الله تعالى. يعني اسم الملتقى عرش الحرف
5: كامل. عرش الحرف نعم.
4: نعم جميل. طبعا يضم الملتقى ملتقى عرش الحرف معرضا لأعمال يعني كبار الخطاطين كما حضرتك نوهت وذكرت أسماءهم، وورش تدريبية ومحاضرات متخصصة، وركن لكتابة الأسماء بالخط العربي. يعني هل هذا

0: للزوار مثلا، او يعني،
1: أكيد.
0: وابرز طبعا الفعاليات اللي تتوقعوا انه تحظى باهتمام الزوار. هو حقيقة الخط يعني يجذب، جميل.
1: الحقيقة طبعا في يضم المعرض اكثر من 70 عمل تقريبا متنوعة، خطوط متنوعة لكبار الخطاطين وابرز الخطاطين في المملكة. هذا الجانب يعني يمكن للهواة والمحترفين. حرصنا أيضا للزوار أن يكون هناك ركن الخط العربي، كتابة الأسماء على منشورات خاصة بالدار، ثم تقديمها كهدايا مجانية للزوار. وأيضا حرصنا أن نعرج على شريحة الأطفال بأن يكون هناك ركن تحت مسمى جرب خطك، فأفضل خط يكون له هدية وإشادة من الخطاطين العالميين.
0: جميل حقيقة إشراك الأطفال في هذه يعني الممارسة الجميلة والفن الإبداع الجميل حقيقة. يعني في ختام لقائنا اليوم أستاذ منصور، برأيك كيف يسهم ملتقى عرش الحرف في اكتشاف المواهب الشابة والمحافظة على هوية وفن وأصالة الخط العربي؟ وما هي يعني رسالتكم ودعوتكم للجمهور لزيارة طبعا الملتقى خلال أيامه الخمسة؟ تفضل.
1: الحقيقة احنا حرصنا ان تكون في الايام الخمسة ورش تقريبا يومية، كل يوم ورشتين لكبار الخطاطين، لكي الراغبين والهواة عندما يتقدمون للالتحاق بهذه الورش، ايضا من خلالها استقطاب المواهب الشابة واكتشافهم والاحتكاك عن كثب بهذولا المجموعة من الخطاطين، تسهم في اكتشاف العديد من المواهب. وأيضا وجه دعوة للجمهور أنه جميع هذه الورش واللقاءات هي دعوة مجانية، نقول لهم بعبارة أهل الباحة مرحبا حيل عدة سير.
0: ومرحبا فيكم طبعا، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة للجميع، وأمنياتنا وتمنياتنا ودعواتنا لكم بكل التوفيق وطبعا الاستفادة والمتعة في هذا الملتقى. ونشكرك أستاذ منصور بن عبدالله المديس، رئيس خطاطي منطقة الباحة والمدير التنفيذي لملتقى عرش الحرف، شكرا جزيلا لكم.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين والمتابعين، مع تنوع الوجهات السياحية التي تزخر بها المملكة، تواصل المدن الساحلية استقطاب الزوار خلال موسم الصيف لما توفره من أجواء بحرية وأنشطة ترفيهية تلبي تطلعات شتى ومختلف طبعا أفراد الأسرة.

0: وتأتي محافظة ينبع في مقدمة هذه الوجهات بما تتمتع به من شواطئ خلابة وأجواء معتدلة وبنية سياحية متطورة عززت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الصيفية على ساحل البحر الأحمر. في التقرير التالي نصحبكم في جولة إلى ينبع لؤلؤة البحر الأحمر لنتعرف على أبرز مقوماتها السياحية وما تقدمه لزوارها من تجارب بحرية وترفيهية متنوعة مع التقرير التالي بصوت الزميلة ريهام قبوري.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة يبحث كثير من المصطافين عن وجهة تجمع بين اعتدال الأجواء وروعة البحر وتنوع الأنشطة السياحية لتبرز محافظة ينبع كواحدة من أهم الوجهات السياحية التي تستقطب الزوار خلال موسم الصيف بما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية جعلتها تستحق لقب لؤلؤة البحر الأحمر. فعلى امتداد سواحلها المطلة على البحر الأحمر تستقبل ينبع زوارها بأجواء بحرية معتدلة نسبياً، إذ لا تتجاوز درجات الحرارة فيها عن 32 درجة مئوية، وهو ما يمنح العائلات ومحبي البحر فرصة للاستمتاع بالأجواء الصيفية بعيداً عن حرارة المدن الداخلية، ويجعلها خياراً مفضلاً لقضاء الإجازات القصيرة والطويلة على حد سواء. وتتميز المحافظة بتنوع مرافقها السياحية حيث تضم العديد من المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية التي تلبي مختلف الاحتياجات، إلى جانب المطاعم والمقاهي المطلة على البحر والأسواق والمرافق الترفيهية التي توفر تجربة متكاملة للزائر سواء كان يبحث عن الاسترخاء أو الأنشطة العائلية أو المغامرات البحرية. وتشهد شواطئ ينبع خلال فصل الصيف حركة نشطة مع تزايد الإقبال على الرياضات والأنشطة البحرية مثل الدراجات المائية ورحلات القوارب والرحلات البحرية، إلى جانب السباحة وصيد الأسماك والأنشطة الشاطئية التي تناسب جميع أفراد الأسرة في ظل بيئة بحرية تتميز بنقاء المياه وجمال السواحل. كما تعد الواجهة البحرية في ينبع من أبرز المواقع التي يقصدها الزوار لما توفره من مساحات مفتوحة وممرات للمشي وإطلالات خلابة على البحر الأحمر، حيث يقضي المتنزهون ساعات المساء في أجواء مريحة تتزين بنسمات البحر ومشهد غروب الشمس في تجربة تعكس جمال المدينة وهدوئها. وتحظى المحافظة كذلك بموقع استراتيجي يجعلها محطة سياحة مهمة على ساحل البحر الأحمر، إذ تستقبل زواراً من منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة، إضافة إلى القادمين من خارج المملكة مستفيدين مما توفره من خيارات متنوعة تجمع بين السياحة البحرية والترفيهية والخدمات المتكاملة. ويأتي هذا الحراك السياحي في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة مدعوماً بالمشروعات والمبادرات الهادفة إلى تطوير الوجهات الساحلية وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى التجربة السياحية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. ومع استمرار تطوير مرافقها السياحية وتوسيع خياراتها الترفيهية تواصل ينبع ترسيخ حضورها كإحدى أبرز الوجهات الصيفية في المملكة مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تجمع بين صفاء البحر واعتدال الأجواء وحسن الضيافة لتبقى لؤلؤة البحر الأحمر عنوانا لصيف مختلف ووجهة تستحق الزيارة.
0: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا للتقرير الذي قدمته الزميلة ريهام قبوري حول ينبع لؤلؤة البحر الأحمر.
2: تجوال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء.

0: والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: تجوال على جدة أف أم.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، في إطار الجهود الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية قدرات الفتيات وتعزيز مهارتهن، أطلقت جمعية التنمية الأهلية بسكاكة بالتعاون مع نادي تام النسائي التابع لجمعية تواد بالجوف، أطلقت النسخة الثانية من برنامج ملهمة 2026 الذي يستهدف 300 فتاة من عمر 16 إلى 26 عاما، ويقدم على مدى شهر حزمة من الورش التدريبية والأنشطة التعليمية والترفيهية بما يسهم في بناء الشخصية وتنمية المهارات انسجاما مع مستهدفات المملكة 2030 في تمكين المرأة. للحديث أكثر عن برنامج ملهمة 2026 يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مسؤول البرامج والمشاريع بجمعية التنمية الأهلية بسكاكة الأستاذة أميرة العنزي. أهلا ومرحبا بك أستاذة أميرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذة أميرة.
3: بداية أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر الأستاذة نهى والأستاذ عبد العزيز معد برنامج تجوال على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن برنامج ملهمة للعام 2026.
2: حياك الله، معك نهى، وطبعا تحياتنا للزميل عبد العزيز معد الحلقة. أستاذة أميرة، يعني تحدثين عن برنامج ملهمة، حقيقة حتى اسم البرنامج يعني يشعر بالراحة والسعادة. ملهم 2026 طبعا، وأبرز أهدافه في هذه النسخة الثانية، تفضلي.
3: برنامج ملهمة هو برنامج تنموي مخصص للفتيات في منطقة الجوف، يهدف إلى تمكينهن وتنمية مهاراتهن وتعزيز الإبداع والثقة بالنفس. والنسخة الحالية هي النسخة الثانية بعد نجاح النسخة الأولى التي استفادت منها 209 من الفتيات.
2: نعم.
3: وحققت 337 مخرجا ومنتجا من الورش العملية. في النسخة 2026 نستهدف بالوصول إلى 300 فتاة بحول الله
2: بإذن الله تعالى. بصفة حضرتك يعني مسؤول البرامج والمشاريع، كيف جرى إعداد البرنامج واختيار محتوى والفعاليات التي فيه بما يلبي احتياجات الفتيات المستهدفات من عمر 16 إلى 26 عاما؟
3: بالنسبة للبرامج الجمعية يتم قياسها من خلال استبيان احتياجات المستفيدين بداية كل عام. حرصنا أيضا على أن يكون محتوى البرنامج مناسبا للفتيات وللفئة العمرية من 16 عام إلى 26 عام، ويلبي اهتماماتهن واحتياجاتهن مع تنوع المجالات بين المهارات الإبداعية والعملية والتطوير الشخصي.
2: جميل جدا. بالنسبة للبرنامج طبعا بيضم ورش متنوعة في مجالات إبداعية ومهارية، المعايير التي اعتمدت عليها يعني في اختيار هذه الورش، يعني حضرتك ذكرتي أنه يوجد استبيان بيكون في احتياجات المستفيدين واهتماماتهم الاجتماعية، كيف تسهم يعني هذه الورش في تنمية مهارات المشاركات وتمكينهن؟
3: صحيح، اعتمدنا في اختيار الورش على رغبات واحتياجات الفتيات التي تم رصدها في النسخة السابقة من برنامج ملهمة للعام 2025، واستفدنا من آرائهم ومقترحاتهم لمعرفة المجالات التي يرغبن في تطوير مهاراتهم فيها، وبناء عليها اخترنا ورشا متنوعة وعملية تلبي اهتماماتهم وتمنحهم فرصة للتعلم والتطبيق واكتشاف المواهب بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. إلى جانب الورشة التدريبية، يتضمن البرنامج محاضرات لشخصيات ملهمة ومبادرات في القراءة وفعاليات ترفيهية، كيف تسهم هذه الأنشطة في إثراء تجربة المشاركات وتحقيق الأهداف التنموية لطبعا البرنامج؟
3: صحيح، حرصنا أن تكون تجربة ملهمة متكاملة، حيث أنها تجمع بين التعلم والإلهام والمعرفة والترفيه بما يساعد على تطوير شخصية الفتاة وتوسيع مداركها وتعزيز تفاعلها.
2: جميل. في ختام اللقاء أستاذة أميرة، كيف سيتم قياس أثر برنامج ملهمة 2026 بعد انتهاء فعالياته، وما رسالتكم للفتيات

0: الراغبات في الاستفادة من البرنامج، وهل ما زال يعني باب القبول والتسجيل أو المشاركة متاح؟
1: سنقيس الأثر من خلال رضا المستفيدات ومدى استفادتها من الورش والأنشطة، بالإضافة إلى مخرجات الورش العملية. رسالتي لكل فتاة: لا تترددي في خوض التجارب الجديدة، فقد تكون تجربة واحدة بداية لاكتشاف موهبة أو مهارة جديدة في حياتك. بالنسبة للتسجيل، نعم متاح حاليا، وندعو جميع فتيات منطقة الجوف بالتسجيل والاستفادة من البرنامج. أيضا في الختام أتقدم بالشكر والتقدير إلى مؤسسة صندوق موظفي سابق الخيري بر على دعمهم للنسخة الجديدة، كما أتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة على توجيهاتهم ودعمهم، والإدارة التنفيذية وفريق العمل والمتطوعات وكل من ساهم في إعداد وتخطيط وانطلاق برنامج ملهمة.
0: كل التوفيق لكم وشكرا لوجودك معنا أستاذة أميرة العنزي، مسؤولة البرامج والمشاريع بجمعية التنمية الأهلية بسكاكا. شكرا جزيلا لكم وكل التوفيق. أعزائي المستمعين، دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ دشن خدمة بطاقة مسلم جديدة رقمية في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويهدف المشروع إلى أتممة جميع مراحل طلب الدخول في الإسلام، إذ ترتبط الخدمة بتطبيق توكلنا الذي تظهر فيه فور اعتمادها، بما يتيح سهولة الوصول إليها والتحقق منها بالتكامل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. ويسهم المشروع في تحسين جودة البيانات وإصدار تقارير وإحصاءات دقيقة تدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب توفير رمز تحقق QR كود يضمن موثوقية البطاقة وصحة صدورها من الجهة الرسمية. متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، طبعا بهذا إلى وصلنا إلى ختام رحلتنا وجولتنا اليوم في تجوال. كل الشكر للذين رافقونا في هذه الجولة من ضيوف، وأيضا شكرا لكم لحسن استماعكم. إليكم أبرز العناوين: بريدة تستعد لانطلاق كرنفال التمور الدولي ب 75 يوما من الفعاليات الاقتصادية والثقافية. جمعية ملاك المطاعم والمقاهي تنظم لقاء عن القيادة التحويلية بعسير. منشآت تنظم أسبوع البرامج الإرشادية والاستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال بجدة. 500 مزرعة عنب في عسير تنتج 1000 طن لتعزيز الأمن الغذائي بوسائل تقنية حديثة. 23% نمو في المبيعات يعزز الحضور الدولي لمزاد مزارع إنتاج الصقور. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد: توقعات برياح نشطة سطحية على الرياض والشرقية وسواحل تبوك، وعوالق ترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير. أعزائي، بهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. كل الشكر لكم ولضيوفنا الكرام الذين رافقونا في تجوال لهذا اليوم، وتقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. كنت معكم من التقديم نهم بارك الجديبي، وهذه تحيات زميلتي المخرجة مناهل دحمان. في أمان الله، دمتم بخير، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: إطلاق مبادرة 10 مليار خطوة للرياضة للجميع لتحويل الحركة اليومية إلى غاية وطنية مستدامة. هيئة التراث توثق وترمز 180 معلماً تاريخياً وعمرانياً بقلب العاصمة الرياض. وثبة صحية نوعية بنمو التجارب السريرية في المملكة بنسبة تتجاوز 53%. تحذير طبي من مخاطر تحمل الكافيين ومضاعفة جرعات القهوة يومياً. بعد 5 أعوام من الريادة البيئية، مركز تنمية الحياة الفطرية يقود تحولاً جذرياً لحماية النظم الطبيعية. وأخيراً، اختتام برنامج موهبة الإثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بالفيصل لتأهيل عقول المستقبل الواعدة.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في عصر أصبحت فيه المعلومة تنتشر خلال ثوان معدودة عبر المنصات الرقمية، باتت الشائعات والمعلومات المضللة تشكل تحديا حقيقيا يؤثر على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. وبين سرعة النشر وسهولة المشاركة تبرز أهمية التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي والمسؤولية المجتمعية. في حلقتنا اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على ظاهرة الشائعات في العصر الرقمي، ونتعرف على أسباب انتشارها وآثارها ودور الإعلام والأنظمة القانونية والأفراد في الحد منها وحماية المجتمع من التضليل. إذن الشائعات في العصر الرقمي، كيفية حماية المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيوفنا، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر. حياك الله مهندسة سارة. من منظور الحوكمة وإدارة المخاطر، كيف يمكن تصنيف الشائعات والمعلومات المضللة كخطر استراتيجي يواجه المؤسسات والمجتمعات على حد سواء؟
1: السلام عليكم، حياكم الله جميعا. طيب، الآن عندما نتحدث عن الحوكمة وإدارة المخاطر في خصوص الشائعات والخطر الاستراتيجي، أولا نحتاج أن نعرف ما هو الخطر الاستراتيجي. هو الخطر اللي يؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة أو الدولة أو المجتمع على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، إن كان هجمات سبرونية، كوارث طبيعية، أزمات اقتصادية، وأيضا الشائعات أصبحت ضمن هذه الفئة. فمن منظور الحوكمة، الشائعة لا تعتبر مجرد خبر غير صحيح، لكن هي خطر استراتيجي، لأنها تأثر على القرار، السمعة، استمرارية الأعمال، الاقتصاد، وثقة المجتمع في المؤسسات. ففي إدارة المخاطر لا ننتظر حتى تنتشر الشائعة، لكن إحنا نعمل على توقعها قبل حدوثها ورصدها ووضع ضوابط للحد من تأثيرها، تماما كما نتعامل مع أي خطر سبراني أو مالي أو خطر تشغيلي.
0: طيب مهندسة سارة، وش أبرز المخاطر اللي قد تترتب على انتشار معلومة غير صحيحة أو شائعة رقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الاقتصاد؟
1: طبعا المخاطر تختلف على حسب الجهة المتأثرة. فمثلا خلينا نتناول الأفراد. الشائعة على الأفراد قد تؤدي إلى الابتزاز أو الاحتيال أو إثارة الخوف واتخاذ قرارات خاطئة. بالنسبة للمؤسسات، فالشائعة قد تسبب مثلا خسارات مالية، تزويج السمعة، انخفاض ثقة العملاء بهذه المؤسسة، وربما تصل إلى تعطيل الأعمال. أما على مستوى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، قد تؤثر في الأسواق، يعني في حالة الأسعار، تزيد من حالة الذعر، تضعف الثقة بالمصادر الرسمية، وهذا الشيء اللي يجعل الشائعة أخطر بكثير من مجرد أنها تكون خبر صحيح.
0: طيب، في ظل التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأيضا عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق، برأيك كيف تغيرت طبيعة المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة؟
1: هذا سؤال جدا مهم. يعني الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في وقتنا الحالي، لأنه قبل سنوات كما نعلم كلنا، كانت يعني معظم الشائعات تتمحور حول نصوص أو صور يسهل اكتشافها نسبيا، يعني بشكل أبسط من الوقت الحالي. أما اليوم فنحن في صراع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يخص الشائعات. فأصبح بالإمكان إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقة بدرجة عالية، يعني وكأنها حقيقية. وهذا الشيء يجعل بالنسبة لنا التحقق من هذه الأمور أو من هذه الشائعة أكثر صعوبة. وهذا الشيء يفرض علينا الآن أننا ننتقل من مبدأ أنه أصدق ما أراه إلى مبدأ أتحقق مما أراه، لأن المحتوى المرئي لم يعد دليلا كافيا على صحة المعلومة في الوقت الحالي.
0: نعم، طيب مهندسة سارة، وش الدور اللي ممكن تلعبه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في بناء منظومة حوكمة فعالة تحد من انتشار المعلومات المضللة والشائعات وتعزيز أيضا موثوقية المعلومات؟
1: بالنسبة للحوكمة الفعالة فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أيضا، تبدأ من وجود سياسات واضحة لإدارة المعلومات والاتصال المؤسسي. فينبغي على المؤسسات أنها توفر قنوات رسمية سريعة لنشر المعلومات الصحيحة، ويكون هنالك أيضا فريق لرصد هذه الشائعات والاستجابة لها قبل نشرها بشكل أكبر. وأيضا كمان في جانب مهم جدا، هو تدريب الموظفين على أمن المعلومات وإثبات التحقق من الأخبار وإدارة الأزمات، لأن الموظف نفسه يعني هو قد يكون خط الدفاع الأول أو نقطة الضعف الأولى إذا كان غير مدرب.
0: طيب تهيئة الموظفين أو اللي يعتبرون على الخط الأول في الدفاع عن أي منظومة تستغرق وقت طويل برأيك؟
1: لا تستغرق وقت طويل إذا كان هناك خطة جيدة. فهي عبارة عن خطة لتدريب الموظفين اللي هم في اللي يعتبرون خط الدفاع الأول، بحيث إنه يعني يتداركون الأزمات. لا تأخذ وقت طويل، فقط خطة جيدة ويصبح الموضوع إن شاء الله يعني جيد بالنسبة اللي هي الحوكمة الفعالة.
0: نعم. طيب كيف يمكن تعزيز ثقافة التحقق والتفكير النقدي لدى الأفراد لتصبح هذه الثقافة جزء من إدارة المخاطر في التعامل مع المحتوى الرقمي؟
1: طيب هي دائما نحن نذكر التوعية وأنها جدا مهمة، ولكن فيما يخص الشائعات لا تكفي التوعية وحدها، بل يجب أن تتحول إلى سلوك يومي. طيب كيف نحولها إلى سلوك يومي هذه الثقافة؟ أننا نربي أنفسنا وحتى أبنائنا على طرح 3 أسئلة عند وصول معلومة يعني مشكوك فيها. أول حاجة نسأل أنفسنا 3 أسئلة: من هو مصدر هذه المعلومة؟ أين مصدرها؟ هل توجد جهة رسمية أكدت هذه المعلومة؟ والسؤال الثالث: هل توجد أدلة موثوقة تدعم هذه المعلومة أو هذا الخبر أو هذه الشائعة؟ فكلما أصبح التحقق عادة بالنسبة لنا، انخفض تأثير الشائعات على المجتمع بشكل عام.
0: طيب موضوع اللي هو البحث عن مصدر، أتوقع أنه الآن ثقافة الناس تغيرت عن أول، صار عندهم بالفعل دائما إذا جت معلومة يسألون اللي ينشرها عن المصدر. برأيك الجانب الثاني اللي مرتبط بالتزييف العميق والذكاء الاصطناعي، أحيانا الواحد يشوف فيديوهات شبه حقيقية وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني تم إنتاجها، هذه الجزئية برأيك كم نستغرق وقت عشان يكون عندنا ثقافة التحقق من المحتوى إذا كان مزيف أو حقيقي؟
1: طيب فيما يتعلق بالمقاطع التي تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهي ممكن يكون التحقق منها عن طريق أدوات معينة، وهذه الأدوات المعينة يعني مجانية وما هو صعب حتى عامة الناس وليس التقنية.
0: يعني الفرد العادي يقدر يستخدم هذه مهندسة سارة؟
1: نعم يقدر يستخدمها، وهي سهلة وشائعة يعني، فقط تحتاج تنويه أو إشارة إليها مثلا في القنوات الإعلامية، في التوعية بشكل عام في المجتمعات في المؤسسات. فممكن يعني ما تأخذ وقت كبير، بس هي ما ألقي الضوء عليها.
0: طيب لو أردنا نقدم للمستمع دليل عملي للخطوات اللي تنصحين بها قبل تصديق أو مشاركة أي معلومة أو خبر تصل إلى جوالي سواء عن طريق الواتساب عن طريق مواقع التواصل الثانية؟
1: طيب الدليل العملي والأهم، هذا الدليل أهم من وجود الأدوات، يعني الأدوات هذا

0: جزء ثانوي، يعني الأهم منه هو التفكير أو إدارة المخاطر نفسها بقاعدة سهلة.
1: مهندسة سارة، بس الجملة الأخيرة كان الصوت يقطع، لو تعيدينها من بداية. طيب. الإجابة
0: تمام. أنا أنصح في الدليل العلمي بالتفكير النقدي أكثر من الاعتماد الكلي على الأدوات. فهنا أنا عندي قاعدة سهلة يمكن للجميع تذكرها، هي توقف تحقق ثم شارك. طيب توقف كيف؟ يعني توقف ولا تتفاعل مع الخبر بشكل عاطفي. تحقق من المصدر وتاريخ النشر، وأبحث عن تأكيد من جهة رسمية أو أكثر من مصدر موثوق يذكر نفس الخبر. ثم شارك، يعني المشاركة إذا بقي لديك يعني قليلا من الشك، فأنا أنصح أنك لا تشارك المحتوى، لأنه عدم نشر المعلومة الغير موثوقة هو مساهمة مباشرة في حماية هذا المجتمع. وهذه الخطوات ما تستغرق مننا سوى دقيقة واحدة، لكنها تمنع من انتشار معلومة مضللة قد تؤثر على أفراد ومؤسسات ودولة حتى المجتمع بأكمله.
1: هو أنت عارفة مهندسة سارة أنه دائما سبب انتشار مثلا الشائعات أنها تكون مثيرة، يعني فيها جانب إثارة. فالناس أحيانا بدافع الفضول أو بدافع أنه يعرف مثلا بواطن الأمور يقوم ينشر معلومات دون أن يتحقق منها.
0: صحيح، وهذا هو الشيء اللي احنا ننوه عليه، انه لا ما مو بهدف لا فضول ولا بهدف عاطفه. انا اول ما توصلني المعلومه انشرها، لازم اتوقف واتحقق، ومن ثم اذا اردت اشارك، واذا ما زال هناك قليل من الشك فلا اشارك، علشان انا امنع خطر انتشار الشائعات الغير صحيحه على المجتمع.
1: طيب انا اتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسه ساره عسيري، باحثه الدكتوراه ومستشاره حوكمه ومخاطر، شكرا جزيلا لك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادرات

0: تقنياتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش الشائعات في العصر الرقمي، كيف نحمي المجتمع منها؟ هو موضوعنا اليوم في برنامج نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ جيلان الشمراني، وهو مستشار إعلامي وكاتب صحافي. حياك الله أستاذ جيلاني، برأيك كيف غيرت منصات التواصل الاجتماعي قواعد صناعة الخبر؟ وهل ساهمت هذه السرعة في زيادة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة برأيك؟
1: حياك الله أستاذ عزام، أرحب بك ورحب بإذاعة جدة. في البداية يعني بعد شكركم طبعا على استضافة وما طرحته المهندسة قبل قليل كنت متابع لحديثها. اليوم منصات التواصل الاجتماعي غيرت المشهد الإعلامي بالكامل. يعني كنا زمان نمر بغرف الأخبار، التحرير، المراجعة قبل أن تصل الجمهور المادة أو المعلومة. اليوم أصبح أي شخص يحمل هاتف ذكي قادر على أن ينشر معلومة تصل إلى الآلاف وربما إلى ملايين الأشخاص في دقائق معدودة. طيب المشكلة ليست في التقنية، المشكلة في طريقة استخدامها. اليوم السرعة أصبحت سلاح ذا حدين، تتيح وصول المعلومة الصحيحة بسرعة لكنها أيضا بيئة خصبة للشائعة، تمنحها فرصة للانتشار قبل أنه تيجي الجهة المختصة أو ذات العلاقة وتصحح هذه الشائعة. اليوم أصبحت المنافسة ليست على من ينشر أولا، بل المفروض على من يكون نشره صحيح أولا، لكن الناس تتسابق اليوم على فقط نشر المعلومة دون تثبت. الإعلام المهني اليوم يعني إن سألتني ما المطلوب، المطلوب أن نوازن بين السرعة والدقة. الخبر ينسى، مشكلة فقدان المصداقية اللي صعب إنه يستعاد. المنصات الحكومية الرسمية، الأشخاص ذوي الصفات الاعتبارية ما عندهم مشكلة، مشكلتنا في انتشار الشائعة من أشخاص لهم نشاط، لهم رواج، وغالبا الشائعة يعني تجذب الناس ومحببة للنفس، لذلك تنتشر إما تخويفا أو استبشارا.
0: هذه الجزئية راح نجي لها، بس يمكن لافت في كلامك أنه كأنه تقول أنه موضوع السبق الصحافي اللي كان حبيس مجتمع الصحفيين الآن أصبح لدى العامة.
1: بالضبط، وهذه مشكلة خطيرة.
0: طيب على موضوع الشائعات وليه يفضلها الكثير تجذب الشائعات والمعلومات المضللة أكثر من الأخبار الصحيحة والموثوقة، برأيك وش العوامل اللي تدفع الشخص أنه يتفاعل بشكل أكبر سواء بالنشر أو حتى بالتفاعل العادي بدون ما ينشرها مع هذه الشائعات، رغم أنه عنده ولو نسبة بسيطة شك أنه هي شائعة؟
1: شوف، هي زي ما قلت لك، تخويف أو استبشار. الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المعلومة المثيرة والمفاجئة، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالخوف أو الغضب أو الفضول. أحيانا تكون خدمة نحتاجها ونريد أن تتحقق. بحكم عملك أستاذ عزام أنت في الإذاعة، أكيد أنك في المجالس يسألونك طيب صار كذا، تقول والله ما جاء شيء رسمي، قال أها باقي ما وصلتكم أجل. فدائما الناس ترغب في الشيء اللي يهمهم. تعرف الشائعة اللي انتشرت اليومين الماضية، تقليص ساعات الدوام الرسمي، ما صدر شيء رسمي، شخص تحدث عن ما يحصل الآن والسرعة وواصلت به المملكة في اتقانة و

0: الذكاء الاصطناعي، وانه قد تطرح بعض الامور في تخصيص ساعات الدوام او الايام، الناس اصبحوا يتناقلونها كانها مسلمات وكان القرار خلاص صدر. لذلك البعض يعيد نشر المحتوى ترى بحسن نيه، ما يدري، ما يقرا اصلا، فقط يريد ان ينبه الاخرين، يريد ان يسوي خير، انشر تؤجر، دون ان يدرك انه هو جزء من سلسله نشر معلومه مغلوطه. واحيانا تؤثر القناعات الشخصيه، الانسان يعني يصدق ما يوافق رايه دون ان يبحث عن صحته
1: او ما يوافق هواه.
0: بالضبط، قليل من يحكم عقله ويرجع للمصدر الموثوق، سواء إذاعة رسمية كإذاعة جدة، محطات أو إذاعات وقنواتنا الرسمية، واس. هو ما يريد أن يرى نفيا، هو يريد أن يسعى خلف ما يجذبه بهذه الشائعة.
1: طيب، برأيك أستاذ جيلاني، على من تقع مسؤولية التصدي لهذه الشائعات؟ هل هو الإعلام التقليدي مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة، أو الإعلام الجديد بمنصاته، أو لا المستخدم نفسه؟
0: الحقيقة في عزام المسؤولية مشتركة. الجهات الرسمية عليها دور مهم في سرعة التواصل، الشفافية، إيصال المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وأيضا دحض هذه الشائعة وعدم الانتظار 3-4 ساعات، ندرس، نشوف البيان، نعرضه، ما أخذنا موافقة. فرض يكون في سرعة في مثل هذه الأمور. أيضا وسائل الإعلام مسؤولة عن التزامها بمعايير مهنية، وما تنجر خلف السبق على حساب الدقة في بعض الصحف الإلكترونية الموجودة اليوم، اللي ما عندها نوع من الانضباط. أيضا عليها مسؤولية، والحسابات الموجودة اليوم في منصة إكس وغيرها الإخبارية اللي مليونية، للأسف بعضها تنشر بعض الشائعات يعني. لكن اليوم عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام موجودة. المستخدم، كان هو سؤالك الأهم، هو اليوم جزء من المنظومة الإعلامية. ترى كل حساب في وسائل التواصل الاجتماعي قلنا منصة إعلامية مصغرة. لذلك دائما نقول لسنا جميعا صحفيين، لكننا جميعا مسؤولون عما ننشر. فقرز إعادة النشر مهم جدا، زرع الوعي مهم جدا. مثل هذه الحلقات اليوم تصل المستمعين إذا عجدت أنه يا أخي لا تكون سباقا في تناول الشائعة، وإن كانت جميلة ومحببة للنفس وإنت ودك فيها، خلها تقف عندك.
1: طيب، اليوم المشهد تغير بشكل كبير في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا تقنيات التزييف العميق. كيف يمكن للصحافي تحديدا أنه يصل إلى المعلومة الصحيحة ويتحقق من مصداقية ما يصل إليه أو ما يريد أن يكتب عنه؟
0: اليوم دخلنا مرحلة ترى مختلفة تماما. في السابق كانت الشائعة عبارة عن رسالة، صورة مفبركة. اليوم
1: فيديو
0: ممكن
1: كامل،
0: ممكن نشوف مقطع فيديو، نعم، وتسجيل صوتي يبدو حقيقي، يعني كأنك تقول الشخص هذا هو نفسه، بينما هو مصنوع بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا بالتأكيد انه تحدي، ويفرض علينا اليوم نرفع يعني مستوى الوعي الرقمي. احنا ما نبني اليوم احكامنا على مجرد صورة او مقطع متداول. ما ينبغي ان ننظر للذكاء الاصطناعي والديب فيك اللي هي التزييف العميق انه يعني ما ننظر له على انه خطر. لا، هو اداة عظيمة، لكن عندما نستخدمها لخدمة الانسان. التحدي الحقيقي لاستخدام غير الاخلاقي لهذه التقنيات. وعلى فكرة مقاربي السعودية اليوم اخذت شوط كبير، وأخذت على عاتقها مسألة استخدام الأمثل في الذكاء الاصطناعي، وفيه شغالين في مسألة لجان داخل وخارج المملكة، مؤتمرات تعقد، أعتقد بيكون فيه يعني تقنين وحوكمة للذكاء الاصطناعي. لكن مهارة التحقق اليوم أصبحت شوي، مو أي أحد يقدر يعرف أن هذا المقطع صحيح أو غير صحيح. لكن على الأقل المقطع يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن الصحة، اذهب إلى حسابات وزارة الصحة. يتحدث عن التعليم، روح وزارة، يعني اذهب إلى المصدر الجهة الرسمي وتحقق من مصداقية هذا الخبر، لا تأخذ وتنشر. لأنه مو بدورك أنت كمتلقي أني والله أعرف هذا فيديو حقيقي ولا لا، صعب على ترى المتلقي يعرف.
1: ودائما في كل أزمة، في رحم كل أزمة هناك شيء إيجابي. يمكن تتذكر ويتذكر المستمعين أيام كورونا، يعني من ضمن الأشياء الإيجابية اللي المجتمع يعني تدرب عليها أنه قاعد ينتظر المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة عشان يحصل على المعلومة الصحيحة، بدأ يرجع مثلا للأطباء وأصحاب الاختصاص عشان برضو يحصل على المعلومة الصحيحة. لكن الحمد لله عدت الأزمة وعاد الناس مرة أخرى إلى أنهم لا يعودون إلى المصادر الصحيحة.
0: وطبيعة البشر دائما احنا محتاجين حقيقة من الجهات ذات العلاقة اللي عندها متحدثين وعندها إدارات اتصال مؤسسي انها تكون سباقة وتعرف ايضا ان تخاطب كل منصة جمهور بطريقتها. مو بصحيح ان اخذ بيان صحفي عبارة عن بوست واخذه كوبي بيست في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مو بصحيح. البيان هذا قد يصلح ان يكون صورة في منصة ويصرح أن يكون المتحدث يخرج في منصة أخرى، ويصرح أن يكون مكتوبا في منصة ثالثة، ويصرح أن يكون مروج عن طريق المؤثرين على منصة أخرى أيضا وهكذا.
1: طيب في ظل هذا المشهد كيف يمكن للإعلام المهني أنه يستعيد ثقة المتلقي في ظل تضارب المعلومات وسرعة الانتشار وغيرها؟ في صار في فجوة ما بين الإعلام المهني وما بين المتلقي للأسف. كيف نقدر نقوم بردم هذه الفجوة ونستعيد مرة أخرى ثقة المتلقي؟
0: الجهات الرسمية المعنية يعني ودي إنها أيضا تخرج للمجتمع بشكل يتوافق مع المرحلة. يعني لك أن تتخيل تخرج شائعة الآن، طبعا عندهم جهود كبيرة جدا بس على قولتك نريد أن نصل لنردم هالفجوة هذه فقط، ولا جهودهم كبيرة وشوط كبير حقيقة قطع. لكن اليوم انتشرت شائعة الساعة 3:26 دقيقة، متى ينزل البيان من مثلا نقول خلنا نتكلم على الإعلام بما أن في الإعلام أو الصح أو التعليم، تلقاهم ينزلون بعد ساعتين 3 ساعات وممكن بكرة. أمدى الناس شافها ملايين. السرعة مطلوبة اليوم في خروج المتحدثين بعفويته. جميل أن يخرج المتحدث عن الجهة الرسمية بكل عفوية، السلام عليكم مساكم بخير يا إخوان، حقيقة خرج مقطع ويضعون المقطع هذا غير صحيح، إذا في شيء حيكون عن طريقنا. وأيضا يكون في تعاون مع المؤثرين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد عنده مليون مليونين 100,000 300,000، في خلال نصف ساعة أو أقل راح تدحض هذه الشائعة بمشيئة الله. لكن أن ننظر أو نكتفي ببيان في صفحتنا الرسمية وخلاص أدينا ما علينا، أعتقد أنه ما هو بحل.
1: يعني دائما التحدي هو في السرعة أستاذ جيلاني،
0: التحدي سرعة في دحض الشائعة. لا شوف الشائعة طبيعي أنها تنتشر وردها أقل حيكون التوضيح، لكن السرعة لازلنا نفتقد للسرعة في بعض الجهات. اللي خلى تجربة كورونا بكل المقاييس رائعة انه كان في سرعة في دحض الشائعات. كان في بوستات جيك، رسائل على جوالك، خلاص اصبح الطفل يعرف انه ايش وظيفته، كيف يستخدم الكمام، كم مرة يغسل. ترى ما عرفوا الناس انه المعقم او الغسيل الرغوة لليد لابد ان تأخذ من 10 الى 15 ثانية، ما كان يدرون الناس. ترى كان ثانيتين ويغسل الا بعد كورونا انه لابد ان يأخذ وقت. فنحتاج مثل تجربة كورونا أن تطبق، ولكن بطريقة وهي أن ندحض الشائعات نوقفها، والمجتمع يحتاج رسائل اتصالية أيضا تصله بالطرق اللي هو يفهمها ويبغاها. وحتستمر الشائعات أستاذ عزام، ما حرح تقف، لكن هل نحن قادرين أننا نردها في وقتها المناسب؟ هذا بس التحدي.
1: صحيح. للأسف أنه ما زال مثلا بعض المسؤولين عن الجهات الإعلامية سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة عندهم فكرة أنه أمت الشائعة بالسكوت عنها، يشوفوا اللغط وحديث
0: وين سكوت؟ وين سكوت؟ ما عاد في سكوت الحين، الشائعة وصلت الملايين، ما عاد في سكوت. السكوت يأتي مني ومنك. لما أنا يجيلاني أكتب في حسابي في إكس شائعة وتجي أنت أستاذ عزام وتشوفها وتعرف أنها شائعة فتتركها تموت في حسابي، لن يراها أحد. صح نقول للمجتمع هذا، وهي بعض الأشياء اللي ودي إن كان في وقت يعني نختم بها في للمستمع الكريم ونستفيد منها جميعا. لكن الجهة الحكومية لا، الجهة الحكومية إدارة كاملة اسمها الاتصال المؤسسي، والمفترض أن يكونون على قدر عالي جدا من المسؤولية وعلى قدر عالي من التدريب ومعرفة نفسيات المتلقين وأنواع المنصات وكيف بل وأنواع الشائعات السوداء والرمادية والبيضة. عندهم ترى يعني المفترض أن يكون عندهم استعداد كامل بفريق كامل لدحض الشائعات.
1: طيب وش الرسالة اللي تقدمها للمستخدم العادي المتلقي العادي؟ لأنه البعض مستهين في حكاية إعادة النشر، حتى يكتب مثلا في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني لرأي معين أو أنه مسؤولية عن هذا الخبر الموجود. في استهانة بموضوع إعادة النشر.
0: شوف خلنا نروح من ناحية قانونية، النيابة وضحت النيابة العامة وضحت أنه إعادة
1: جرائم معلوماتية نعم
0: إيه تلحق مسؤول. لكن نتكلم حنا أنه إيش نسوي كجمهور. أنا عندي خمس فقط خطوات ونصائح لي وللمستمع الكريم. واحد، تأكد من المصدر، ما هو بكل حساب موثوق مصدر موثوق، مو بكل حساب موثق عارف موثوق يعني عليه علامة صح يعتبر مصدر،
1: صار بفلوس الآن يقدر يشتري الموثوقية.
0: اثنين، البحث عن الخبر في الجهات الرسمية أو وسائل الإعلام المهنية، قناة الإخبارية، إذاعة جدة، إذاعة كذا، قنواتها الرسمية. مستحيل تجيب إشاعة القنوات هذه لأنه تعرف أخبارنا كلها
1: من مصادر مسؤولة،
0: مصادر موثوقة. ثلاثة، انتبه لتاريخ الخبر، كثير من الأخبار قديمة يعاد تدويرها وتداولها وكأنها حدثت اليوم، هذا ممكن يعني مهم جدا وكثير يقعون فيه. أيضا الرابع، لا تكتفي بصورة أو مقطع مجتزأ لأن المحتوى قد يكون خارج سياقه بالكلية. أخيرا يعني نقدر خلينا نقول إذا شكيت لا تنشر، المبالغ فيه لا تنشره، الدولة تصرف مليون ريال كل مواطن، شيء مو منطقي. فلان يأكل الحديد والنار، شيء مو منطقي. أنا مثل بأشياء غير عقلانية عشان يعي المستمع ويركز معي في كلامي. إذا ساورك الشك لا تنشر. يمكن أجمل قاعدة، توقف، تحقق، ثم شارك.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ جيلاني الشمراني، المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك، الله يعطيك العافية.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
1: انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، كيف نحمي المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في نقاش للحديث حول الجانب القانوني، وهو جانب مهم في هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ بتال. في البداية، كيف ينظر النظام في المملكة إلى الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى تتحول من مجرد رأي أو معلومة غير دقيقة إلى مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون؟
4: يا مرحبا ومثلا، الله يحييك أخوي عزام ومستمعين الكرام، وسأل الله أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. ابتداء أشكر الإذاعة جدة على طرح مثل هالمواضيع الهادفة، ومن واجبنا المهني المشاركة لنشر الثقافة القانونية للمجتمع، والرسالة اللي أنا أحرص أمانة على إيصالها للمجتمع من خلال حلقتكم المباركة هي أن ما يجب أن يبقى في ذهن المتلقي أن النظام السعودي يحمي حرية التعبير وإبداء الرأي، لكنه يقف بحزم في وجه الكذب والاعتداء على الخصوصية والتشهير والإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة تحت ستار حرية التعبير. طبعا طرح هذا الموضوع مو للتخويف أو من العقوبة، لكن للتوعية من المسؤولية الرقمية.
1: نعم.
4: فاك الله يحفظك. الآن الشايعة في العصر الرقمي مهمة مثل في السابق، يعني حديث يعني سرعة الانتشار فقد تؤثر خلال دقائق فقط في سمعة إنسان أو استقرار أسرة أو نشاط منشأة أو ثقة المجتمع.

0: لموضوع معين، أنك لك حرية ولكن بحدود لا تخالف المواد التنظيمية، لمثل هل أوردي راح تعبر عنها. لو جينا الله لاستفسارك الله يبارك فيك، ومتى تتحول الشائعة إلى مخالفة أو تسليمة؟ ابتداء أول شيء لازم نفرق بين الرأي والخطأ والشائع المجرم. طبعا الرأي وش الرأي؟ هو تقييم أو موقف شخص يبقى في دائرة المشروعية ما دام لا يتضمن قذفا أو تشهيرا أو تشهيرا أو اعتداء على الخصوصية أو الحقوق، ولا يندرج تحت فعل محظور النظام. هذا نتكلم عن رأي.
1: نعم.
0: المعلومة في المعلومة هي غير دخيل.
1: التشهير يشمل سواء الأفراد أو المؤسسات.
0: اي نعم. الآن هنا
1: لأنه البعض يشوف موضوع المؤسسات عادي يتكلم، لأنه ما يعرف إن لها شخصية، يعني ما عنده إدراك إن لها شخصية اعتبارية في القانون.
0: صحيح، ولها حق التتبع المنتقد، أو لأن هنا نتكلم الآن تنتقد جهة أو شخص. طبعا النظام فرق العقوبة بين أمرين، انتقادك شخص أو إذائك أو تضررك بالشخص أو جهة من الجهات أو المؤسسة بالنظام العام. في الجهة هنا لو انتقدها أحد الشخص، شخص يقول أنا والله قاعد أعبر عن رأيي، ما يخالف عبر عن رأيي، لكن يبدأ في حدود الانتقاد البناء. ما يطلع لشيء يخالف الأنظمة والمشروعية اللي أتعلق فيها التعبير عن الرأي. طبعا هنا نقول إن في كثير من الناس يقول لك إن ما نقول إن كل شائعة جريمة، يعني بعض الأحيان يقول كل شائعة عنها جريمة، كل شائعة عنها جريمة، لا صحيح غير صحيح. الشائعة تكون جريمة متى استوفت أركان فعل تجريم، كالتشهير مثلا أو انتهاك الحياة الخاصة. مثلا جيت واحد انتهك الحياة الخاصة مثلا في يعني أي من كان يسيء في سمعته، أو المساس بالنظام العام. هنا تدخل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويحدد كل ما يعاقب عليه أو يجرم سلوكيات محددة حتى بالشائع المنتج.
1: طيب أستاذ بتال، اليوم فيها شوية استهانة بموضوع الريتويت أو إعادة النشر، على اعتبار أنه البعض عنده مبرر أنه أنا ماني المصدر الأصلي اللي كتب مثلا هذه التغريدة أو هذه الشائعة أو هذا البوست، بس أنا سويت له إعادة نشر. حتى بعضهم يكتب في البيو في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني. فمن ناحية قانونية موضوع إعادة النشر متى يكون مجرم؟
0: وبلا شك الاعتقاد بأن المسؤولية هذا غير متحققة في حقه غير صحيح. طبعا هو الاعتقاد بأن المسؤولية تقع على المصدر الأول وحده، ترى هذا اعتقاد غير صحيح، وهذا خطأ كثير من الناس. حتى بعض الناس يجي يقول يكتب منقول مثلا تحت، أو يجي يكتب مثلا يعني معلومات كثيرة يقول منقول أو أنها مما روي أو إلى آخره، هذا ما يعطيك من المسؤولية ابدا، ما يعرفش. لان هنا نتكلم عن اعاده النشر، ما هي حركه تقنيه محايده، لا، قد تكون سبب في توسع نطاق الضرر. يعني انت الان كان الموضوع محكور على مثلا فئه معينه، انت بنقلك او باعاده النشر وسعت نطاق الضرر، او قد احييت محتوى كان محدود الانتشار، يعني كان محدود الانتشار على جمهور معين، انت وسعت، ممكن تكون انت مشهور وسعته في نطاق اوسع من المكان هو عليه. هنا لا، إعادة النشر مسؤولية مستقلة، متى توافرت أركان الفعل المجرم وثبت نسبة إعادة النشر إلى صاحب الحساب، خلاص هنا تكون تقاط ضد المسؤولية.
1: نعم. اليوم عندنا نظام الحماية من الجرائم المعلوماتية، وهو نظام أنا برأيي أنه سبق عصره، لأنه نتكلم عن يعني صدور هذا النظام في عام 1428 أو تقريبا 2007، ولسه ما صار عندنا هذه الثورة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير. لكن النظام عالج هذه المشاكل حتى قبل أن تحدث بشكل كبير. وش أبرز العقوبات الموجودة في هذا النظام المتعلقة بنشر الشائعات؟

0: التبعات والتشهير وغيرها من الجرائم اللي تحدث في الفضاء الرقمي.
1: شوف بارك الله فيك، ابتداء ما في شيء يسمى كذا عقوبة الشائعة مثل العام. العقوبة تحدد بحسب الوصف النظامي للفعل.
0: نعم.
1: في أوصاف هي اللي على ضوها يمكن للجهات الرسمية اللي تتعقب المقترف الجريمة أو الجهات اللي تفصل في إطلاق الوصف الجرمي على الواقعة اللي تم. والنظام هنا فرق بين حاجتين في التعدي. التعدي على الحياة الخاصة فقد تكون الواقعة تشويه أو ضرر بالغير، أو قد تكون انتهاك الخصوصية مثلا، هذا فيما يخص الحياة الخاصة، وقد تكون تنطوي على مساس النظام العام وقد تجتمع فيها أكثر المسؤولية. طبعا هنا فرق ما بين الحاجة التعدي على الحياة الخاصة وما بين المساس بالنظام العام. نجي هنا طال عمرك لو جينا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم العنوانية، تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 أو بأحد العقوبتين. هذا نتكلم عن التعدي في الحق الخاص. وهنا سلطة تقديرية لدى القاضي. القاضي هنا هو عنده من يوم إلى سنة في العقوبة، مقنن له النظام. وغرامة لا تزيد على 500,000، ممكن يعطيك من 1000 إلى 500,000، هنا على حسب الجريمة،
0: تقدير
1: على
0: القاضي،
1: حسب الواقعة وضررها وإلى آخره. هنا جينا الله يحييك على مستوى الاعتداء في الحياة الخاصة. طيب لو جينا على المحتوى اللي هو المسيء للنظام العام أو القيم أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة بشكل عام، المادة السادسة هنا قررت عقوبة أكبر من العقوبة اللي من شوي. هي مدة لا تزيد على 5 سنوات، يعني سلطة تقديرية لدى القاضي، من سنة أو يوم أو إلى آخره إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بأحد العقوبتين. هنا النظام يعني فرق ما بين التعدي على الحد الخاص والتعدي على الأول بأساس النظام العام. نتكلم عن جريمة مجتمع، وجعلها سلطة تقديرية لدى القاضي على حسب الجرم وعلى حسب ضرره وعلى حسب امتداده. هنا للقضاء تقدير مثل هالعقوبة. وطبعا العقوبة ما تقتصر على العقوبة السجن أو المالي، لا، قد يكون بمصادرة الأجهزة اللي ارتكب منها الواقعة هذه، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، كما كذلك يجوز إغلاق الموقع نفسه. هذه عقوبات وتدابير تكميلية. وكذلك يمكن التشديد في حال مثلا عدة من الأشخاص منظمة هي اللي قامت بالشيء هذا، هنا يمكن يعني للمنظم أن يشدد في العقوبة. إضافة على علاوة على ذلك، ممكن للشخص اللي تضرر من الوقع هذا أو الجريمة اللي طالته أو طالت أسرته أو إلى آخره يطالب بالتعويض.
0: نعم،
1: يطالب بالتعويض غير موضوع اللي قدر على الشق الجنائي.
0: نعم، اليوم في تطورات كبيرة في الجانب العدلي، من ضمنها صدور عدة أنظمة، واحد من هذه الأنظمة اللي هو نظام الإثبات، واللي أقر الدليل الرقمي كأحد الأدلة اللي يؤخذ بها في القضاء في المملكة العربية السعودية. لكن في تحديات تواجه الإثبات من خلال الأدلة الإلكترونية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التزييف العميق، كيف يمكن من الناحية القانونية مواجهة هذه التحديات لإثبات أو نفي أي دليل من هذه الأدلة الإلكترونية؟
1: هو بلا شك الآن الله يحييك بالنسبة للموضوع الإثبات مبدأ الحجية معمول فيه، لكن مشكلتنا الآن يعني الآن لو جينا مثلا لو جينا طال عمرك للتحدي الكبير اللي يواجه الجهات المختصة. طبعا المحتوى المفبرك الذكاء الاصطناعي يعني يوجد له نظام يعاقب عليه، لكن مشكلتنا على إثبات
0: من ناحية تقنية
1: اللي قام فيه. نتكلم عن الآن التحدي اللي يواجه الجهات، يعني النظام موجود لكن مشكلتنا إثبات مقترف هالجريمة أو صانع ناشئ المحتوى أو لإدارة الحساب.
0: نعم.
1: الأنظمة موجودة، نظام الإثبات موجود، نظام أكثر من نظام موجود اللي نظام التشهير، نظام الجرائم العنفية موجود، لكن مشكلتنا والنظام الإثبات

0: يعني نص على ان المقاطع هذه لها حجية في الإثبات، لكن مشكلتنا والتحديات اللي تواجه في الإثبات هو تحديد الشخص الذي أنشأ مثلا المحتوى ودار حساب. إثبات مثلا ان الصورة او الصوت او المقطع عدل او ولد اصطناعيا، المحافظة على سلامة الدليل الرقمي او عدم العبث. يعني هذه في اكثر من حاجة تواجه القائمين يعني على التحقق او التأكد، عنده ما يبغون مثلا يبغون يثبتون الواقعة هذه وعلى ضوءها يوجهون بالاتهام، او التمييز بين المحتوى الساخر الواضح والمحتوى المصمم بخداع الجمهور. في اكثر من حاجة يعني تواجه القائمين على الاثبات او توجيه الاتهام في مسألة الامور الاثباتية في المحتوى المنشئ.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك على كل هذه المعلومات أبو خالد.
0: الله يوفقنا وياك، والشكر طال عمرك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المباشرة.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: إطلاق مبادرة 10 مليار خطوة للرياضة للجميع لتحويل الحركة اليومية إلى غاية وطنية مستدامة. هيئة التراث توثق وترمز 180 معلماً تاريخياً وعمرانياً بقلب العاصمة الرياض. وثبة صحية نوعية بنمو التجارب السريرية في المملكة بنسبة تتجاوز 53%. تحذير طبي من مخاطر تحمل الكافيين ومضاعفة جرعات القهوة يومياً. بعد 5 أعوام من الريادة البيئية، مركز تنمية الحياة الفطرية يقود تحولاً جذرياً لحماية النظم الطبيعية. وأخيراً، اختتام برنامج موهبة الإثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بالفيصل لتأهيل عقول المستقبل الواعدة.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم، حياكم الله جميعا، حيا الله كل اللي ناطرينا، ناطرين هالحزة، ناطرين هالتوقيت، ناطرين الساعة 4، ناطرين برنامج حقيقي في الزحمة، هذا المشوار اليومي والكبسولة اليومية مع أحلى بيالة شاهي من 4 ل 6 بلتقيكم من خلال برنامج في الزحمة. هذا البرنامج اللي صراحة في هذه المجرة يشع نورا ويشع ضياء ويشع أيضا تفاؤلا. معايا أنا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام تعالوا لاقونا. يعني ما شاء الله عليكم، هاتوا السناك، حمستوني اليوم أحط لكم أحلى تحية للبرنامج، تحية الاسبسيال كذا الخاصة ببرنامج في الزحمة لكل أصدقائي. عموما اليوم رح أدلعكم ورح أدلعكم علشان شغلة رح أقولها عقب شوي، رح أخليها هي اللي تدلعكم اليوم. ما شاء الله عليكم اللي قاعدين، أهل الشرقية يا سلام عليك يا أبو مرام، مساء الخير من شارع الأمير محمد، وش هالزحمة، وش هالزحمة السمبتيكية، وش هالزحمة اللي تثلج الصدر وتخليني اليوم أقدم البرنامج وأنا فول أنرجي، عشان شايفة السيارات ما شاء الله يعني بعض جم جم جم بعض مرة حيل حيل من الزحمة. هاي زحمة الشرقية، نبي نشوف زحمة الرياض، نبي نشوف زحمة الغربية، مكة، جدة، المدينة، نبي نشوف زحمة الشمال يا جماعة، زحمة أهل الجنوب، صورونا ورونا السيارات. عموما أصدقائي اسمعوني ترو ترددات والتطبيقات وأيضا بثنا المباشر من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أصدقائي سعودي راديو بلس. ومثل ما تعودنا ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة مقرمشة، سناكة جميلة صراحة، سناكة رائعة. كل اللي عليكم فقط أنكم تسمعون إن شاء الله اللينك الجاي مع السناكة تتكلم عن اللغات عموما هي. فاللي حابين يشاركوني رح يكون على 800-244-2828. بالنسبة للساعة الثانية مثل أيضا ما تعودنا رح يكون عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم لفريدريك نيتشي. فريدريك نيتشي صراحة تكلم عن شغلة رح نتعرف، لا بلاش أقولها، مو حرقتها، خلوها للساعة الثانية لأنها مرة كثير حلوة صراحة، هي في تطوير الذات، في التنمية البشرية، بنشوف الناس اللي صراحة مخها شغال، مخها يتكتك، شلون يتكتك، على 6477-1547 أصواتكم، واتصلوا كثف الاتصالات أيضا على 6495-154 بالإضافة إلى 6478-544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتي بجدة على 012 ويلكم. أيضا مقولة اليوم لفريدريك نيتشي موجودة على المنصة، على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. دائما ودوما أصدقائي من الأحد إلى يوم الخميس هذه الكبسولة المفعمة بالتفاؤل والمفعمة بالحب والمفعمة بالسوالف الحلوة الجميلة اللي أنتم بتزينونها حقيقي بمشاركاتكم سواء من الاتصالات الواتساب أو من خلال منصة إكس، بسعد فيها معاكم ومع أحلى وأجمل المنوعات اللي بتلامس لحظات معينة، ذكريات مرينا فيها مع أشخاص في مكان معين، في زمن معين، في سفرة، في رحلة، في جمعة، كلها رح تسمعونها اليوم تستمتعون معاها. وخاصة اليوم رح تكون معانا مخرجتنا الجميلة، أنا مبسوطة أول ما دشيت الاستديو قلت وات ويلكم ويلكم باك معانا مناح الدحمان. شنو يعني؟ ما يعني أغاني أحلى من كذا ماك، وارفعوا المود وارفعوا الدريشة وارفعوا صوت الأغاني.

عدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

Welcome everyone, حياكم الله أصدقائي أولا أميغاس. ونروح على هات السناكة اليوم في عدد كبير. عاد صراحة أنا ما أدري شلون رح نغطي، بس نحاول نغطي. ونرحب بالترحيبة الخاصة لبرنامج في الزحمة، ونبدأ لحظة نطري. نروح للشرقية، شارع الأمير محمد، أمينة حياك الله، هذا أبو مرام، رحبنا فيه. عطتيه على طول. مناهل، الروح لصانع هات السناكة فهد المبتسم، الله عليك الله يا فهد، هلا هلا هلا هلا، تستاهل يا فهد على طول اول ما بدا البرنامج، تستاهل احلى طيران من احلى برنامج. مساء الخير، هاني الثقفي وين هات السناكة، ما في والله ما تعطيه، ما قال هات السناكة، بس حياك الله. واللي حاطلنا عصفور كذا أصفر، من سهات، أحلى تحية من سهات المنطقة الشرقية، يعني ما شاء الله مدرعمين. نوال أحلى تحية يا نوال، هلا. فطوم، تستاهلين أحلى طيران من أحلى برنامج في المجرة، عطيها، عطي فطوم، تستاهل. لا بعد فطوم، شو الاستكرات هذه. حياك الله ايضا ابو ايهم عمرو، مساء الخير امونة، يسعد مساك من بعد السعادة، شكرا. بس المفروض ما نعطيك طيران، بس لانها مشغلتها، اللي يقول هاتوا السناكة فقط صراحة. اوبا، هذا نعطيه احلى طيران، موجود الفرقة كلها الان، اخليها يعني ترحب فيك احلى ترحيبة. هشام من جازان، يا رب يا أمينة تجيك رسالة الآن، حوالة مالية واردة بمبلغ، إذا عطيتيني أحلى طيران، أعطي أحلى طيران بسرعة. ومناهل، يلا من عندي، ومناهل مليار ودولارات. أعطي أحلى طيران، يستاهل هشام، الله عليك يا هشام. أبا أبا أبا أبا، يا رب، أنا ناطرة يا رب. زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو إلاف، حياك أبو إلاف. أبو أيهم، أبي طيران أمينة، أنا من جدة أمينة، أبي طيران، خذ، تستاهل الطيران، حياك، تستاهل. طيب نكتفي بهذا القدر يا جماعة. مازن الغانمي، قلنا مازن أول واحد، مازن من الساعة اللي طافت بعد، من الثلاثة، تستاهل. أنا من بداية أول مرة أسمع بعد جدة كانت متعة، والآن أشارك المتعة أحلى وأكثر، تستاهل يا مازن. هلا يا الغانمي، عاش. نكتفي بهذا القدر، خلاص واجد صراحة، طقينا طيران، خلاص ندش مود البرنامج. أبوي كلهم قاعدين يقولون وين بعد وين الحوالة. هشام كثر الدعاء، الكل الحين قلبوا من هات السناكة، كلهم قاعدين يقولون وين. طيب خلينا نروح مع بعض لسناكة اليوم. سناك، سناكة اليوم حرفيا سناكة مقرمشة جدا، وسناكة عجيبة، وسناكة حلوة، ورح نسولف حولها. سناكة اليوم أصدقائي بتقول اختفاء 4 لغات كل عام، هل انتهى عصر التنوع اللغوي؟ كل يقولكم كل عام بيختفي 4 لغات، تخيلوا كل سنة، احنا سبحان الله ما احنا عارفين، ولكن يقولكم كل سنة بيختفي 4 لغات من الكرة الأرضية. قبل أن تهيمن حاليا عدة لغات عالمية، كان كوكب الأرض أصدقائي بيقولوا لكم أنه أكثر ثراء بتنوعه اللغوي مما نتصور اليوم. كان زمان قبل آلاف السنين كانت الكرة الأرضية أو كوكب الأرض كان فيه ثراء جدا من ناحية التنوع اللغوي. دراسة حديثة كشفت أن البشر ربما تحدثوا في الماضي 10,000 من اللغات قبل أن تؤدي عدة أسباب إلى تراجع غير مسبوق، وفي نتيجة قد تغير كثير بعض الآراء السائدة عن الماضي. توصلت أصدقائي دراسة حديثة إلى أن البشر في العصور القديمة ربما كانوا يتواصلون فيما بينهم بتنوع لغوي أكبر بكثير مما هو عليه في الوقت الحالي. تخيلوا أيام زمان عندهم لغات كثيرة مرة أكثر من الحين، أعتقد الحين نقدر نحصرها، لكن أيام زمان يقول لكم ماكو حصر أبد، ماكو أحد يقدر يحصرها. أضافت أيضا سناك بتقول إن البشرية استخدمت خلال الفترة
الفترة الممتدة من عام 1000 قبل الميلاد إلى عام 1000 ميلادي عشرات الآلاف من اللغات للتواصل مع بعضهم البعض، وهذا طبعا حسب ما أوردته بعض الدراسات والمجلات أيضا الألمانية، وبتقول إن كثير يعني من اللغات كانوا أكثر من عشرات الآلاف من اللغات. طيب يقولكم العصر الذهبي اعتمدت النتائج على دراسة قادها فريق بحث دولي من أسبانيا والولايات المتحدة وأيضا ألمانيا، ثلاث الدول هذه، وركزت على البيانات الإثنوغرافية ونماذج أيضا حاسوبية، وتقديرات الإجمالي كانت أن عدد السكان البشر عبر الزمن، وافترض فريق البحث الدولي وجود حد أقصى لحجم المجموعات العرقية اللغوية، وأن عدد هذه المجموعات المختلفة بيرتبط بعدد اللغات اللي كانت سائدة آنذاك. طبعا يقولكم أوضحت الدراسة إلى أن في بداية عصر الهولوسين قبل نحو 12 ألف عام، قبل هذا العصر كان موجود قبل 12 ألف عام عصر الهولوسين، كان عدد اللغات أقل وكانت تتراوح ما بين 4500 إلى 6200 لغة فقط كان موجود في هذا العصر، من 6200

إلى 4500 لغة، ثم ازداد عقب كذا التنوع اللغوي مع نمو عدد السكان. وأيضا بتقول سناكا أن لفتت الدراسة أن كان هناك عصر ذهبي للتنوع اللغوي، خاصة قبل من 3000 إلى 1000 عام. ويقولكم أن ربما كان عدد اللغات في ذلك الوقت أكثر أو أكبر بعشر مرات مقارنة ببداية عصر الهولوسين، أي ما يقارب تقريبا، كان شوفوا قبل هذا العصر عصر الهولوسين كان تقريبا ما يقارب 50,000 لغة أكثر من 50,000 لغة. أنا من فجعة الرقم. بس على فكرة اللغة هذه تعتبر لهجة، ولغة لهجة، فأنا بجيب كل اللهجات. لكن يقول لكم أيضا أن مع توسع الدول الكبرى والإمبراطوريات القديمة بدأ هذا التنوع في الانخفاض بسرعة حيل كبيرة، واعتمد بعدها المشرفون على الدراسة على بيانات أنثوغرافية اللي هي إلى 171 مجتمع من مجتمعات الصيد وأيضا جمع الثمار. وعقب كذا أصدقائي قدروا توزيع الجماعات البشرية اللي كانت لكل منها لغة خاصة فيها، وربطوا بعد كذا بتقديرات عدد سكان العالم. راسل جراي من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطويرية بألمانيا بيقول هذا الباحث أن لقد كانت المفاجأة الأولى أن العالم قبل انتشار الزراعة لم يكن يتمتع بتنوع لغوي استثنائي. يقول من المرجح أن عدد اللغات كان أقل مما هو عليه اليوم في عهد أو في المجتمعات الصيد وجمع الثمار، واللي هي المجتمعات الزراعية أو لما انتشرت الزراعة كان أقل، لكن قبل لا كان 50,000 لغة منتشرة. طبعا بيقول ان اشار راسل جراي ان اللغات اللي بنشوفها اليوم، شفت اللغات اللي اليوم احنا بنعرفها اللي هي اللغة مثلا خلينا نقول اللغة الأسبانية، اللغة عندنا الألمانية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، عندنا اللغة الصينية، عندنا لغات كثيرة. هذه اللغات أصدقائي الهندية، الأردو، كثير هذه اللغات اللي إحنا اليوم بنشوفها، تخيلوا هذه وش اللغات. هذه اللغات أصدقائي راسل جراي بيقول هي اللغات الناجية من عمق الزجاجة. تخيلوا من عمق الزجاجة، هذه اللغات هي اللي نجت الآن، وبتعتبر نجاة تاريخية هائل وشديد الانتقائي، وكانت ممكن أنها تندثر ولكن نجت ومن عمق الزجاجة. لكن أتوقع اللغة العربية لا ما تشمل. اللي صار بيعتبر تحديد العوامل اللي شكلت التنوع اللغوي أمر مهم لفهم التاريخ البشري وأيضا الثقافة والإدراك. وأدت الزيادات اللاحقة في عدد سكان العالم إلى تعزيز التنوع اللغوي. زيادة كل ما زاد عدد سكان العالم زاد معها التنوع اللغوي، واللي سرعان ما بدأ يتراجع لعدة أسباب. وبيعتقد أن هذا التراجع أصدقائي الكبير راجع للتنوع اللغوي، لم يبدأ مع التوسع الاستعماري الحديث، لا بدأ حين انتشرت الإمبراطوريات القديمة اللي حملت معاها لغاتها ومسببات الأمراض وأيضا ثقافاتها. This is our snack for today. حلو. تخيلوا 50,000 لغة، يعني يقولكم تقريبا كان أكثر، 50,000 لغة اندثرت. تخيلوا 50,000 لغة اندثرت. طيب كل 4 سنوات حسب ما بتقول السناكة في بتختفي لغة، كل أربع سنوات في لغة بتختفي أو مجموعة لغات. شنو تتوقعون اللغات اللي راح تختفي بعد 4 سنوات؟ شنو اللغات اللي ممكن تختفي، ممكن تنقرض هذه اللغات؟ وشنو اللغات اللي بتشوفون ممكن مستقبلا ممكن؟ شوفوا ترى هذه out of the box، ركزوا فيها لما أقولكم out of the box. شنو اللغات اللي راح تكون سائدة في المستقبل؟ شنو تتوقعون في لغات راح تكون سائدة؟ شنو اللغة اللي أنتوا تتمنون أنكم تجيدونها، تتمنون أنكم تكونون perfecto فيها، تكونون very يعني super perfecto فيها؟ يلا ابدوا جاوبوني وابدوا شاركوني من خلال الواتساب.

تفكروا باللغات، ترى في لغات كثير أبيكم تفكرون فيها. ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب على 8002442828. ويلا بينا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء، 10:00 مساءً.

0: على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم مع سناكة اليوم ومع ردود أفعالكم، ونشوف يعني أنتم شنو تعليقاتكم على سناكة اليوم اللي بنتكلم فيها عن اختفاء 4 لغات كل عام. تخيلوا اختفاء 4 لغات كل سنة. أمبي أنا قاعدة أقول كل 4 سنوات منا مو 4 سنوات، 4 لغات كل سنة. في السنة الواحدة 4 لغات، أنا من الصدمة قاعدة أقول بتختفي كم لغة كل 4 سنوات. لا أمون، شوية تركيز شوية تركيز. شفتوا من الصدمة؟ والله من الصدمة يا جماعة، عيوني

عيوني يعني ما شافت الموضوع عدل، وأنا قاعدة أخز أخز أخز. اختفاء 4 لغات كل عام، وبالخط العريض مكتوب قدامي 4 لغات بالكرة الأرضية كل سنة بتختفي. هل انتهى عصر التنوع اللغوي؟ هذا اللي قاعدين نتكلمون عنه في سناكة اليوم، إن في لغات رح تندثر، في لغات رح تختفي من كوكب الأرض، في لغات ما رح يكون لها تواجد. يا ترى شنو اللغات اللي تتوقعون رح تندثر أو رح تختفي؟ عطوني شنو اللغات اللي تتوقعون رح تختفي، وما هي اللغة اللي تتوقعون رح تكون متسيدة في العصر في المستقبل؟ ما هي اللغة؟ فكروا فيها عدل، شنو اللغة اللي رح تكون متسيدة في العصر القادم للأجيال القادمة؟ الأجيال القادمة أكيد رح يكون في لغة هي رح تكون متسيدة، ولها أسبابها ومسبباتها إنها رح تكون متسيدة. إحنا بنعرف إن لغة العصر اليوم الإنجليزي، وين ما تروح تقدم وظيفة إنجليزي، وين ما تسافر لازم إنجليزي. مع بالرغم من في دول لما نسافر لها زي مثلا الصين، زي إندونيسيا، شرق آسيا، زي عندنا ألمانيا، زي في دول فرنسا استيل متمسكة بلغاتهم، متمسكة باللغة مالتهم. ولكن هي الآن لو شفنا اللغة المتسيدة طبعا اللغة الإنجليزية. طيب قلوا لي شنو اللغة اللي تتوقعونها رح تتسيد، وشنو اللغة اللي تتمنون حقيقي أنتوا تتقنونها؟ شنو اللغة اللي بتشوفونها لغة العصر؟ لغة العصر شنو بالضبط؟ واللغة اللي أنتوا تتمنون أنكم تجيدونها، واللغات اللي تتوقعون أنها رح تندثر؟ يلا على 800-244-2828. خالد خرجاوي، حياك الله يا خالد، يقول عندي اللغة الأردية بنسبة 40%، تعلمتها من أحد عمال المزرعة، عرفني على بعض الكلمات المهمة وتعودت إني أكررها لين حفظتها وأتكلم بها مع أي عامل هندي أو باكستاني، حتى إني تفاجأت بأحد العمال من الجنسية كان يقول لي شكلك مو بسعودي من كثر ما جت اللغة. واللغة اللي راح تكون سائدة أمينة هي اللغة الأسبانية، واللغة اللي راح تندثر اللغة الصينية. ركز شوي. شوف بالبارت الأول إنك تعلمت 40% من اللغة الأردية، برافو عليك، برافو عليك خالد، برافو عليك إنك استفدت من العمال الموجودين عندك في المزرعة. هذا ذكاء، هذا ذكاء اجتماعي إنك استفدت منهم وتعلمت، ما تدري يمكن بكرة تحتاجها يعني. فجيد إنك تتعلم لغة بجانب لغتك الأم أو اللغة الأصلية. الأسبانية هي السائدة والصينية هي اللي بتندثر، نركز شوي. ما اتفق معك. أبو أيهم، حياك الله يا أبو أيهم، لغة القرآن الكريم إن شاء الله تصير الأولى عالميا، طبعا اللغة العربية بإذن الله إن شاء الله. أبو أجوان، ويلكم يا أبو أجوان، منور، مساء الخيرات أمونة. بالنسبة لي أشوف اللغة الإنجليزية هي اللي بتكون رائدة في المستقبل، وأتوقع اللغات اللي بتختفي هي الليفونية، وقد انقرضت كلغة أم. يريتك كتبت لي شنو اللغة الليفونية. ليفونية؟ في لغة كان اسمها ما أدري كنا ما بيقول يعني ما أدري شنو اللغة هذه، كنا مأخوذة من الليفة ولا شو اسمها. لغة عجيبة ولغة أم كانت بعد. لا لازم أبو جوان قول لي هذه وش اللغة، ليفونية ولا سيمفونية ولا وشي. I know ولم يبقى منها إلا عدد قليل جدا من المتحدثين فيها بطلاقة. وش هذه اللغات الغريبة يا جان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إيشو يا جان، بسم الله علينا ولا علينا. وكانت على وشك الاختفاء مع بقاء عدد محدود جدا من المتحدثين. اللغات والحضارات جوي ولعبتي. أبا أبا أبا يا جوان. أمونة، ليفونية لغة دولة لاتفيا تقع في أوروبا. دولة أكيد هذه مساحتها جدا صغيرة، جدا صغيرة يا أبو أجوان، عشان كده بتعتبر من اللغات اللي احتمال كبير رح تندثر. أتوقع نعم هذه رح تندثر، هي ولغة أينو ولغة يا جان، بسم الله علينا. هذولا صراحة اللغات أنا أقول إيه رح أبو أجوان إيه رح تندثر هذه اللغات، رهيب صراحة. طيب أنا جبران، ويلكم باك جبران، منور منور يا جبران، وين الغيبة؟ أكيد إجازة ونوم واضح.
يقول صراحة أول مرة أعرف إن في لغات تختفي مع مرور الزمن. لا، في كثير تختفي مع مرور الزمن، سبحان الله. كنا نظن إن اللغات شيء ثابت، لكن طلع إنها مثل التراث، إذا ما انتقلت للأجيال تندثر. الله عليك، فعلا زي التراث تنتقل للأجيال. وأهم شيء لغتنا العربية لازم نحافظ عليها ونعتز فيها، فهي لغة القرآن وهويتنا. نعم، أنا أتفق معك، خاصة إن الأجيال الحديثة كلهم انترناشونال سكول، وكلهم بيجدون اللغة الإنجليزية بطلاقة أكثر من اللغة العربية. هذا اللي قاعدين نشوفه، وصعب إن أطفالنا يجدون اللغة الإنجليزية أكثر من العربية، لأنه بيكون صعوبة عليهم في قراءة القرآن. حقيقي أنا واحدة من الأمهات اللي عانيت من الشيء ذا، لأن بنتي يعني كبرت على اللغة الإنجليزية والفرنسية، فكان في صعوبة في إجادة إنها تقرأ القرآن، فمكنوهم من العربي، بعد كذا دخلوهم للغات ثانية. بيقول أتوقع تختفي اللغات الصغيرة مثل لغة آينو. الله عليك، زي مثله بالضبط، مثل ما قال أبو أجوان. اللغة الليفونية، لا مو لغة الآينو وين رحت يا جبران؟ لغة الآينو. يقول اللغات الصغيرة مثل لغة الآينو في اليابان يا معود، ولا في أوروبا؟ أبو أجوان يقول في أوروبا، وأنت تقول في اليابان، لأنها ما عاد يتحدث فيها إلا عدد قليل جدا من الناس. أمينة، أما اللغات الكبيرة مثل العربية والإنجليزية ما أتوقع أنها تختفي. وبالنسبة لي أحب اللغة الإيطالية، وأتمنى يوم من الأيام أني أتعلمها. جبران، حلوة اللغة الإيطالية، أحبها كثير، أنا من عشاق اللغة الإيطالية، باي ذا واي، يعني اللغة الأسبانية قراب كثير من بعض، وأنا من عشاق هذه اللغتين صراحة. أنا لازم أجيب لي مدرس ولا مدرسة. ايضا عبد الله الثقفي، حياك الله يا عبد الله، منور. اللي ما يسمع مين ضاعت سنين مبايا. ممكن مناهل، لازم اعطي عبد الله الثقفي احلى تحية.

يقول هناك لغات، بعدين ترى أميرة بتندثر مثل اللغات، يعني لازم تأزرونا في البرنامج. يقول في هناك لغات أتوقع مع الوقت رح تختفي، وهذه اللغات تعتبر لغات قبائل معينة، مو تعتبر لغة رسمية. صح صح، هذه صح صح عبد الله. لغات بعض القبائل زي أيام زمان، أو لما نشوف في بعض في التيك توك أو بعض المواقع يحطوا لك قبائل مش معروفة زي في أفريقيا، أو مثلا في الأسكيمو، في مناطق مرة عجيبة، في قبائل حتى ما تتكلم بالأصوات زي العصافير، وزي سبحان الله ما ينطقون، لكن يستخدمون الأصوات كتواصل فيما بينهم. فيقول قبائل معينة أمينة ما تعتبر لغة رسمية، مثل عندنا في السعودية لغة خاصة بأهل فيفا، وخاصة كبار السن يتحدثونها ولا يعرفها غيرهم. أيضا في لغات في أفريقيا، أهل فيفا في عندهم لغات خاصة فيهم، أنا ما أدري، هذا أول مرة أسمع فيها. تسمع منال تقول مين أنا سمعت، ما أعرف، بس شكرا على هذه المعلومة. أيضا في لغات في أفريقيا، فعلا زي في أفريقيا. أما اللغة اللي راح تتطور وأنصح الجميع بتعلمها هي الصينية. I'm agree with you، أنا أتفق معك، لأن أتوقع رح تكون لغة العالم لما يشهده الصين متطور، وأنا أتفق معك. أنا أجزم أن اللغة الصينية، والآن شفناها تدرس في المناهج، هي بتدرس الآن في مناهجنا، اللغة الصين بدأوا يتفوقون صناعيا في شتى المجالات، في مختلف المجالات، في قاعدين نشهد تطور شنيع وكبير، وزي الأخطبوط صراحة، زي العنكبوت كده قاعدين ينتشرون في السوشيال ميديا، ينتشرون في كل مكان، أي بضاعة صرنا نطلعها نلاقيها صراحة made in China. فأتوقع اللغة الصينية ممكن هي رح تكون فعلا لغة العصر، اللغة القادمة للأجيال، لكن في لغة بجانبها يا عبد الله. طيب أيضا عندنا اللغة العربية، لغة القرآن الكريم لا تندثر. ناصر فلاتة حياك الله يا ناصر، منور، وإن شاء الله طبعا إن شاء الله لغتنا العربية لغة القرآن ما رح تندثر، لأن الحمد لله كرم من الله وفضله أن قاعدين نشوف الدين الإسلامي قاعد ينتشر في الأقطار في الكرة الأرضية، إن شاء الله لغتنا العربية ما رح تندثر بإذن الله. تضحك يا جبران ها؟ إنزين. طيب نعم، توجد لغات مهددة بالانقراض في المستقبل، خاصة اللغات اللي يتحدث فيها عدد قليل جدا من الناس. ما كتبت لي اسمك، أبو فيصل حياك الله يا أبو فيصل. في المستقبل مثلها لغة ليفونية في لاتافيا، ليفونية كتبتوها كذا مرة، واللي قال اليابان واللي قال في أوروبا، بس أنت زي أبو أجوان قلت لاتافيا في أوروبا. بعض لغات السكان الأصليين في أستراليا، بعض لغات القبائل في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، أنا أتفق معك، أمريكا الشمالية والجنوبية ممكن، وفي أستراليا، عافية عليك يا أبو فيصل. وتقدر منظمة اليونسكو أن آلاف اللغات قد تختفي خلال هذا القرن إذا توقف الأطفال عن تعلمها واستخدامها. الله عليك يا أبو فيصل، فعلا الأطفال شوفوا هذا الآن بإيد الآباء، بإيد أولياء الأمور، الآباء والأمهات إنهم يعلمون أبنائهم إنهم يجودون لغتهم الأم. أما اللغة العربية فليس مهددة بالانقراض، لأنها يتحدث بها مئات الملايين من الناس، وتستخدم في التعليم والإعلام والدين وفي دول كثيرة، ولأن إحنا اللغة العربية الحمد لله منتشرة يا أبو فيصل، لغتنا العربية منتشرة في الكرة الأرضية في شتى بقاعها. حياك الله يا بسمة، منورة. طيب ثقيف أهل الطايف حياك الله، فهد المبتسم حياك الله يا فهد، الله يجيب لي حوالة مالية بخمسين مليار لكم مني واحد بس، واحد مليار يعني أنا 50-50 أنا ومناهل، أنت تأخذ 50 مليار وأنا ومناهل 500 مليون، هي ما تكفي، شو تسوي فيها؟ تكفيكي مناهل؟ ما تكفي، خليك كريم أكثر يا فهد. موضوع مهم، وأعتقد أن اللغة العربية للأسف تموت، يقول تموت ببطء، لكن إن شاء الله أكون غلطان. اللغات اللي ودي أتقنها أمينة، ترى ما قلتولي شنو فعلا اللغات اللي وديكم تتقنونها، هي الإيطالية والبرتغالية، ما أدري بس أشوفهم أفضل وأجمل اللغات بعد العربية والإنجليزية. أعتقد اللغة العربية عندها فرصة قوية تتسيد مرة أخرى إذا تخلصت من الإهمال اللي تتعرض له الآن. شوف اللغة العربية فهد ثقيف أهل الطائف حياك الله، شوف اللغة العربية أنا ما أتوقع هي من الدول اللي من اللغات اللي راح تتصدر وتتسيد، لأن الحمد لله إحنا بنشوف

قد إيش الدين إن الإسلامي قاعد ينتشر وبيجدون ولازم يتعلمون اللغة العربية عشان يجدون قراءة القرآن. فما أتوقع ما أتوقع. ولكن اللغة الإنجليزية ممكن، اللغة الأسبانية، اللغات اللي ذكرها عبد الله الثقفي أيضا أتوقع، أمريكا الشمالية والجنوبية. في زحمة درب التبانح، يلا أهل سيهات يا هلا ومرحبا بنوال أهل المنطقة الشرقية. نوال أصدقائي بتقول أجمل التحايا المحملة بباقة ورد عطرة من حدائق سيهات اللي تصل إلى أجمل وأغلى أمونة، شكرا لك المديونة، مشكورة حبيبتي، وأحلى ورد من سيهات يوصلني لجدة. اللغة الصينية اللي شنو مستقبلا هي بتندثر. اوكي ممكن اللغة الصينية تقولي بتندثر مستقبلا، ما ادري ما ادري. اللغة الصينية انا اشوفها داشة بقوة، انا بشوفها داشة بقوة. طيب المعلومة الغريبة يا امينة، ان جزيرة سقطري تابعة معاها لغة خاصة فيهم، حتى احنا اليمنيين ما نفهمها. كل مكان ترى فيها، حتى في المنطقة الشرقية في سكان اعتقد بمحافظة القطيف او الاحساء عندهم لغة خاصة فيها. أبو حور أمون إن شاء الله تنقرض كلجاتك، أتمنى بدلياتي كلها تنقرض. والله هذه أحلى شغلة قلتها. سعيد القحطاني من أفا حاليا، مساء الخير أمينة من جديد، شكرا لك والفريق العمل، كل جهد مبذول أمينة. مقاطع من زحمة أمطار الخير مرتفعة السودة تتهنون إن شاء الله. أتمنى اللغة العربية أمينة هي اللي تتسيد. مرسول عبد الله اسمك، اعتقد مرسول عبد الله. ايضا صباحكم سعاده يا زينك يا حلوك، صورتك يا زينها جميله حبيبتي، بس احنا بعد قلبي شكلك توك صاحيه سيستم، انت ما بعد الساعه 4 الصحيان. مساء الخير عموما. بتوقيت بتوقيت كان العذر توا قاعد يقول اتمنى، ابو حور يقول اتمنى امينه تنقرض كلجاتك، والله العظيم جابها. بتقول صباحكم سعاده بتوقيت كندا ومساكم عسل ونسمات بحريه بتوقيت جده. حياك الله يا يارا، يا هلا منوره يا سكر، منوره بعد قلبي كندا. قولي لي ايش اخباركم في كندا، خلينا من السناكه، ما نبي نسولف بالسناكه، خلينا نسولف كندا، ايش عندكم شنو ما عندكم شنو تسوون. الحين الساعة كم عندك يارا وشنو تسوين؟ ذهبت لسه صباحكم، معناته لسه بتتريقين، لسه ما تغديتي صح؟ يلا شاركيني. تتسيد اللغة الصينية في المستقبل أمون، جوالي يخورها. وأنا بقول غلط يا نوال. عموما رح أكتفي بهذا القدر صراحة، لأن ما رح ما شاء الله تبارك الرحمن، وأعتذر اللي ما رح أقدر أقرأ الواتساب، حكتفي بهذا القدر يا جماعة. اللغة اللي رح تتسيد أنا بشوفها ممكن اللغة الصينية، مثل ما أغلبكم قلتوا اللغة الصينية هي رح تتسيد، بجانب لغة. أنا أتمنى أول قبل عشان لا أنساها، أنا أتمنى أني أتعلم الإيطالية وأتمنى أتعلم لغة الإشارة. يعني أنا حاولت أني أجيد كثير منها، استضفت كثير من متحدثين لغة الإشارة وحاولت أني أتعلم كذا حاجة، بس لازم فيها ممارسة، إذا ما مارستها بتنسونها. أحب كثير لغة الإشارة، أحب كثير. هل تتوقعون لغة الإشارة أصلا تندثر مع التطور اللي قاعدين نشوفه؟ هل تتوقعون لغة الإشارة أيضا تندثر، خاصة أن الآن في روبوتات؟ أتوقع مستقبل الـ AI والذكاء الاصطناعي المتواجد الآن رح يكون هو اللغة، هو لغة العصر، هو لغة العصر السائدة. أنا هذا اللي بشوفه بجانب الصينية، الـ AI الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر اللي رح تكون حقيقي متصدر. يا جماعة أنا برجع مع يارا صراحة، حاطة فنجال قهوة وقاعدة تريق، عندنا غيوم ورطوبة عالية، الساعة 10 الصبح. Good morning Good morning يارا، بالعافية على قلبك يا بعد قلبي، حياك الله. عموما سعيد أني أنك بتشاركينا. راح أطلع فاصل أصدقائي دقيقة تفصلني عن مشوار ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة، واللي راح تكون فيها مقولة. اللي حابين يشاركوني في مقولة اليوم كتبوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442888. باي ذا واي حتى اللي خارج المملكة ممكن ناخذكم دولياً.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

0: أهلا يا مرحبا فيكم أصدقائي في مشوارنا الثاني وساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي بنروح لمقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش كلنا بنتناقش فيها، وكل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعرف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بنعرف إحنا أصدقائي إن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر، وتجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. وطبعا أصدقائي هذه المقولات كانت في عصر في زمن معين، واختلفت طبعا، أكيد أنها بتختلف الأجيال، وزي ما قلنا اللغات مجموعة، كل طبعا سنة بتختفي 4 لغات، بتندثر مع التطور الإنساني، مع التقدم، مع اللي بنشهده حقيقي التطور السريع، بتندثر أشياء بتروح، من ضمنها كانت اللغات. وأعتقد أيضا المقولات اللي وصلتنا إلى الآن أعتقد أن لا، المفترض أن يكون فيها نوع من أنواع التغيير. ليش نوع من أنواع التغيير؟ لأن أكيد كل عصر له أوانه، زي ما بنقول دائما إحنا بالعامي، كل عصر لهم آرائهم المختلفة وآرائهم اللي تخصهم. مقولتنا اليوم أصدقائي هي للفيلسوف فريدريك نيتشه. المقولة هذه مطروحة على طبعا صفحة إذاعة جدة FM على @جدة_radio، وأيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أيضا الاستماع. الفيلسوف فريدريك نيتشه بيقول إن كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي. تتفقون معاه صحيح؟ إن الإنسان لما يصير يمشي يمارس المشي كرياضة، كرياضة احنا بنعرف الرياضة قد ايش بتأثر فينا احنا. فالانسان لما يمشي يمشي يمشي كيلو 2 كيلو 3 كيلو حسب المستطاع او حسب قوته الجسمانية، اثناء المشي اكيد هو بيمارس التنفس، بيتنفس بعمق، بيحاول انه يفرغ راسه، ولكن هنا بتتولد الافكار، لانه بيحاول انه يشتت الافكار السلبية عن راسه، فتتولد فعلا تتولد الافكار جديدة، تتولد حتى يقول الافكار العظيمة. فريدريك بيقول الافكار العظيمة بتتولد والانسان بيمارس رياضة المشي. ولا لا مو صحيح يا فريدريك، منو قال لك؟ جدتك ولا جدك ولا جدتك من الأم ولا جدك من الأب قالوا لك؟ ولا أنت فريدريك يمكن أنت تتولد عندك الأفكار العظيمة من المشي، لكن غيرك ما تتولد الأفكار العظيمة من المشي. أنا تتولد مثلا عندي الأفكار العظيمة وأنا في السيارة متنحة ولا ماشي وقاعد أفكر، وممكن وأنا حط راسي على المخدة قبل النوم تجيني الأفكار العظيمة. والله العظيم ليه تضحكين من أهل؟ والله الأفكار العظيمة تجيني وأنا حاط راسي خلاص بنام، إن ما كتبتها اليوم الثاني بح راحت. تتفقون معاه ولا تختلفون؟ وقولوا لي اللي ما يتفق معاه الأفكار العظيمة شلون تجيك. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. طيب ناخذ منو؟ نوال. نوال يلا ناخذ نوال.
1: هلا
0: يا هلا ومرحبا. هلأ نوال منا. يا هلا ومرحبا، شلونك؟ يا هلا، شخبارك؟
1: هلا هلا هلا بأيقونة الإيجابية.
0: يا بعد قلبي تسلمي لي بعد راسي، شخبارك يا نوال؟
1: بخير الله

0: سلمت إن شاء الله.
1: حياك نوال. سمعتي فريدريك نيتشه شنو قال؟ سمعتي شنو قال؟
0: إيه سمعت يقول وش اسمه تولد الأفكار العظيمة.
1: إيه إيه شو رأيك أنت أثناء المشي؟ أثناء المشي
0: في كل وقت الأفكار العظيمة تتولد،
1: يعني مو بس شيء، يعني تختلف،
0: يعني ممكن إيه يعني ممكن يكون في النوم وأنتي بتنخ نايمة،
1: ممكن
0: وأنت إيه ممكن وأنتي الله يعزش في دورة مئات سبحين
1: هذا اللي يعني يحبون يغنون.
0: والله تدرين أمون أنا متى تجيلي أفكار؟
1: متى؟
0: وأنا حاطة راسي على المخدة والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا أصلي.
1: لا إله إلا الله، هذه الصلاة الشيطان طرديها، ولكن لما تحط راسك على المخدة هذه مثلي أنا لما أجي أنا تجيني أفكار.
0: أنا أحط لي ورقة تحت راسي.
1: إي اكتبيها.
0: عشان أي فكرة تجي أكتبها.
1: بالضبط اكتبيها على طول اكتبيها.
0: على طول. حتى وأنا أمشي زي ما قلتي قبل شوي في السيارة حاطة لي دفتر فوقه.
1: ممكن بالسيارة.
0: مرة والله بغي يصير لي حادث وأنا قاعد أكتب.
1: أبيه لا ديري بالك نوال قلتي. ممكن والواحد وهو نايم اللي ألفت كتاب هاري بوتر أنا قرأت قصتها كيف ألفتها وهي كانت نايمة في القطار. أيوة وهي من مكان لمكان تتنقل وكانت يعني من تحت الصفر، كانت فقيرة جدا هذه السيدة وهي نايمة جت شافت القصة وكتبتها ككتاب وشوفي صارت من الأفلام العظيمة اللي حتقعد يعني على مدى تاريخ أجيال وأجيال حقيقي.
0: صحيح
1: فعلا.
0: وايد ناس أمينة يعني أبدعوا ووصلوا إلى العظمة لله سبحانه وتعالى، وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الإبداع صراحة، يعني دائما تلقينهم درين نحتوا من الصخر صراحة. ما في إنسان مبدع يا أمينة وصل إلى مقام كبير يعني انولد.
1: الو
0: وصلوا الى ما وصلوا اليه
1: إيه بس غالبا الا يعني الفنانين، خلي الفنانين الكتاب الملحنين إيه؟ شوفي دائما حتى الشعراء يقول لك لهم ثيم معين علشان يقعد يعني يستوي
0: ان اسوه في الكاتب المصري حسين هيكل صح اللي كان اعمي
1: حسن هيكل
0: حسن هيكل ايه المهم يعني ما شاء الله هاري شوفي كاتب روايات وكتب يعني ما شاء الله إلى الآن نقراها يا أمينة.
1: إيه حسين عبد القدوس كثير كثير كثير إلى الآن عباقرة إحنا بنقرأ لهم. طيب شكرا
0: صراحة يعني ما شاء الله.
1: أيوة شكرا لك عمون يا نوال يوم جميل.
0: حبيبي تحية حق منال أنا أسميها منار.
1: لا أنت تسمينها منار أنا ساعات أناديها منال بعد يلا.
0: ومنال بعد أقول لك شغلها وكل شيء.
1: أي لأن اسمها حلو حيل اسمها حيل حلو.
0: مبدعة ما شاء الله عليها. أنا مثل شفت الحركات في بداية البرنامج قلت شكلها هاري منال.
1: هذا فعلا أنا منال من الناس اللي كثير أحب أشتغل معها لأنها شخصية جدا مريحة. شكرا لك حبيبتي يوم جميل. شكرا لك حبيبتي.
0: Thank you.
1: طيب اتصال ثاني. ألو أبين. ألو سلطان.
2: ألو مساء الخير.
1: يا مساء النور حياك الله يا سلطان شلونك؟
2: الله
1: حييك. حي الله أهل الرياض. شو أخبارك سلطان؟
2: أبشرك على نيران دوم إن شاء
1: الله. دوم إن شاء الله سلطان. شو رأيك بتصريح أو مقولة عفوا فريدريك نيتشه، صحيح أن كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي؟
2: لا طبعا أنا ضدها أمينة.
1: تختلف ليه؟
2: لا تختلف كبير بعد المشي حلو يصفي الذهن. أنا أمشي إذا مشيت كيلو كل وين دائما استغفر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله استغفر الله. لكن الأفكار تجيك وأنت جالس، الأفكار وأنت تقود سيارتك، الأفكار تجيك وأنت في الطيارة تاكل تشرب تتروش وأنت منتزه تجيك في أي وقت. الأفكار هي أصلا هي وش ولا إذا نضجت الفكرة تأتي في أي وقت.
1: أوكي.
2: مش في المشي. أوكي. المشي نعم المشي أنصحك في المشي صفاء ونشاط وحيوية كل شيء.
1: قلتها هذا أنت قلتها ليش تعترض؟
2: ما تجيك الأفكار، نتكلم عن الأفكار العظيمة.
1: إيه يعني الأفكار العظيمة ما لها لا زمان ولا مكان معين.
2: ما لها أي مكان ولا زمان وضد مليون فيلمية.
1: ضد
2: الناس هذا اللي طلعوا يمينة كلهم طلعوا أفكارهم العظيمة في يمشون.
1: والله توني قلت لكم هاري بوتر اللي ألفت قصة هاري بوتر وهي نايمة في القطار.
2: يا سلام كان القصيدة تأتيني وأنا منسدح.
1: بعد.

0: والله وانا
1: انا وانا حاطه راسي على المخده بنام، انا تجيني بعض الافكار اقول اطبقها في البرنامج.
0: انا والله شوف الافكار يجي، انا جيت انام احط راسي احيانا تجي افكار، بس يعني سبحان الله دائم اقول استغفر الله استغفر الله، ما تجي 30 الا انا نايم. بعدين اي والله الاستغفار هذا ترى ما نام يمين، انا من 20 سنه ما نام الا 3 ساعات 4 ساعات.
1: لا اله الا الله، لا ان شاء الله يا رب اوضاعك تتحسن باذن
0: لا
1: الله.
0: لا لا لا لا إيه؟
1: لا الحمد لله. وهو يعني النوم عصافير زي ما يقولون، نوم عصافير.
0: ايوه
1: نوم، اهم شيء انك حتى لو 3 ساعات بس ما تنام عين مغمضه وعين مبطله، يعني اريح بعد.
0: يعتبر النهار باي وقت.
1: اوكي طيب، شكرا لك يا سلطان، يومك جميل ان شاء الله، مشكور. شكرا
0: شكرا لك.
1: شكرا يا اهلا مرحبا فيك. طيب قبل أطلع الفاصل أصدقائي، عندنا الفيلسوف فريدريك نيتشه، أنا من الناس اللي كثير أحب أقرأ صراحة لفريدريك نيتشه، بيقول كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي، كل الأفكار العظيمة تتولد أثناء المشي. إيش رأيكم في مقولته؟ تتفقون ولا تختلفون مع فريدريك؟ هل فعلا الأفكار بتجي الإنسان أثناء ممارسة رياضة المشي؟ زي ما قلت سلطان، في صفاء ذهني، الإنسان بيمشي في مكان مفتوح طلق الهواء، فسبحان الله ممكن وهو قاعد يمشي ومستمتع وشايل عنه لا اتصالات ولا أفكار، ممكن تتولد عند الأفكار الجيدة والأفكار العظيمة. شاركوني سمعوني أصواتكم أصدقائي اللي حابين يشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطأ بجدة على 012 ويلكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب، حتى اللي خارج المملكة ممكن ناخذكم على 800244 2828.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

أميغس بونسوار إبريوان، حياكم الله أصدقائي. نروح أسئلتها، نروح يعني على السريع للواتساب، خلينا نشوف أصدقائنا شلون علقوا على طبعا مقولة فريدريك نيتشه. بيقول طبعا هذا أبو خالد، ولا اكتبوا لي اسماكم يا جماعة. أبو فيصل يقول: أبو فيصل بالفعل صحيح أمينة، أنا لما أمشي أمارس الرياضة المشي أحس إنه تجيني ذكريات وأفكار، وأتكلم حتى مع نفسي. امبوي يا ابو فيصل امبوي، احنا نقول الافكار العظيمه يا معود، المشي بيولد الافكار العظيمه، لكن مو يخليك تتحلطم مع هو. شوف، ممكن الواحد بروحه وقاعد يمشي ممكن يصير نوع من انواع الحلطمه، والتحلطم مع الذات مع النفس هنا بتتولد لك شلون انت تحب يعني تحل بعض المعضلات اللي تكون فعلا عندك في حياتك. جبران، ويلكم يا جبران، شكرا لك على الصورة يا جبران. طبعا هذا من سناب زميلتي رزان طارق. جبران بيقول: أنا أختلف إلى حد ما أمينة، في أجواءنا الصيفية الحارة وأنا أمشي ما تجيني أفكار عظيمة، كل اللي أفكر فيه متى أوصل للمكيف. هذا نوع من أنواع الأفكار العظيمة، أنك توصل للمكيف يا جبران. شلون هذه فكرة عظيمة، شلون أنا أوصل؟ لكن إذا كان الجو معتدلا ولطيفا فأتفق أن المشي يساعد على صفاء الذهن ويحفز الأفكار. عفية عليك. اليوم عندنا مقولة أصدقائي للفيلسوف فريدريك نيتشه، بيقول فيها: كل الأفكار العظيمة بتتولد أثناء المشي. إيش رأيكم؟ صحيح. إن طبعا أرحب بزملائي موجودين عندنا من نداء الإسلام، فهد، الدكتور فهد التميمي، حياك الله، منورنا من نداء الإسلام في إذاعة جدة FM، ومع مجموعة من المتدربين. والله حاب أني صراحة أتمنى أني أخذ رأيك. المقولة فريدريك نيتشه يقول: الأفكار العظيمة تتولد أثناء المشي. صحيح، هل الأفكار العظيمة ما تجينا إلا وقت المشي في صفاء ذهن، نوع من أنواع ممارسة الرياضة؟ لا مو صحيح صراحة. ممكن تجيني وأنا حاطة راسي على المخدة، ممكن تجيني وأنا قاعدة أتخانق مع وحدة، تجيني كذا فكرة تتولد وأنا في السيارة في الزحمة زي ما أنتم الآن في الزحمة. ممكن. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: طيب نروح لابو تميم. ابو تميم ازيك يا ابو تميم، عامل ايه؟
1: ازيك يا ابو تميم؟
0: لا انا بسمع نفسي. ابو تميم اقفل.
2: هلا يا امينه.
0: يا اهلا وسهلا، ازيك يا ابو تميم؟
2: انت وحشاني جدا يا امينه.
0: ميرسي خالص، ميرسي خالص. اللي بعده.
2: نبدا بقى اللازمه بتاعنا.
0: نبدا اللازمه بتاعتنا.
2: والان مع برنامج في الزحمه مع امينه العبد الله، انتم على جدة اف ام.
0: احلى تحيه لابو تميم، الله عليك يا جدة اف ام. هو ده الكلام الكبير. هو ده الكلام الكبير يا ابو تميم.
2: استاذه مناهل عامله معانا شغل جامد جدا.
0: ما يحتاجش بقى، مناهل موجوده معانا تتو في السيف سايد. بس صراحه لما تقول جدة اف ام انا بتتولد دايركت عندي الافكار. بصي بقى عشان تبقى طبعا. عارف يا ابو تميم، مع فريدريك نيتشه ولا تختلف معاه؟
2: انا معاه بشكل جزئي، لان انا بشوف ان الافكار العظيمه او الابداع عموما بيجي مع المزاج الحلو. طبعا كلنا عارفين ان الانسان لما بيبقى بيتمشى انا او بيعمل اي رياضه خفيفه كده الاسترس بيقل، والهرمونات اللي هي السعيده دي بتعلى.
0: صح.
2: فممكن نقيسها مع اي مزاج حلو الافكار العظيمه بتيجي، بدليل ان في ناس كتير جدا بيجي لها لحظات ابداعيه وهي بتاخد شاور.
0: شوف انت طالما قلتها انا كثير دزيلي هذه الكلمه، يعني الله يكرمك ويكرم السامعين في التواليت. قالوا امينه سبحان الله بتجينا. يمكن الانسان علشان مع الشاور في ارتخاء للعضلات، في يعني بيصير
2: المزاج الحلو بقى مهما كان.
0: ممكن زي المشي لما قالها فريدريك، لان الانسان بيكون بوحده، هواء طلق، مكان كبير، مكان مفتوح، بيمشي بيحاول من خلال ممارسه الرياضه انه يعمل كونسنتريت على مخه.
2: الانسان لما يحب يا كمان يا امينه بيبقى افكاره العظيمه بتزيد والابداع عنده بيزيد. لما
0: هذا اتفق، لما تكون علاقه صحيحه وسليمه بيكون بالضبط. هنا الانسان بياخذه لليفل اعلى من اللي هو فيه وبيبدا فعلا الافكار الابداعيه. لكن اذا كانت صحيح. من العلاقات اللي بنسمعها عند الاخصائيين الموارد التنميه الذاتيه وذا العلاقات التوكسيك دي حتجيبه اللايف كوتش دي بتجيبه ورا يعني الاخر.
2: انت مش مع اللايف كوتش يا امينه؟
0: لا انا معاهم، انا الوالد لايف كوتش.
2: ما شاء الله. ما
0: نعم
2: شاء الله.
0: ويمكن اعتبره يمكن من اوائل على مستوى يمكن الدول العربيه بعام 89 و80 و81. اكتشفت الشيء هذا بعد وفاته ان الله يكرمك.
2: انا بشوف ان الناس دول مهمين جدا جدا. صحيح. في الحياه جد.
0: صحيح. طيب انا شكرت لك عموما يا ابو تميم، مشكور. حلو المزاج الحلو، فعلا المزاج الحلو بيولد الافكار. لما تتكلم مع شخص كلامه حلو ومرح واصلا الحوار فيما بينكم التواصل جميل، هذا بيولد لك الافكار بحد ذاته زي ما ولدت لي الافكار انت الان.
2: يا سلام بقى كمان لما يكون الناس اللي حوالينا ناس بقى كلها سويت توكر كده، وناس قلوبهم نظيفه ودماغهم كده كرييتيف.
0: طبعا طبعا الايجابيه
2: ده نادرا دلوقتي، نادرا لما تلاقي الموضوع ده.
0: أنا
2: الناس دي ما عادتش موجوده.
0: موجودين بس انت وحظك، شختك بختك.
2: انا يا البيئه المعفنه اللي انا فيها شكلها.
0: طيب شكرا لك يا ابو تميم، باي باي. غير اللي حوالينك، غيرهم دايركت، غيرهم دايركت.
2: احلى تشينج ايميدياتلي.
0: ايوه شكرا لك يا ابو تميم.
2: باي باي.
0: ميرسي خالص على الاتصال. طيب نروح لاتصال ثاني. اتصال ثاني. الو يا هلا حسين، شلونك حسين؟
3: السلام عليكم. والله بخير، الله يسلمك.
0: يا هلا مرحبا، من وين تكلمني يا حسين؟
3: من القصيم.
0: يا هلا مرحبا اهل القصيم. عندكم سكري موجود والكليج وكذا ولا لسه؟
3: سكري وخلاص وابشر بكل شيء طيب.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. ايش رايك بفريدريك نيتشه؟ صحيح الافكار تتولد اثناء المشي ولا ممكن وانت تاكل كليجه؟ ما
3: لا لا أنا لي اعتراض أنه حفر الأفكار كلها وقت المشي. المشي ما له علاقة،
0: ما له علاقة.
3: أنا في نظري أن 80% من الأفكار العظيمة والاختراعات العظيمة وقت الحاجة، مثل ما يقولوا الحاجة أم الاختراع.
0: الله عليك الله عليك.
3: الحاجة أم الاختراع. أنا الحين محتاج الشيء هذا، فأبذل قصارى جهدي وشغل مخي اني انا ابدع في الشيء هذا.
0: حلو، هذه نقطه رائعه.
3: تذكري

0: نظريات نيوتن طاحت عليه تفاحه ترى، ما لكان يمشي ولا كان شيء.
1: هذا حظ ما له الحاجه، ام الاختراع ما له شغل فيها. هذا التفاحه طاحت على راسه وتوحدنا احنا بنظريات ال
0: اي وجات له النظريات وجالسين ندرس فيها للحين وهو كان جالس تحت الشجره. تشوفي مثلا اللي اخترع المكيف كارير،
1: صحيح،
0: شاف اننا محتاجينه بدل القصائر بيخترعه.
1: والتليفون والتليفون كثير اشياء فعلا الحاجه ام الاختراع. وباي ذا واي طالما انك انت قلتها ونشكر صراحه الشخص اللي اخترع مثلا الفلاتر، يعني انقذ كثير من انا بعتبر الفلاتر هذه نوع جميل صراحه، يعني كثير يمكن يعترضون عليها بس انا اشوفها شغله حلوه الفلاتر.
0: ايوه
1: شكرا عموما يا حسين طالما قلت ايوه.
0: وترى الفلاتر ما تشمل تنقيط المياه اللي نشربها فقط، حتى حمامات السباحه في فلتر يقال له فلتر رملي. ان المياه تدخل على الرمل وتتفلتر.
1: انا يا حسين اقصد فلاتر الجوال.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا. شكرا يا حسين. هو بالاختراعات هذا النوع من انواع الاختراعات يعتبر فلاتر الجوال التصفيه، هذه نوع من انواع الاختراعات. فاصل معنا يحيى. يحيى ناخذ يحيى. بونسوار يا يحيى، شلونك؟
2: مساء الخير عليك وعلى المبدعه المتميزه اليوم.
1: تستاهل تستاهل تستاهل المناهج تستاهل
2: كبيره طبعا
1: تستاهل.

0: يا الفكرة الشتت طبعا هو ما يكون مركز ما شاء الله. أحيانا تجيك الفكرة لما مثلا تبي تنام تحط راسك كذا، الأفكار الغريبة تجيك وقت ما تبي تنام.
1: أوكي يعني تختلف معه.
0: نعم إيه؟
1: تختلف معه يعني مو شرط أثناء المشي، لا ممكن في أي مكان، ممكن وأنت نايم تجيك الأفكار العظيمة
0: ممكن
1: التاريخية.
0: وأنت يعني جاء ممكن قاعد مع أهلك كذا أحيانا تجيك كذا أفكار غريبة، لكن وقت ما تمارس الرياضة لا
1: ما تتوقع، لأن الإنسان بيكون مركز أصلا بالرياضة صح؟
0: اي نعم.
1: وجهة نظر عموما. شكرا يا يحيى، موتش جراسياس. شكرا لك موتش جراسياس. قبل لا أطلع الفاصل أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركونا في مقولة اليوم على 6477154. كثف اتصالاتكم أيضا أصدقائي على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاط في جدة على 012. ويلكم بكلمة مشاركة أو شاركوني بأرائكم على 800 244 28 28.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: شكرا لك ابو رجاء، مشكور على هالكومنت، ويعني وقمه سعادتي صراحه اني اشوفكم مبسوطين وسعيدين. اختلف امينه. توتا، يا هلا يا توتا، اخيرا نورتينا مع انك لا بتشاركينا هذا الاسبوع. مو كل الافكار العظيمه امينه تولد بالمشي، بعضها تولد بالسهر، بالقراءه، بالنقاش، وحتى بالجلوس والتامل. لكن المشي هو مسرع الأفكار، هو اللي بيطلعها من رأسك للورق. توتا، ويسعد مساكي أمون، ويسعد مساكي. فعلا كلام كثير قلتيه، ممكن بالسهر. نعم، الإنسان قاعد

0: سهراني ويشوف يدخل مواقع وده ممكن بالنقاش. هذه أنا صارت في الـ AI Challenge لما كنت في بالي كنا مجموعة قاعدين وطرحت عليهم الفكرة وقاعدين نتناقشها فعلا بالنقاش رتبناها. أتفق معاك عافية عليك يا توتا. أيضا مين عندنا فايز المزروعي، حياك الله يا فايز. اليوم ولا نروح عشان الوقت ناخذ آخر مجموعة معانا اللي مقولة فريدريك نيتشه. طيب يا حلو مرحبا، حياك الله فايز.
1: الله يحييك. أيوة
0: نعم حياك الله يا فايز، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمني يا فايز؟
1: الرياض.
0: من عاصمتنا الحبيبة، عاصمة القرار الرياض. يا هلا مرحبا، منور يا فايز.
1: الله نور نورك.
0: هاي فايز، تتفق مع فريدريك نيتشه لما قال ان كل الافكار العظيمة تولد اثناء المشي ولا تختلف معه؟
1: لا اختلف معه.
0: تختلف معه، ليش تختلف معه؟
1: لان ممكن افكار تجي اثناء النقاش الجلسات واحنا نصلي تجينا فكرة.
0: ممكن بس ما تشوف ان المشي فايز، لانك بتكون انت قاعد تمشي في مكان هواء طلق، بتحاول تصفي ذهنك، بتحاول انك تبعد عنك كل الاشياء الغير جيده، فتجيك فكره، تجيك فكره من لا شيء يعني.
1: اي ممكن، صحيح
0: ممكن، معناته تتفق انت معه.
1: لا ما اتفق، بس ممكن تجي في كل حالات الفكره، تجي في اكثر من حاله.

0: ده ممكن تتولد أفكار ترى، ممكن حتى يعني
1: نعم
0: أنا
1: صح،
0: أيوه
1: بالحوار، مع الحوار نقاش.
0: بالحوار يعني، حتى في شركات عظيمة يعني، مشكلة إن ما نقدر نقول اسمها براندات، في هذا بالصندوق الشايب يعني
1: أيوة
0: زي
1: أيوة عرفت.
0: البروست، إيه اقروا كيف تولدت الأفكار، كيف جاتها الفكرة، كثير من القصص هذه رائعة، كيف إن الإنسان تولدت عند الأفكار. شكرا يا فايز، يومك جميل إن شاء الله.
1: يا مرحبا
0: يا مرحبا ومسهلا فيك، حياك. أبو أجوان أمون، أعتقد أنه كان يقصد أن الأفكار العظيمة تتولد لما يمشي الشخص بالسيارة، أتفق معاه شوية، لأن لما تسرح بموضوع وأنت تسوق فهنا تتولد أعظم الأفكار والمشاريع. لا لا يا أبو أجوان، أيام هم أيام فريدريك نيتشه ما كان في سيارة، ما كان، أعتقد أنه ما كان، ماكو سيارة، كانوا بالأحصنة. بشوف أنا بأي عصر هو الآن، أنا قريت عموما عنه بس يمكن كان، يمكن maybe maybe، بس ما أتوقع ما أتوقع. خلينا ناخذ عبدالله. عبدالله شلونك يا عبدالله، حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عبدالله ثقفي، شخبارك؟
2: أهلا وسهلا أستاذ أمين،
0: يا هلا ومرحبا، منورنا.
2: الله يبارك.
0: تتفق مع فريدريك ولا تختلف معه؟ تتفق مع نيتشه ولا؟
2: أنا أتفق معه.
0: تتفق معه، اوكي.
2: الافكار العظيمه يعني شوف، المشي يعني في البدايه المشي يخلي الدم في جسم الانسان يتحرك، ولما يتحرك الدم يصفي الدماغ، يصفي الجسم، يكون جسم الانسان قابل يعني الدماغ قابل للافكار، يكون صافي. يعني حتى انت مثلا ايام الاختبارات اغلب الطلاب حصلين يذاكر لوحده، يعني أفضل مذاكرة لما يكون منعزل لوحده بدون لا شوشرة بدون أي، تحصلين يركز.
0: صحيح.
2: لما تجلسين على البحر في جو هادي، في يعني يعني جو لطيف بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الصياح ولا الأشياء، فلما يجيك أفكار، يجيك أشياء، تمام، فعلا يعني تفكرين يعني بعمق ويجيك أفكار سريعة. فدائما لما يكون فكر يعني عقل الانسان يعني مرتاح ويكون صافي، تمام، تجيله الافكار. اما ان مثلا في ناس يقولون لما اكون مثلا مسافر، لما اكون في الله يمكن زيارة المياه، هذه كلها اشياء يعني وساوس، بس يعني ما هي
0: هذه مش توليد افكار، يعني يعني الهدوء عبد الله، الهدوء.
2: ايوه الهدوء، بس من كيف يجي الهدوء؟ لما يكون العقل والدماغ صافي.
0: صافي
2: كيف؟
0: نعم.
2: يجي من المشي، من الرياضه.
0: اوكي صح، من المشي. نعم. والرياضه صحيح.
2: اي من الرياضه، هذه تولد تخلي الدماغ عند الانسان صافي، فيجي له الافكار، يجي له بعضهم يقول حتى في الصلاه يقول جيني افكار في الصلاه، من يوم يقول الله اكبر تجيني افكار، هذه كلها وساوس.
0: هذه وساوس. عارف عبد الله بالذات متى؟ بالذات لما يكون ماشي في بحر أو في مزرعة أو في حديقة، هذه تولد هذه طاقات جميلة، الثيم اللي حوالينك، المكان اللي أنت فيه يساعدك على التنفس الجيد، يساعد أن دماغك فعلا يكون فيه صفاء ذهني عالي وتتولد عندك الأفكار. البحر رائع، ليش يقول لك روح امشي يعني أكرمك الله أنت والسامعين بدون حذاء، خلي رجولك بالرمل، ليش؟ لأن أيوة الرمل بيمتص الأملاح، بتمتص كل الطاقات السلبية، فأنت تشعر بالانت، حتى هواء البحر لما تشوفه غني باليود، غني باليود، فجيد أنك تمشون على البحر، يصفي الذهن كثير كثير كثير كثير.
2: حتى بعض قبل أسبوع كنا في رحلة برية، تمام،
0: صحيح.
2: كان حتى الجوال، حتى الجوال منقطع، يعني ما في إرسال في الجوال،
0: أوه.
2: ولا في لا أنوار ولا في أي شيء، تمام، تعدين النجوم، ست النجوم اللي في السماء تعدينها واحدة واحدة. من إيش؟ من الهدوء ومن جمال الجو، يعني لما تجلسين لوحدك كده والله يجيك أفكار ويجيك أشياء.
0: صحيح صحيح، تتولد
2: الشعراء هذول كيف طلعوا؟ يعني الشاعر خلي يجيبي شاعر يجلس في مكان في صجة وصياح، مستحيل يكتب كلمتين.
0: صحيح لازم
2: يجلس في مكان هادي.
0: صحيح.
2: ودماغه صافي والله يكتب لك معلقات.
0: صحيح. حلوة ذي، يكتب معلقات. صحيح، أتفق معك، كلامك صحيح. طيب شكرا يا عبد الله، يومك جميل إن شاء الله، شكرا أنك اتصلتنا فينا وشاركتنا هالدقايق، ممنونة لك. ناخذ امتنان. بونسوار سنوريتا امتنان، شلونك؟
3: أهلين أهلين أمونة.
0: يا هلا ومرحبا، قولي لي قولي لي امتنان، قبل ما

0: قولي لي اتفق مع نيتشه ولا اختلف معه؟ قولي لي شلون تختارين القصايد، شلون تنتقينها؟
1: شلون نتقيها كيف يعني؟
0: يعني كيف تنتقينها وانتي بهدوء وكذا ولا عادي بالسياره؟
1: لا اكيد وانا رايقه لحالي. يعني يبي لي يوم كامل، يعني مثلا ابدا من الاحد علشان يجي الخميس واقول
0: بس كيف وانتي يعني تكونين قاعده بروحك مثلا في الغرفه ولا عادي؟
1: اكون جالسه لازم اكون جالسه لحالي مروقه هاديه، ما عندي احد عشان ما يشتتني، ولا احب اخذ راي احد.
0: ولا تحب ما تحبين تاخذين راي احد؟
1: ايوه انه اختار ذي ولا ذي، لانه انا دائما اختار اللي شيء يلامسني بصراحه. يعني
0: فنانه فنانه، ذائقتك عاليه مره كثير. طيب تتفقين مع نتشي ولا تختلفين معه؟
1: هو ايش يقول انه المشي مصدر الافكار العظيمه.
0: ايوه يقول ان تتولد الافكار، كل الافكار العظيمه تولد اثناء المشي.
1: شوفي انا ممكن ما اشوف انه المشي مصدر الافكار العظيمه، لكن قد يهيئ العقل يعني انه ظهورها وكذا.
0: طيب
1: لانه اوقات نأمونا نمشي ونحن معصبين وكذا متوترين، بالعكس هو يقلل من التوتر.
0: طيب فتولد الافكار الجيده عندك، قلتيها.
1: ايوه
0: انت قلتيها انت نال، قلتي ممكن امشي وانا معصبه، مع المشي التوتر يقل عندي، فمعناته هنا ممكن تجيك الافكار الجيده، الأفكار العظيمة، الأفكار الإيجابية.
1: بالضبط بنين، يعني هي المشي مرة يصفي الذهن، يعني تمشي بمودة ترجع بمودة يستغرب اللي انت رجعتي لهم.
0: ايه معناته انت تتفقين مع نتشي.
1: ايوه اتفق.
0: ما تختلفين
1: اتفق الحد كبير. ايوه
0: ايوه يعني هو كلام انا بشوفه منطقي. الحين ممكن اقول لكم برايي، انا بشوفه كثير منطقي ان الافكار.
1: تصدقين مون المشي مفيد يعني لجسمك، لعقلك، وكل حاجة، لنفسيتك.
0: نفسيتك مفيد فعلا، يعني حتى في حاجة مضايقتك، في فكرة محتارة فيها، في رأي محتارة فيه، امشي امشي، إذا على البحر امشي، بمكان حديقة امشي، ما تخرجين، ما تاخذين نص ساعة بالكثير، ساعة نقول.
1: صدقي انا ما احب امشي قدام البحر. ليه؟
0: ليه
1: يا اخي؟ احس اني احزن على طول، مدري ليه.
0: يا ربي ليش تحزنين؟ ليه تحزنين قدام البحر؟ في حد يحزن؟
1: ما اعرف، احس انه بطلع اللي جواتي وبرميه بالبحر.
0: قطي في البحر قطي. تدرين انا احزن اني امشي في البحر ما اقدر اسبح فيه، هذا اللي يحزنني اني ما اقدر اسبح.
1: اسيري انا،
0: لان انا سمكه، انا سمكه، اذا شفت بحر لازم اطب فيه. هذا اللي يحزنني اني اشوفه ما اقدر اطفيه، هذا هو. لكن بالعكس البحر طاقه ايجابيه كبيره، طاقه ايجابيه رائعه.
1: طاقه ايجابيه، بس انا لما اجلس كذا قدامه واتامل احس كذا اقلب المود حزين وموسيقى وما ادري وش،
0: لانك انت مبرمجه مخك على هالشيء. انت
1: تطلعي معايا
0: ان شاء الله. ايوه اطلع وابرمجك من جديد. انت مبرمجه مخك ان البحر يحزنني، يعطيني شعور. الرسائل هذه انت حطتها في مخك، ولكن شوفي انا مبرمجه مخي ان البحر بالنسبه لي سعاده فعلا، وهو سعاده بالنسبه لي. مجرد ما اشوفه اي مكان في العالم اسافره، مجرد ما اشوف البحر هنا بدت عندي السعاده.
1: هو ايوه فعلا سعاده اذا كان معك ناس وكذا، بس لما تكوني لحالك
0: حتى لو بروحك حتى
1: يعني اطلع المره الجايه واكون مبسوطه.
0: اي اول ما تشوفينه قولي واو يس، وروحي اركض عليه. وروحي اركض عليه. ايه حلو البحر، يعني هذه من الاشياء اللي خلقها الله لنا سبحانه وتعالى واوجدها، لها فائده كبيره، لها فائده. ليش حتى الشعراء يقولون احنا بنرمي همومنا فيه، بيروحون بيقعد في البحر. البني ادم الانسان مننا بيقعد على البحر بحاله وبيرجع منه بحاله مختلفه.
1: والله
0: تماما
1: والله
0: بحاله تماما، زي اللي كان لابس دشداشه سوداء وراد منه دشداشه بيضاء، غير ثوبه.
1: والله فعلا معك حق.
0: اوكي شكرا لك يا امتنان، شكرا لك حبيبتي انك شاركتينا، يعطيك الف عافيه، يومك جميل ان شاء الله. طيب على منصة إكس أصدقائي اللي شاركوني في تصويت اليوم لمقولة الفيلسوف فريدريك نيتشه اللي بيقول إن كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي، 63% اتفقوا معاه. شوفوا 63% كانوا متفقين معاه مقابل 37% اختلفوا. بالنسبة لاتصالاتكم طبعا الأغلبية كانت عكس، المنصة إكس كانوا مختلفين معاه 5 مقابل 3 اللي كانوا متفقين معاه فريدريك. شكرا لكم أصدقائي، شكرا. عموما وين ما تجيك الفكرة طبقها، مش مسألة تولد الفكرة بالمشي ولا من تنايم ولا أنت زعلان ولا في أي زمان بأي ساعة ولا بأي مكان. الفكرة مجرد ما تنولد في مخك، كل اللي عليك إنك تطبقها. طبقها، على طول تطبقها. ليش؟ لأن الآن أصبحت حتى الأفكار تتوارد على الجميع. يعني إذا ما أخذت الجرأة وأخذت القرار في تنفيذها وأنك تأخذ الخطوة الأولى، رح تلاقي عقب فترة غيرك سبقك وطبقها. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم من الاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا أيضا لمخرجتنا مناهل دحمان، شكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نتروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 ل 6، ومشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله وباي باي.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج.

0: في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أمورا عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم.

0: في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد
2: الله النبوي. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 6:30 مساءً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

0: خبرة في العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة، مساء بداية جديدة من برنامج صيفا أحلى، ساعتين راح نقضيها معاكم. يا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين وانتم معنا في هذه الرحلة من برنامج صيفا أحلى.
1: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، مساء الخير عليكم وين ما يصلكم الصوت، راح فيكم أكيد ونتمنى لكم مساعات سعيدة وحياكم الله.
0: بكل الحب راح يرافقكم فريق العمل من داخل الاستوديو زميلي خالد مستور وانا لولو العبد الله، والإخراج زين ويتألق مع سلطان المحياوي.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة، مساء إيش الاثنين؟
0: مساء يوم الاثنين.
1: مساء الاثنين.
0: وقالها مين؟
1: من قالها؟
0: لا قال ماجد المهندس.
1: غنى في الاثنين.
0: أيوة قال الجو يبي الاثنين.
1: بس هو غنى في يوم الاثنين.
0: المهم ذكر اثنين ولا ما ذكر؟
1: اثنين، وجبتين، قهوتين، زي كذا.
0: بالضبط أي حاجة فيها اثنين. يعني اليوم حتشرب قهوتين وحتتعشى مرتين وتتمشى الله. مرتين.
1: الله.
0: وتداوم مر. لا هذه لا.
1: ونتكلم. لا احنا حنتكلم ساعتين.
0: ساعتين ايوه.
1: ساعتين ايوه، فيها الكثير من الفقرات.
0: واحنا مذيعين.
1: الله. كيف فكرتي فيها؟
0: بدينا؟
1: خليني نفسي اصير دكتور.
0: الله بدينا؟
1: لا يعني انا بس مبهر. يعني انبهرت ب
0: يا اخي انت ما درست في الادب الاقتباس؟
1: لا ما درست اقتباس.
0: الشجع؟
1: لا ما درست.
0: ليش درست؟
1: انا عندي.
0: كنت شاطر في الادب.
1: انا ما عندي شهاده دكتوراه. تقولين
0: لا هذه ما لا هذه شيء في الثانوي.
1: لا تقولي تساليني شهادتك
0: الشجع ولا
1: ايش نجحت فيه من ماده.
0: لا انا ما سالتك عن نجاحاتك. لا
1: حركات هذه.
0: لا بقول لك الاقتباس اللي صار احنا اسفين. طيب
1: عندك اقتباس؟
0: ها؟
1: عندك انت لك ساعة تكلمي اقتباس، عندك اقتباس؟
0: لا انا اقول لك يعني انا اقتبست من يوم الاثنين انه الاغنية انذكر فيها يوم الاثنين.
1: اي أيوه وانا قلت سبحان الله.
0: ايوه بعدين قلنا احنا اثنين.
1: كيف فكرت فيها احنا اثنين؟
0: خلاص السجع اللي عنده طلع.
1: السجع هذا طلع.
0: اي
1: اوكي سجع الدكاترة. طيب
0: نروح لموضوعنا.
1: اي والله احسن.
0: احسن. اليوم مش عندنا يا خالد؟
1: اليوم لولو يعني تفتقدين جلسات زمان زمان زمان شوية يعني. تحس إن تفتقدونها الجلسات اللي كذا ما في شيء يشغلنا، يعني إذا في شيء نتابع كلنا مع بعض، ما عندك إلا حلقة واحدة تبث في، أيوة في الساعة الفلانية لحقت عليها كان بها، ما لحقت عندك الراوي أو الراوية الموجود في البيت، دائما في واحد هو اللي حك القصة.
0: صحيح.
1: وش فقدنا ما فقدنا من جزئيات هذا المسلسل حلقاته. جلسات فيها تذكري صيفيات زمان، فيها مجموعة من السيارات والكشتات، مجموعات كذا نطلع مع بعض نتطلع لها في كل صيف. اليوم احنا في حياة تقنية وفيها يعني خيارات كثيرة مختلفة، ممكن واحد لوحدة يروح ينبسط ويعيش حياته عادي ويتابع العالم كله من جواله ويعيش فعاليات كثير. قديما كانت لا والله الجلسات والتجمعات تعتمد على المجموعة.
0: صحيح.
1: وعلى ونيس الجلسة وعلى المشاركة فيها، ففي اختلاف شوي بين صيفيات اول وصيفيات اليوم.
0: فعلا
1: كلها حلوه، واليوم بالعكس يعني الاماكن اللي يروحها مؤهله اكثر وفيها خدمات ومرافق اكثر
0: وتنوع اكثر.
1: تنوع اكثر. اي نعم. العدد اللي تشوفين الناس اللي تمشي اذا ما كانوا عائله، ممكن ازواج او اصدقاء، واحد اثنين مو كثير. صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: اول لا جلسة فيها عدد كبير من الناس.
0: إيه لأنه تطلع أكثر من عائلة أحياناً في الطلعة الوحدة.
1: بالضبط.
0: يعني تلاقي الجمعة الوحدة خلاص يعني معروفة، ودائماً تكون إيش إما الأطفال الصغار يعني عندهم ألعابهم وجايين بين السياكل.
1: ما في ألعاب، هو ذاك الترمس وذيك الكورة.
0: لا ممكن السياكل ترى أحياناً.
1: أوكي. ممكن.
0: ممكن البنات يجيبوا الألعاب مثل العاب الورق، الاون والكوتشين المدري ايه هذه الاشياء.
1: أي أي.
0: الرجال احيانا يقعدوا كذا مملين يكونوا، معلش انا اسفه، يقعدوا يلعبوا بلوت 24 ساعه. يجلسون يلعبون بلوت مع كاسة الشاي، يعني ما في موهيتو ميكس بيري، ما في الكلام هذا كله. يعني
1: كان تبغى شاي مر ولا حالي
0: بس هذا الخيال. لا حطوا في بالك كمان نعناع ولا حبك، كم من زمان موجود الموضوع.
1: هذه اقصى يعني درجات الرفاهيه.
0: ايوه ولا ومساله احنا صغار لا انتم ما تشربوا قهوه.
1: صح.
0: ليش الفكرة مع يعني قمة الإثارة عندنا إنه إحنا والله روح نشربنا قهوة. لأن
1: قهوة
0: إحنا ممنوع مثلاً.
1: قهوة ما تروحين الكافي.
0: لا دلة قهوة عاملينها.
1: إيه إيه.
0: أو إنها تكون مطبوخة على الجمر.
1: بالدس. باردة ومجمدة.
0: لا لا لا بقايا الدلة إحنا كنا نشربها.
1: صح صح اللي آخرها شو اسمه؟
0: الحتل.
1: الحتل اسمه. ما تنشرب. فيعني اليوم حياة فيها تقنية وفيها يعني تطور أكبر. فاليوم ربما نسأل إحنا لو شلنا التقنية كيف ممكن يكون شكل صيفك؟ يعني صيفيتنا كيف راح تكون؟ كيف تخيل نفسك أنت والمجموعة والناس اللي معاك؟ راح تعيشوا نفس الأجواء القديمة؟ راح تعتمد على السواليف؟ تعتمد على البلوت؟ أنتوا كنتوا تعتمدوا عليه شلولوة كبنات يعني؟
0: والله شوف يمكن يعني عشان احنا كنا صغار كنا نلعب اكثر شيء نجري
1: لعب
0: ايوه دائما
1: لا في سن اكبر شوي ممكن
0: اكبر شوي كنا ايش مسلسلات تقريبا مسلسلات ايوه يعني المسلسلات اكثر شيء
1: صيفي
0: كمان يعني كان زمان يعني واحد من اخواني يروح يجيب الافلام
1: اي حلو
0: يروح يجيب الافلام وطبعا انت تروح تشتري شريط الفيديو
1: أيه
0: تروح تشتري عارف وعندك اللي هو ايش
1: تستأجر
0: أيه ايش حق الفيديو اللي هو اسمه ايه
1: والله
0: اللي نحط فيه الشريط
1: اي عرفته بس نسيت اسمه
0: انت عارفين ان الشريط مرة لا مو دي في دي لا اسمه فيديو اصلا لا مو فيديو اسمه
1: الشاهد
0: المهم هذا الحاجة اللي احنا نحط فيها الشريط الكبير
1: أيه
0: اوكي يكون فيلم دوب نازل يعني
1: مشغل اقراص
0: اي اسمه ديفيدي المهم هو ذا فتخيل انه اول ما ينزل الفيلم مثلا تروح تدور في محلات الاشرطه اما انك تلاقي الفيلم او لا تقوم تاخده من صديقك تاخده من قريبك اللي اشتراه يعني حتى زمان تخيل انا افتكر زمان فيلم اعتقد كان همام في امستردام لمحمد اسمه مين
1: هنيدي
0: محمد هنيدي اي اوكي كان اعتقد بدايه الالفيه شيء زي كذا فتخيل انه جابوا الهدف الأخير كان أخذه من صاحبه وصاحبه يدوبك لقاه ودفع فيه 50 ريال أو 70 ريال حاجة زي كذا
1: كانت غالية
0: إنه واو إنه شيء غالي فتخيل نجس زي كذا على الأفلام الأمريكية مثلا
1: في جمع ما يعني ما تجلس لوحدك
0: هذه هي
1: أي دائما في جمعة ناس فاليوم عشان كذا إحنا سألنا لو شلنا التقنية كيف ممكن تخيل شكل صيفيتك وجلستك مع الناس
0: بصراحة هو الإنسان لو جرب الفكرة هذه يعني لو انه مثلا انت الان مسافر في الصيف رايح لاي مكان عشان تستمتع لو انك خليت جوالك على جنب انا اقوله راح تستمتع اكثر ليش لانك انت ما حتكون مشغول انك انت تصور او انك تضبط الصوره غير انك انت قاعد تربط شعورك مع الطبيعه اللي حولك ترى هذه حقيقه يعني يمكن انا اخر سفره يعني سافرتها يعني كان يمكن صورة أو صورتين اللي هي نزلتها
1: الباقي كله مرتبطة بالطبيعة الباقي
0: كان
1: بالطبيعة.
0: إيوه يمكن كانت فترة علاجية مع ماما وكذا بس إنه كان فيها نوع التنزه كمان بس قررت إنه أنا حروح مثلا أتنفس أكثر فنهائيا يعني فرق في الوضع نهائيا ليه لأنه تحس إنك أنت قاعد تطلق العنان لكل أحاسيسك تعيش مع الطبيعة مع المناظر مع كل شيء حولك حلو تعيشه لنفسك حتى كاسة القهوة اللي تطلبها حتى لو شكلها حلو الرسمة اللي فيها حلوة بتطالع فيها عشان تستمتع تملي عيونك وتشرب وتبتسم مو عشان تضبط الصورة وبعدين تختار لها الأغنية اللي حتحطها على الأغنية قهوتكم حلوة قهوتكم مروة زي اللي نزلتها في سناب أمس لا ما في الكلام هذا فكل وقتك لمتعتك
1: جميل طيب جميل والله يعني أنت حيكون عندك صفاء ذهني أكثر ارتباط بالطبيعة أكثر
0: بالضبط
1: أي تنزه بعمق أكبر
0: بالضبط
1: الله.
0: طلعت مع الناس حجس أتكلم معهم يقولوا لي قصص أقول لهم حتى لو يكذبوا علي بس يقولوا لي قصص خلاص
1: تحسي أول

0: أول في إمكانيات للتعبير أكبر من اليوم إيه؟ صح؟
1: إيه حتى أشوف حتى أنك أنت تعبر عن مشاعرك، يعني أحس أنه الآن ممكن في بعض الناس اللي عندها دي المهارة، في ناس افتقدت تدريجيا لهالمهارة لأنه بالفعل بالسوشيال ميديا قل تواصلها مع الناس، التواصل الفعلي.
0: أي يعني صارت الحوارات شوي مش مثل الحوارات القديمة،
1: كل مرة ضغطة
0: أي فيها عمق وفيها خليك مركز معه، أيضا أحس كانوا يعرفوا يشرحون فكرتهم أكثر بالضبط. أفضل يعني.
1: أنا الحين لو أتكلم مع أحد في موضوع مهم أو قصة أو حتى نسولف وهو ماسك جواله على طول أقطع الحوار نهائيا.
0: لا عادي شغلي اليوتيوب وسولفي عشان يركز.
1: لا هو حتى لما نطلع الآن مثلا أنا وصديقاتي نطلع بالذات طلعت مثلا استراحة شاليه زي كذا.
0: نعم
1: يا جماعة خلونا الحين نجلس ونتحكى ودنيا، كل واحدة جوال على جنب إلا اللي ماسكة مثلا اللي تحط أغاني والدي جي وزي كذا، شيء ثاني عاد شادي شغلها ما له في السوالف يعني. أصلا
0: لا لا هذه
1: أقل واحدة سواليف اللي كل مرة غطاء ونمسكها الدي جي،
0: هذه تستاهل الدعم
1: الدي جي. ففعلا ممكن صيفك يكون أحلى بدون تقنية. بس يا ترى أنت اليوم ما عندك الجوال أو قررت أنك أنت حتروح يومين ما حتاخد جوالك إلا عشان مثلا تطمن أهلك وتطمن أحبابك، تطمن أحبابك عليك، إيش راح تسوي؟ كيف حيكون صيفك؟ أوصف لنا يا، ما حد قل لي، لا حد يتصل يقول لي حلو وحش، ما أبغى الكلام ده. أوصف لي اليوم أنا أبغى حكاوي.
0: يا سلام الحبيب الرهيب صديقي أي مازن عمر راسل لي يقول أبغى شاي حالي زيك يا أبو فيصل. الله شوف شوف الناس
1: يا الحلوة. مازن صلي على نبيك. إحنا يا الله ماسكين الرجال لين الساعتين هذه، خليت عدي على خير يعني. أول تحية لك أكيد
0: الله يخليك.
1: ومن الشاي الحالي؟
0: أنا الشاي الحالي.
1: ترى الشاي لما يكون حالي بزيادة
0: أي
1: ما ينشرب. بص
0: شو يقول مثل ما حصلوا فيك يا ورد عيب،
1: ما حصلوا للورد عيب قالوا أحمر الخدين أو شيء
0: أحمر خدين كيفني بس هنا أحمر خدين
1: مرة ما يجي.
0: تحياتنا
1: هو مازن وبدل مشاكل.
0: الله يسعدك يا مازن، شكرا لك حبيبي.
1: سلطان عندك شاي؟
0: فيه لا فيه قهوة عموما. يعني حتى الجلسات زمان فعلا كان فيها الأشياء البسيطة اللي تقدم، ما فيها حتى تكلف وكذا، وكانت تحلى بالجمعة
1: والله والجلسة. طعمها كان حلو
0: صح ولا لا؟
1: والله كان طعمها حلو.
0: اليوم جيب أصناف وأشغلات كثيرة ومدري إيش عشان كلنا نطق صورتين وكذا ومتهاوشين.
1: وللمعلومية حتى لما نروح ناخد مثلا من مكان معين ترى أحيانا نركز على الباكجينج أكثر وكيف المخرج النهائي أكثر من الطعم.
0: أي لأنها بتنزل يوتيوب
1: تصوير سناب شات حتنزل إيه.
0: طيب
1: مع أغنية كده فضل شاكر واو
0: يا سلام. يا للي اللي محبك. طيب تواصل معنا على 012 الله يصلحك. هذا وأنتي دكتورة
1: سلطان أنا أحتاج أطلع فاصل. الله

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. أثير إذاعتكم جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى، نكمل معكم المشوار. طبعا بالإضافة لسالفة الصيف اللي تكلمنا فيها اليوم، لو عشنا صيفية بدون تقنية كيف يعني راح يكون شكل الجلسة بينك وبين الناس. كذلك عندنا اليوم فقرة خمن المكان. أي نعم، طبعا اليوم اخترنا واحدة من الأسواق العريقة والتراثية الموجودة بمنطقة جازان، نعطيكم كذا معلومات عنها وعليكم تخمنوا وش هذا.
1: انت عارف ان انت ما قلت لي اسمه ولا هو مكتوب؟
0: هو موجود ترين.
1: نعم
0: موجود الاسم، اكيد كافة معلومات موجودة.
1: اوكي
0: اي بس طيب. ما ودي اقول لك فين عشان لا تروح تقولين السوق الفلاني.
1: طيب خلينا ندي معلومات عنه. طبعا هو احد ابرز الاسواق التراثية بمنطقة جازان مثل ما قال خالد، وهو سوق اسبوعي قديم، هذه معلومة ثانية. نشأ منذ أكثر من 3 قرون، هذه معلومة ثالثة. طبعا هو بمحافظة فيفا، هذه معلومة رابعة. طبعا الموقع تم اختياره بعناية فوق ضلع صخري بارز.
0: نعم.
1: تحيط به المنحدرات الطبيعية ويجعله محطة تلاقي للتجار والأهالي والزوار، ويشكل معلم اقتصادي واجتماعي يعكس نمط الحياة التقليدية. فإيش هو يا ترى هذا المكان؟ خليكم في المعلومات اللي فوق بصراحة، يعني انتوا بتتكلموا، تخيلوا انه هو فوق ظل صخري وبارز.
0: نعم.
1: هذا اكيد ما هي منطبقة على كل شيء. طبعا كمان لما هو في محافظة فيفا، نشأ من 3 قرون، سوق اسبوعي قديم، طبعا كمان هو احد ابرز الاسواق القديمه يعني التراثيه.
0: نعم.
1: اتوقع الاجابات حتكون كثيره.
0: صحيح. حتى السوق هذا قديما ترى كان يستخدم يعني للتوعيه، وكان يعني يتلون الناس منابره ويخطبون بالناس، فهي من الاسواق الاثريه والتاريخيه اللي فوق عمرها يعني 300 عام. فش اسم هذا السوق الموجود في فيفا يا اصدقائنا الكرام. طيب احنا راح نستقبل ان شاء الله اتصالاتكم، ونستهل يعني في سماع أصواتكم، قراءة رسائلكم، ونذكركم بطرق التواصل معنا في صيفنا أحلى من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. حملوا هذا التطبيق، بإمكانكم التفاعل ومشاهدتنا صوت وصورة. حساب إذاعة جدة فيم على إكس، وأيضا أرقامنا الواتساب 8024-244-8828، والاتصال على 012-647-7154.
1: لقيته السوق.
0: خلاص لا تقولين.
1: طيب يا بطني.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق.
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: صيفنا احلى على جدة اف ام.
5: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى.
6: أوقاتكم سعيدة أصدقائنا، نذكركم برقم الاتصال، نستقبل اتصالاتكم الآن على 012-64-77154. اليوم سالفة الصيف قلنا فيها، لو كانت الصيفية بدون تقنية كيف راح يكون شكل جلساتكم، كيف راح تقضون أوقاتكم. أيضا في خمن المكان أعطينا هذه المعلومات التالية، وعليك أنك تقول لنا اسم هذا المكان. هو سوق، طبعا يعد أحد أبرز الأسواق التراثية بمنطقة جازان، سوق أسبوعي قديم نشأ منذ أكثر من 3 قرون بمحافظة فيفا، في موقع تم اختياره بعناية فوق ضلع صخري تحيط به المنحدرات الطبيعية. فش اسم هذا السوق؟ شاركونا أصدقائنا وناخذ معنا أول اتصال، نقول ألو. يلا.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله بالخير
5: بالنور والسرور. هلا يا نوال، كيف حالك؟
7: الحمد لله، والله عرفتني صوتك.
5: أكيد طبعا، وهل يخفى القمر، صوتك مميز أصلا.
7: والله قلبي مليان شوك، بس أنا زعلانة من سلطان.
5: زعلانة من سلطان؟ والله سلطان يعني قلبه كبير.
7: حياك سلطان، مو تزعل.
5: حبيبة قلبي، والله يعني اعذرونا أحيانا فعلا يعني تكون اتصالات كثيرة، فنحاول قد ما نقدر أن نحن نرتبها بالأولوية.
7: حبيبة لا قلبي، لا ما على دي، بس اتصل ما حد يرفع أو مشغول، بس يعني مو على حال.

0: حاجة يعني، وأنا بعد يعني انشغلت كم يوم كده ما شاركت.
1: حبيبة قلبي
0: لكنكم في القلب، حتى لو ما شاركت لكم انتونا في القلب. لولو شخبارك؟
1: أنا بخير الله يسلمك، وانت كيف حالك؟
0: شخبار لولو زاد والله باقي
1: يا روحي انت. لا انت غبت شكلك من كثر الرطوبة اللي جاتكم.
0: لا بحس ما في رطوبة ترى.
1: اوكي لسه؟
0: يعني على خفيف كده الظهر شوي يعني المغربية كده كم الليلة بس حين هاو على أخبار يعني حامل بس هاو على أخبار بعدها والله ما جات عاد الرطوبة جي يعني ساعات مثلا آخر الليل المغرب شوي يعني مو
1: الحمد لله يعني الأمور لسه طيبة الحمد لله.
0: إيه لا لا هي متوقع خلال ده الأسبوع لأن تبين عشان الرطب مو راضي ينزل خلاص.
1: يلا إن شاء الله خير بإذن الله.
0: عندنا خيرات وايد حق هالصبح إحنا نبيع.
1: الله يديمها يا رب.
0: يوم السبت بيكون صيد الربيعان 1/8.
1: أوكي حلو.
0: يوم في بعد في أنواع من السمك ما أدري وشو مع الصيف يجي الصافي ما أدري وش اسمه ذي. أنا ما أكل سمك بس أسمعهم يعني ينزل في ذي الأيام عندنا الرطب عندنا التين عندنا الليمون.
1: ما شاء الله تبارك الله
2: ما شاء الله
1: خير الله الله يديمها إن شاء الله عليكم يا رب
0: الله يدومها. يعني شوف راضي نحن بالرطوب عشان هذه الأشياء.
1: الحمد لله. طيب نوال قولي لنا يعني تخيل أنه صيفك بدون تقنية وصفي لنا كيف راح تكون الجلسة إيش اللي راح يميزها؟
0: والله شوفي قولوا يا خالد ما في اخبارك خالد
2: مساعدك الحمد لله سامعكم الله يحييك نوال يالا
0: صباحا نشوفه الآن يعني أنا مو ذاك الزور مع التقنية صراحة يعني حتى الآن يعني لازم أستخدم يعني أرجع إلى الماضي الجميل اللي هو القراءة مشاهدة التلفزيون سماع الإذاعة الحركة السوالف يعني أما أقعد 24 ساعة على تقنية يعني هذا صعب. صحيح هي صارت
2: لا يعني بس جلساتكم الصيفية يعني كيف
1: الجلسات
2: راح تكون؟
1: كيف راح تكون تتوقع لو ان الكلمة بإيده جوالات ولا الآيباد كيف تتوقع الجلسة تكون؟
0: بتصير الجلسة وناسة لولو
1: الله
0: سوالف وضحك ولعب بنرجع زي أول يعني تلعبين الكيرام الأون اللي أنا ما عرفة لعبها إلى الآن ما عرفة لعبها
1: خلاص أنا أعلمك لو جيت على جد
0: والله ما عارفه العبها يا لولو والله العظيم حتى طالباتي لما يلعبونها اطالعهم قلت والله بناتي ترى انا ما عارفه العب يطالعون فيني قلت قسما بالله ما عارفه العبها
1: طيب الحمد لله اني على الاقل تعرفين كيرم والاشياء هذه على الاقل
0: اي ونسيت بعد الحين
2: عرفتي فم من المكان معنا نوال
0: ايه عرفت سوق النفيعه
2: يا سوق النفيعه
0: اوكي صح
2: يلا نشوف ما نقدر نقول لك صح تضحكين علينا
1: ما اعرف اصلا خالد يعني حتى لما نحط لي اياها في البدايه عشان ما اغشش على طول قام حطها تحت مره في الاعداد
0: احسن ايوه لانه بعد يبين وجهك في الكاميرا
1: اوكي هذا هو ما اقدر اخبي لا بالصوت ولا بالصوره يعطيك العافيه عزيزتي
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: شكرا لك حبيبتي هلا ومرحبا باي باي في امان الله
2: يلا سامي يا مرحبا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والعافية يا رب يا كريم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا التحية الجميلة هذه من وين؟
3: أنا من ينبع الصناعية
2: ونعم والله حياك الله
3: ما عليك زود يا حبيبي ما عليك زود عندنا الأجواء صراحة أول أمس كان الجو شوية حار وسموم لكن اليوم وأمس كانت الأجواء رائعة جداً من أجمل ما يكون حتى ممكن أني أجلس بدون مكيف
1: الله يا سلام ما شاء الله تبارك أيوة الله
3: وغير السمك دحين السمك الله الجو الحار السمك يطلع لنا على العاري يطلع في المناطق اللي ما هي غزيرة ويصيد وسمك ولا أجمل ولا أحلى ما شاء الله تبارك الله تفضلوا عندنا
2: والله بتفضل أنا استناني صراحة أجواء حلوة
3: يا ألف مرحبا
2: يا حبيبي تنزلوا صيد يا سامي
3: ننزل صيد وننزل غوص وكل شيء
1: ما شاء الله
2: تروح بوت ولا من الشاطئ
3: والله من بوت معظم الأحيان بوت. من بوت
2: ما شاء الله
3: وفي منطقة قريبة مننا اسمها الرايس رائعة جدا جدا رائعة في ما شاء البحر الله. هنا تنفع أوقات الصيف تنفع للرحلات البحرية أوقات الصيف تنفع للغطس تنفع يعني الاستجمام اللي يحبوا البحر
2: يا سلام
3: جدا الحمد لله رب
2: يا رب لك الحمد يلا دكتور أنا استاذن سامي استاذن

0: فناني أجوائي هناك صراحة. خلي لك أنا
1: يا مرحبا.
2: لا سيارة قد تشغل تحت أنا ماشي بعد.
1: الله يحييكم. لا يعني في عندنا أشياء جميلة جدا بصراحة.
2: أكيد.
1: على الساحل الغربي هنا.
0: يا سلام.
1: أيوه.
0: الله يهنيكم ان شاء الله حبيبنا، وشكرا انه نقلت لنا الاجواء الجميله فعلا
2: المنطقه رهيبه.
0: اي والله العظيم وتوصيفك اجمل صراحه
1: الحمد.
0: يعني
1: الحمد لله رب العالمين. يا رب
0: يا رب لك الحمد. طيب اليوم احنا سالنا في سالفه الصيف لو كذا شلنا التقنيه، جلساتك انت مع اصدقائك كيف راح يكون شكله؟ ايش اللي ممكن
1: يصير؟ والله حنرجع زي زمان، نجيب ورقه بلوت نلعب بلوت، نجيب الضومنه زمان كما كان البلوت مو مره الضومنه مثلا.
0: ايوه صح.
1: الكرم نجلس كل واحد يقول نكتة، كل واحد يقول فزورة زي كذا، تقوم مثلا الأخت الكبيرة ولا تقوم الوالدة تسوي لنا شاهي، تسوي لنا حلا، تسوي يعني حيكون الروابط الاجتماعية تكون أقوى.
0: أيوة الله.
1: يمزحوا مع بعض، يضحكوا مع بعض، يلعبوا مع بعض زي كذا،
2: وفجأة تلاقي واحد فز منهم يقول لك جاء موعد المسلسل الفلاني خلينا نفتح التلفزيون.
1: المسلسلات الكل كان يجلس قدام التلفزيون يتابعوا المسلسل ويحللوا المسلسل ويش حيصير ويش حيحصل، كل مين يقعد يحلل
2: صح
1: زي كده. يعني تكون حوالين بعض متكاتل يعني.
0: ايوه صح.
1: هذه الاجواء افتقدناها مع التقنيه بصراحه.
0: اي أيوة والله، واشرت الى اهم نقطه الترابط فعلا.
1: ايوه الان كل واحد من ابنائك معاه جوال ومعاه جهاز وقاعد في غرفته وقاعد مع نفسه
0: صح. احنا 20 دقيقة وبعدين كلنا نحول على جوالاتنا، تلقينا نشير مقاطع البعض. ايوه
1: يا رجل، للاسف في بعض الاحيان تكون قاعد في مجلس واحد وكل مين قاعد على جواله
2: للاسف.
1: ولا
2: صح
1: ولا في هرجة. ايوه شيء مؤسف يعني بصراحة. صح. يعني لا اكذب عليك، يعني هي لها ايجابياتها ولها سلبياتها.
2: أكيد.
1: التقنية والجوالات اصبحت المعلومة سهلة انك توصل لها.
0: صح صح.
1: اوكي. الخدمات اصبحت كلها عن طريق الجوال.
2: صح الحمد لله، هذه نعمة من الله.
0: جميل اللهم لك الحمد. طيب حبيبنا سامي، اليوم تكلمنا عن احد الابراز الابرز الاسواق التراثية منطقة جازان. عرفت السوق اللي نتكلم عنه اليوم؟
1: السوق اللي هو هذا اللي يسموه اللهم صلي على
0: صلي
1: السوق، قديم مره قديم من عام 1700 ترى السوق ده. اللهم صلي على سيدنا
0: محمد.
1: النفاعيه مدري النفاعه مدري حاجه زي كده.
0: طيب تمام.
2: اسمعنا لنهايه الحلقه وسعدتنا باتصالك يا سامي، شكرا لك.
1: الله يسعدكم
2: ويسعد قلبك
1: بعافيتكم وشبابكم.
2: آمين يا رب يحفظك ربي. هلا ومرحبا، في امان الله.
0: أكيد بنكمل ونطلع فاصل، ولا عندك إضافة؟
2: لا كنت بقول مرة الأسئلة صعبة اليوم.
0: أي أسئلة؟
2: يعني خمن المكان.
0: طيب خلينا نشوف في النهاية أصدقائنا شو يعلقون. علقوا إذا اليوم خمن المكان صعب ولا لا. ليش اليوم صعب؟
2: الإجابات.
0: إجابات ولا عشان شيء ثاني؟
2: لا الإجابات.
0: طيب يلا نطلع فاصل نرجع نواصل.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على سمع عبر أثير جدة اف ام، وصيفنا اكيد احلى.
1: ونجدد لكم التحية من داخل الاستديو لولو عبد الله، وانا خالد مستور، وفي الاخراج سلطان المحياوي. كل يوم عندنا تقرير نتكلم عن احدى المناطق والاماكن الجميلة في ربوع بلادنا. اليوم عندنا رحلة اللي نستمتع فيها ان شاء الله بتاخذنا لقلب الطبيعة والترفيه العائلي، لمكان يجمع بين اجواء الاسترخاء وسحر المناظر الخلابة اللي تفصلك عن زحمة المدينة، وان شاء الله تنسيك كذلك حرارة الصيف. وجهتنا هي منتزه وادي نمار في العاصمة الرياض، أيقونة السياحة المحلية والجمال الطبيعي الذي أبدعت فيه أيدي الإنسان لينبت وسط الصحراء واحة غناء. فاستعدوا معنا مستمعينا، بنعيش إن شاء الله جولة ساحرة وموسعة حول البحيرة الكبيرة، ونأخذكم في تفاصيل أروع الأنشطة والفعاليات الترفيهية بين الضفاف الخضراء والشلالات المنحدرة.
2: أهلا بكم. لما نتكلم اليوم عن منتزه وادي نمار في صيف 2026، احنا نتكلم عن تحفة بيئية وسياحية فريدة أثبتت كيف تحولت طبيعة الوادي الصحراوية إلى واحة خضراء خلابة، ومقصد رئيسي لكل باحث عن الهدوء والاسترخاء والجمال. هذا المكان أعزائي مو بس حديقة عادية، بل هو وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تبهج العيون وتفتح النفس، وتقدم تجارب صيفية استثنائية تناسب كل أفراد العائلة. أبرز ما يميز منتزه وادي نمار هو بحيرته الكبيرة التي تمتد على مساحات شاسعة وواسعة، وتنعكس على صفحتها ألوان السماء والضفاف الساحرة. يحيط بها سد مائي بديع ونخيل بشكل لافت، تمنح المكان لوحة بصرية تشرح الخاطر. الجلسات حول هذه البحيرة تعطيك شعور بالانتعاش والهدوء، مصحوبة بفعاليات ترفيهية خفيفة وأنشطة عائلية تفاعلية، أعدت خصيصا لإطفاء أجواء البهجة والحيوية طوال أيام الصيف. المكان أعزائي مجهز بعناية فائقة لراحة الزوار وتقديم تجربة استثنائية ترفيهية متكاملة. فهناك ممرات طويلة وممتدة للمشي وممارسة الرياضة وسط أجواء نقية ونسمات منعشة، إلى جانب مسطحات خضراء شاسعة وجلسات عائلية مريحة ومصممة بطريقة تضمن الخصوصية التامة. إضافة لذلك، المتنزه يوجد به مساحات مخصصة للألعاب والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال، مما يجعل المحطة المثالية لتجمع العائلات وقضاء أوقات لا تنسى. كل زاوية أعزائي في متنزه وادي نمار تعتبر لوحة فنية جاهزة للتصوير والتوثيق. توثيق طبعا أجمل اللحظات، الشلالات الصخرية المنحدرة، الجسور الخشبية المنسقة بعناية، وتناغم الطبيعة بين الصخور والماء تجعلها الوجهة المفضلة لعائلات الرياض والزوار الباحثين عن نزهة ممتعة تجمع بين روعة الاسترخاء

0: الموسيقى وبرامج الترفيه الصيفية المتنوعة بعيداً عن صخب الحياة وروتين الحياة اليومية وضوضاء المدينة. إذن مستمعينا متابعينا الكرام، منتزه وادي نمار ليس مجرد منتزه ترفيهي عادي، بل هو واحة سياحية متكاملة تنبض بالجمال والراحة والفعاليات ضمن طبعا سلسلة برنامجنا صيفنا أحلى. إذا كان جدولكم يحتاج لجرعة عالية من الهواء النقي والمناظر والأنشطة اللي تفتح النفس، فوادي نمار بانتظاركم، وتأكدوا إن التجربة هناك فعلا غير.
1: أكيد التجربة بالرياض وفعالياتها وأماكنها السياحية ومنتزهاتها أكيد إنها غير، ودائما الرياض ينضرب فيها المثل في كل شيء جميل ورائع. طبعا أكيد إذا كنتوا بالعاصمة الحبيبة ولا كنتوا متجهين للرياض، أكيد وادي نمار راح يخلوا أحد المحطات اللي أنتوا راح تروحون لها وتنبسطوا فيها بإذن الله تعالى. فاصل مستمعينا ونكمل مشوارنا، لتغير الموجة على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على سمعة برأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى.
1: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام وحياكم الله معنا من جديد. نذكر برقم الاتصال معنا على 012-64-77154. اليوم في سالفة الصيف سألنا لو كنت تقدر يعني تعيش الحياة بدون تقنية، كيف ممكن تخيل شكل الجلسات الصيفية تحديدا؟ قالوا أصدقائنا نرجع للكيرم، نرجع للبلوت، أنتوا ممكن المسلسلات اللي تجمعكم. كمان واحد من الأصدقاء قال يكون في ترابط أكبر وفي يعني حديث أجمل،
0: في خفة الدم.
1: في خفة الدم أينا. طبعا أكيد يعني كل جلسة وفيها أدوار معينة نؤديها،
0: طبعا
1: في الحكواتي، في النكوتي، في ثقيل الدم يعني.
0: واللي يقول لك قصة هي من خياله، من تأليفه وتنسجم معه،
1: هذا المبهراتي.
0: أيوة أحيانا تنسجم معه، أنت عارف أنه كل كلام يعني كذب، بس أنه تنسجم معه ترى.
1: أي تعال كذب علينا.
0: أي أهم خل أهم حاجة إيش نهاية القصة؟
1: جالسين لين الصبح ما عندنا شيء. ناخذ اتصال نقول له
2: الو.
1: هلا والله سليم، حياك الله.
2: اهلا وسهلا استاذ خالد.
1: هلا والله
2: دكتوره.
0: هلا مرحبا فيك يا سليم.
2: هلا مسي بالخير على استاذ سلطان والمستمعين. يا هلا بك.
1: يا هلا حبيبنا، شو اخبارك؟ كيف الطايف؟
2: الطايف جميله، الاجواء مقمره والاجواء معتدله وطيبه ولله.
1: يعني نقول قماري الليله يا ساري.
2: خلاص بدا الليل، يوم الليله شبه البدر الا ما شاء الله تبارك الله.
0: تبارك الله.
1: طيب قل لنا طال عمرك، اليوم لو اختفت التقنيه او قدرنا نستغني عنها، كيف ممكن يكون شكل جلسه الصيف تمع الناس الان؟ كيف ممكن تكون هالجلسه؟
2: صحيح، شوف التقنيه يعني فضلا عن المشتتات الاخرى فقدت اللذه والمتعه في اللحظه، في الاصطياف، في التماشي مع التصوير، مع رسالة، مع متابعة التطبيقات.
1: نعم.
2: بدون تقنية طبعا هي كلها لون ورونق آخر، تخلد ذكراها، تستمتع في ألفة، في لم شمل مع الأحباب، مع الرفقة، مع هذا. طبعا وأنا أسمعكم كتبت كذا مشاركة إلى في مجال
1: أكيد. يلا.
2: صيفنا أحلى وأجواءنا أبهى.
1: أبهى.
2: بالطايف والباحة وأبهى. والسحر في سواحلنا غير، وله بريق ودايم يجذب ويزهى، ومعه تستمتع النفس وتنسى تقلب الطقوس والرطوبة، ولا تدري أنت صيف ولا شتاء. وفصل الصيف بعيد عن التقنية غير، وله ذوق ومعنى، ومعه تطول الأوقات والفعاليات، ولا مكان للأرق والشقى والشكوى، والفكر والذهن معه يصفى، وذكر السفر والفعاليات مع الصحبة تخلد وتبقى، وفيها اللقاء مع الناس كبير وله قيمة ويسوى. ومع التقنية والعالم الافتراضي لك على جودة الصيف واللمة كلام ومعنى. يزي صيفنا زمان، ذكرياتي تراها باقية وخاردة في الذاكرة، وتعيش دايم معنا. جعل صيفكم دايم حلو وجميل وغالي وله معنى، وهجيل يجمع القديم والحديث بوسطية وفائدة تسمو وتعلى.
1: الله الله صح لسانك، تسلم طال عمرك. طيب في خمن المكان، عرفت المكان اللي يتكلم عنه اليوم؟
2: صحيح، مكان سوق النفيع بفيفا في جيزان.
1: نعم خالص.
0: الله عليك.
2: صحيح.
1: نعم. نشوف ان شاء الله في النهايه. شكرا يا حبيبنا، شاركتنا.
2: اهلا اهلا اهلا وسهلا.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله. كمان اتصال.
0: نقول الو مرحبا.
3: الو.
0: هلا مرحبا يا امتنان، كيف حالك؟
3: أهلين، الحمد لله تمام، يسعد لي مساكم بكل خير.
0: ومسائك بكل خير، كيف حالك أنت؟
3: بخير يا روحي، الله يسعدك، كيفك أنت؟
0: أنا الحمد لله بخير، سلمك ربي.
3: دوم يا رب، كيفك خالد؟
1: خير أنت نان، حياك الله يا لسهلة. أهلا وسهلا بي.
0: لا الرد قتلني والله. ها حبيبتي امتنان، قولينا الجلسة في الصيف بدون الموبايل، بدون التقنية، كيف راح تكون؟
3: ما اعتقد ان هي تكون كويسه طالما نحن متعودين عليها.
1: صح.
3: ايوه يعني ما اعتقد حصلي ملل وطفش، بس لو نحن في طفولتنا وقبل التقنيه وكل حاجه، قبل نمسك الجوالات، بالعكس كانت يعني مره حلوه.
0: يعني الحين مستحيل حتقعدوا في جلسه بدون ما ان الجوال اللي يكون في ايدك؟
3: هو مو مستحيل، بس الكل كذا يعني، حتى انا لو جلست اطفش لان الكل ماسك جواله يعني.
0: هذه هي المشكله.
3: شوفي، فانا حتى لو استغنيت غيري ما يستغني.
1: تعليقا على الموضوع، قد صارت انه كنت في جلسه من الجلسات مثلا اتوقع انت امتنان ودكتوره وكل من يسمع انه قررت انه ما تمسك جوالك وفجاه الكل لا والله جالس على جوال
0: صحيح
1: فخلاص انا انضم لهم يعني شو قاعد اسوي
0: فعلا
3: انت بتمل وتطفش يا تقوم يا ترجع تمسك جوالك فانا احس انه ما اتوقع انه نستغني
1: يا سلام طيب نفترض انه قدرنا نستغني كيف توقعي راح يكون شكل الجلسه ايش اللي ممكن يملى وقتكم
3: بالعكس احس انه بتكون كلها جلسه كذا فيها استرجاع لذكريات وسوالف وضحك بالعكس احسها تكون جلسه مره ممتعه اذا كانت جلسه اهل بالذات
1: اكيد الله يخليهم لك ان شاء الله
3: يا رب
1: يلا شو السوق اللي نتكلم عنه
3: ممكن نفيع الشعبي سوق نفيع الشعبي اتوقع كذا
0: اوكي
1: تمام نشوف توقعك بالنهايه شكرا لك
3: اهلا والله
1: حياك الله يا اهلا وسهلا طيب اللي انت ما امتلكته في يوم او ما عشته صعب انك تفقده يمكن في اجيال جت على طول على التقنيه وكبرت معاهم ولكن برضو يعني الجلسات اللي بين وبين الأشخاص إذا خلت يعني من الانشغال وكنا فعلا نقضي وقت بغرض الاستماع لبعض والاستمتاع بتكون جلسات أجمل أمانة يعني ونستمتع فيها فحتى في بيوتنا في جلساتنا مع أصدقائنا مع الناس إذا طلعت برا مع والديك مع أبنائك اترك جوالك
0: فعلا أعطيهم هم يعني شوف أصدقائك أهلك أخوانك أحبابك ترى لهم حق عليك أن تعطيهم من وقتك تعطيهم من وقتك يعني انت طلعت معهم ولا طالع قاعد مع ابوك وامك وماسك بيدك الجوال بس اللهم انت معهم جسد بدون روح
1: أيه.
0: وش الفايدة من جسدك قاعد معهم وفي النهاية ما انت عارف كل ما كلموك حاجة يا فلا ها ها ايش قلتوا لا ترى مو بحلوة ترى بالعكس هذه الحركة تنرفز
1: أيه.
0: انا تنرفزت الحين
1: هدي اعصابك
0: عشان كده لازم نطلع فاصل
1: فاصل مهدي الاعصاب
0: بالضبط كده يا سلطان

0: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بأصدقائنا الكرام. وإلى جزئية وين تروح اليوم في أخبار الصيف الترفيهية، ونقول لكم على بعض الأماكن الجميلة اللي تستحق الزيارة. متحمس لخبرك ولا؟
1: خلاص متحمس للخبر عندي بصراحة، لأنه في نوع من المغامرة بالنسبة كمان للناس اللي ما تحب التجارب الغريبة اللي ممكن تعتبر بالنسبة لهم شيء مخيف. يعني طبعا الجسر الزجاجي المعلق في منتزه الأمير حسام تجربة استثنائية فوق السحاب. طبعا يبرز الجسر الزجاجي المعلق في منتزه الأمير حسام أحد أبرز المشاريع الاستثمارية اللي نفذتها أمانة الباحة، ويعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط في خطوة تعكس جهود

الأمانة في تطوير المقومات السياحية والترفيهية وتعزيز مكانة الباحة كوجهة سياحية تستقطب الزوار من مختلف مناطق المملكة. وشيد الجسر بهيكل من الحديد الصلب وألواح زجاجية شفافة وفق معايير هندسية حديثة تراعي متطلبات السلامة أكيد والجودة، ويبلغ طوله 103 أمتار فيما يبلغ عرضه مترين، وتزيد طاقة الاستيعابية على 200 شخص في الوقت نفسه. يعني تخيل 200 شخص يكون على نفس الجسر في وقت واحد. طبعا الجسر يقع في موقع استراتيجي مطل على عقبة الباحة بما يوفر

0: كيف اللي تتميز بالمنطقة، إلى جانب مشاهد السحب اللي موجودة اللي تعانق قمم الجبال في أوقات متعددة من العام، فضلا لإطلالة واسعة على مدينة الباحة ومعالمها الطبيعية. يعني تخيل أنت تكون معلق فوق بهالجسر،
1: يا سلام،
0: وقاعد تشوف هالمناظر وتشوف الضباب وتشوف كل حاجة حلوة، يعني متعة لا تنتهي بشكل جميل. طبعا الجسر يمنح زواره أي تجربة، يعني حتجمع بين انك انت حتمشي، تخيل انا شفت المناظر،
1: نعم،
0: متعة المشي فوق وانت فوق السحاب وفوق، يعني انت على ألواح زجاجية وتستمتع بكل المناظر الحلوة هذه، يعني بتشوف الطبيعة، طبعا تقدر تشوف التضاريس والغطاء النباتي تحت الجسر بصورة مباشرة،
1: نعم،
0: لانك انت ماشي على قزاز
1: اكيد.
0: طبعا هذا حيديك اكيد تجربة بصرية مميزة، يعني تعكس ما تزخر به المنطقة من تنوع طبيعي وجمال بيئي وكل شيء جميل موجود في الباحة. فبصراحة اذا انت في الباحة نتوقع لو رحت الباحة اول شيء راح اسويه هذا الجسر،
1: يا سلام،
0: تحس انك انت ترى فوق السحاب، قاعد تمشي في حقيقة في السحاب.
1: ومن الباحة الى الباحة، تدشين منتزه ومنتجع أكليل الجبل بمحافظة القرى. دشن محافظ القرى عبد الله الدامر منتزه ومنتجع أكليل الجبل الذي يسهم في تعزيز المكانة السياحية للمحافظة وتنويع الاستثمار السياحي. طبعا يمتد المنتجع على مساحة تتجاوز 17,000 متر مربع، ويقدم تجربة تجمع هدوء الطبيعة وأجواء الريف وتناغم التضاريس الجبلية، ويضم مجموعة مرافق تتسع لأكثر من 1800 زائر، تحيط بها منافذ بيع المنتجات والمطاعم والمقاهي.

يعني تستمتع هناك سواء بالأجواء، بالمرافق، بالمنتزهات، بالفعاليات. فاليوم يعني مو بس الباحة مثلا أصبحت منطقة فقط خضراء وجبلية، اليوم هي منطقة سياحية بامتياز بكل المرافق الموجودة فيها. طبعا أكيد احنا مكملين معكم في أخبار الصيف وفعالياته، ومستكملين معكم في فقرات برنامج صيفنا أحلى، ولكن خلونا نروح لهالفاصل ونرجع في فقرتنا الأخيرة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع بأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. اكيد راح نروح الان سريعا الى رسائلكم اللي وصلتنا في البرنامج. تفضل خالد ابدأ عندك.
1: زاد فضلك، شكرا لك. طيب نروح للمشاركة، دائما شرفونا يعني بكتابة اسماءكم الجميلة. تقول هذه المشاركة: السوق الأثري اسمه سوق النفيعة الشعبي، من أقدم الأسواق الشعبية، من الأشياء اللي يباع فيها البن الخولاني. هذا جواب السؤال الله. اليوم في دعايتكم حبيت أشارك. شكرا لك يا صديقنا الوسيم، شكرا على المشاركة بدون اسم. هلا أبو فيصل دكتور اللولوة. طيب طيب إذا في طيب إذا في مذيعين ما في مخرجين مخرجين. طيب طيب طيب الصيف الصيف دون السوشيال ميديا سلام راح يكون أحلى شيء، تروح وتجي يعني. أنا أذكر يا سلام حيكون أحلى شيء تروح وتجي يعني. أنا بعدين معك. شكرا لك يا صديق العزيز مانزل غانم يقول سوق نفيع. شكرا لك أيها الرائع. طيب السلام عليكم، تحية لكم. السوق اللي في جازان هو السوق الداخلي في جازان. علي قاسم، علي قاسم مديرنا ولا مشارك؟ شكرا لك يا علي قاسم حبيبنا المشاركة. سليمان التميمي ونعم حياك الله يقول مرحبا دكتور لولو وأخوي خالد، أحييكم مدينة الدمام العريقة وأقول لكم مساء الخير مساء النور. حياك الله يا سليمان، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع هادي وادي بحداد من اليمن عدن ونعم والله حياك الله. يقول أنا متابعين إذاعة جدة، شغوف بمتابعة برنامج الحرف 29 الذي يذاع مباشرة في 10 مساء واللي تقدم مذيعة متألقة دوما مريم العمري، فهل تقبلوني صديقا لكم؟
0: أكيد
1: لا استني، هو يقول في انتظار ردكم يا مريم وما سألنا الحين خلاص يجيك الرد إن شاء الله الساعة 10. شكرا لك يا عزيز.
0: أنا بدرت بدري ترى الحين هذا وقتنا. أكيد تحية أكيد للزميلة مريم العمري، وأكيد زميلتنا مريم ترحب بكل المشاركات وإبداعاتكم اللي دائما تيجي من خلال الرسائل. إن شاء الله راح تكون حلقة أكيد مميزة مع زميلتنا مريم بعد هذا البرنامج.
1: بكل تأكيد، حياتنا لمريم الرائعة.
0: طيب خليني كمان أروح للرسائل اللي عندي، وهذه رسالة من عبد الله يقول سوق النفيعة لولو جالسة تحاول تتوه وتقولي غلط وتقولي ما حد جاوب. أنا ما قلت ما حد جاوب، أنا قلت صعب.
1: قولي عني ما تقول، قولي قولي.
0: إيه طيب، ويقول بصراحة أنا أحس أن السوشيال ميديا هي جزء، أنا ممكن أصور صورة ولكن أترك الجوال وأقعد مع الناس ونسولف وناخد أخبار بعض. إحنا ليه طلعنا مع بعض؟ اللي عشان نسولف وناخد أخبار الأصدقاء والأحبة ونبدأ نضحك. أما الجلسة اللي تكون كلها عبارة جوال ومقاطع وتيك توك وسناب شات لا معنى لها، أقعد في بيتك أحسن. أوكي عبد الله شكرا لك وشكرا على مشاركتك. طيب هذه رسالة من خلود تقول تحية لخالد وتحية لكل من يملك حرف الخاء وتحية الله. لك يا لولو.

0: ولكن تأتينا دائما بعد حرف الخاء. هو أصلا حتى في ترتيب اللغة العربية يعني حرف اللام ما يأتي مبكرا،
1: حتى في الترتيب الإنساني
0: دائما. لا هو
1: شكرا لك يا
0: طيب خلود، شكرا لك. بعدين ولنا موعد صح أكيد صح؟ لا ما قالت حتى لو تبي تجاوبها تجاوب عنا عشان حرف الخاء كمان. ها لول وقالت سوق النفاعة
1: خلاص ما جاوبت.
0: أيوة وليلى كمان قالت سوق لا والله ما في. طيب هذه رسالة من سهى تقول مساءكم خير وسعادة، الصيف حلو بكل ما فيه بدليل أنه جعل مذيعي برنامج صيف أنا أحلى خالد ولول وأكثر روقان. أتوقع أنه الرطوبة عملت عمايلها وما عندهم خلاف للاختلاف.
1: الله عجبني
0: صح؟
1: عجبني المقولة هذه الرهيبة يا سهى.
0: أوكي طبعا برضو قال إجابة صحيحة سوق النفاعة. طيب كمان هذه رسالة من محمد يقول سوق النفاعة وتحية لكم جميعا. طيب هذه كمان رسالة من رسالة من مهند يقول مساءكم خير، قال والله الصيف حلو وصيفكم أحلى لأنه أنتوا قاعدين تحلونا، بس في الواقع درجة الحرارة تقول اقعد في بيتك وخليك مع جوالك وتقنيتك، أما تروح تقعد مع الناس قدام البحر ولا تروح لشاليه ترى ولا استراحة ما حتاكلك غير الرطوبة، وتخيل إنك ترجع زي أول وتقعد تجيب الشواية وتقعد تعمل دجاج على الفحم والكباب والبرجر، أتوقع إنك أنت راح تعاف الأكل بعد الحر. لا أنت أخذتها بجانب ثاني، ترى شوف زمان كانوا يستمتعوا، ترى هم حرانين وقاعدين يشون عادي
1: زمان غير
0: بيستمتعوا، بس انت شكلك مرة ما تحب الحر نهائيا وتقرر انك تقعد في البيت.
1: مهند اتوقع انه جاي من طلعة ما احبها. شكرا لك يا مهند.
0: مهند انا اقول انك تاخذ اجازة وتقعد في الباحة وابها، اتوقع ان المود عندك حيكون تمام.
1: اي ممكن
0: انا اتوقع كده
1: تستمتع فيها ان شاء الله. خلاص
0: خلاص
1: تحياتنا اللي جابوها صح، نوال، سامي، سليم، امتنان، علي قاسم، مازن غانمي، عبد الله، خلود، سهى، محمد.
0: قلت نوال
1: اكيد، قلت نوال اكيد اول اسم. طبعا هو فعلا سوق النفيع، يعد سوق النفيع احد ابرز الاسواق التراثيه منطقه جازان، وسوق اسبوعي قديم نشأ منذ أكثر من 3 قرون بمحافظة فيفا في موقع تم اختياره بعناية فوق ضلع صخري بارز تحيط بالمنحدرات الطبيعية لتمنحه أمنا وإشرافا بصريا واسعا ويجعله محطة تلاقي للتجار والأهالي والزوار. طبعا هو يشكل معلم اقتصادي واجتماعي يعكس نمط الحياة التقليدية. في بدايته كان السوق يعني بسيط للتكوين، يضم ساحة مفتوحة يتوسطها المهجم الحجري، وهو معمار رمزي يؤدي دور المنبر لإعلان القرارات وبث الوعي الجماعي. تتخيل في السوق يعني قديما حوله ترتف حركة البيع والتبادل التجاري للبضائع، مستلزمات، حبوب، فواكه، عطريات وصناعات يدوية ومنتجات محلية، حيث كان التبادل يتم غالبا عن طريق المقايضة.
0: الله.
1: انت تروح تجيب سلعتك ولا اي شيء وتقايض، يعني لانه انا ذاك يعني ما كانت متوفرة السيولة النقدية.
0: صحيح.
1: يطول الكلام صراحة عن هذا السوق
0: معلومات التاريخي. كثيرة وقيمة، اتمنى انكم انت تدخلوا وتستكشفوا أكثر معلومات اكثر عن سوق نفاعة، واكيد اللي بجازان اكيد تقدروا تروحوا وتستمتعوا وتشوفوا المكان وتستمتعون فيه. احنا كده نكون وصلنا معكم الى ختام حلقة اليوم من برنامج صيفنا احلى، كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا، وهذه تحيات فريق العمل اللي رافقكم خلال الساعتين، خالد مستور، لول والعبد الله، وسلطان المحياوي. بكره لنا لقاء جديد، باي باي،
1: فمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن. يا هلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. مساء الخير والسعادة والأخبار الجميلة. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان على الدايركت مسج في منصة إكس أو سناب شات أكيد الخاصة. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة المايسترو سلطان المحيا وجميع المستمعين. يقول حافظ على قلبك نقيا دائما مهما كانت معاملة الآخرين لك، فلا تفقد الخير بداخلك بسبب تصرفات الآخرين السيئة. لا تندم على كونك تعاملت بطيبة يوما مع أشخاص اكتشفت لاحقا أنهم لا يستحقون، أو ساندت ودعمت من كان في الخفاء يصفك بالسذاجة والغباء. لا تندم على تعاطفك مع أرواح اكتشفت بعدها أنها بلا ضمير ولا روح. إن سيد قومه هو المتغابي، وما قدمته من خير حتما سوف تقطف ثماره. نعم أكيد، هذه الافتتاحية الجميلة من فؤاد، شكرا لك يا فؤاد. طيب نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم يمكن كلنا سويناه، سواء كنا قاصدين أو مو قاصدين. عارفين دايما نسمع إنه النهايات أو فكرة التشتت، تمام، أو إنه النهاية ما كانت مش ولا بد. اليوم نتكلم عن ليش إحنا نغير الطريق قبل ما يعطينا النتيجة، تمام؟ يعني نتكلم اليوم عن شيء اسمه البدايات أو تعب البدايات أو تشتت البدايات. ليش نترك كل شيء قبل إنه ينجح أو يصل لمرحلته الأخيرة؟ هل المشكلة في الطريق؟ هل المشكلة فينا إحنا؟ هل المشكلة في صبرنا؟ بدون أدنى شك في أشخاص بحياتنا يمكن إحنا نكون منهم، تمام، حياتهم مو سلسلة من الإخفاقات، لا، هو سلسلة من البدايات. يبدأ مشروع ويتركه قبل ما ينتهي، يبدأ يتعلم مهارة معينة أو لغة معينة ويمل ويتركها، يدخل نادي وما يستمر ويترك النادي، يبدأ يقرأ كتاب ويصير مثقف ويتثقف ويضيف لنفسه معلومات مهمة ما يكمل قراءة الكتاب. ينتقل من فكرة إلى فكرة، يتحمس لكل فكرة جديدة ويكتشف فجأة إنها ما تناسبه. عندما يتنقل من طريق إلى طريق، من فكرة إلى فكرة، من مشروع إلى مشروع، وبعد سنوات أو بعد فترة طويلة ينظر لنفسه، ينظر لحياته، يجد إنه هو بدأ عشرات الأشياء، أوكي، شغلات كثير بحياته بدأها ولكن لم يستفد من ولا شيء وما أتقن ولا شيء. طبعا هو كده يظن إنه هو ما وجد الطريق المناسب، ما وجد الهواية المناسبة، ما وجد المهارة المناسبة، بينما في الحقيقة قد تكون شيء آخر تماما، إنه لم يمنح أي مشروع أو أي فكرة أو أي طريق الوقت الكافي ليصبح شيء ملموس على أرض الواقع. أتوقع خلاص فهمتوا الفكرة، يمكن كلنا بدأنا فيها يعني أو عندنا هذه الشغلات حقيقي، يعني في ناس عندهم بنسبة كبيرة، أوكي، وفي ناس بنسبة متوسطة، وفي ناس بنسبة بسيطة. هذا هو موضوعنا اليوم. 800-244-28-28 نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم بنتكلم عن تشتت البدايات. لماذا يعني تترك كل شيء قبل أن ينضج؟ ليش إحنا نغير الطريق قبل أن يعطينا نتائج أو نشوف يعني اللي إحنا الفكرة اللي إحنا مشينا فيها أو المرحلة أو المشروع أو الهدف اللي نبغى نوصله قبل ما يكون على أرض الواقع نتركه؟ وقلنا قبل الفاصل إنه في أشخاص حياتهم مو بس سلسلة من الإخفاقات، ولا عندهم إخفاقات كثير، أحيانا تكون سلسلة من البدايات الغير مكتملة. تمام، الإنسان يحب البدايات بشكل عام، دائما البدايات لها بهجة ولها فرحة ولها حماس وتكون ممتعة دائما، زي أول يوم مثلا في أول يوم في مشروعك، أول يوم في النادي مثلا، أول أسبوع في أنك تتعلم مهارة جديدة، أول كم يوم في مشروعك، تحس أنه البدايات واو كده مليئة بالأمل وحلوة وإلى آخره. بس توصل لمنتصف الشيء هذا تحس بالملل، وتحس أنه خلاص يعني، أو تكتشف فجأة أنه هذا مو طريقك ولا هذه البدايات اللي أنت تبغى تكمل فيها. طيب، في علم النفس في مفهوم اسمه The Novelty Effect. تمام، هو إيش؟ إنه دماغ الإنسان بيفرز كمية أكبر من الدوبامين لما يبدأ شيء جديد، لكن بعد فترة ممكن هذا الهرمون أو الدوبامين ينخفض هذا الشعور. هنا يظن الإنسان إنه أنا شغفي انتهى، بينما في الحقيقة هو إنه دماغه أو عقله اتعود على هذا الشيء. أحيانا إحنا ما نبحث عن بدايات جديدة لمجرد إنها بدايات جديدة، أو نبحث عن إننا نشوف هدفنا أو فكرتنا أو مشروعنا مكتمل على أرض الواقع. أحيانا إحنا ما نبحث عن النجاح، أحيانا نبحث عن الشعور بالحماس، وهذا فرق. يعني الحماس شعور والنجاح عادة. الشخص الناجح ما يشتغل عشان هو متحمس، بل هو عشان هو ملتزم. عشان كده علماء النفس أو علماء السلوك يقولوا الدافع هو اللي يخليك تبدأ، الدافع هو اللي يخليك تبدأ، لكن الانضباط هو اللي يخليك تواصل وتستمر. طيب، عبد الله بركات على الواتساب 800-244-28-28 يقول تعب البدايات شعور يمر به كل من قرر أن يغير شيء في حياته، ففي البداية تبدو الخطوات ثقيلة والنتائج بعيدة، ويختلط الحماس بالشك والتعب، لكن أكثر الأحلام لا تفشل لأن أصحابها غير قادرين، بل لأنهم استسلموا قبل أن يروا ثمار صبرهم. والنصيحة أن لا تحكم على رحلتك من أيامها الأولى، وامنح نفسك الوقت لتتعلم وتتطور، فكل بداية متعبة تحمل في داخلها نهاية تستحق، ومن يصبر على مشقة البداية يقطف لذة الوصول. طيب، كمان معتز يوسف من السودان، هلا وسهلا، يقول مساء الخير، مساء النور مريم صاحبة الحرف والإخراج الجميل لسلطان، والتحية لكل المستمعين. شكرا لك يا معتز، يا هلا وسهلا بيك. طيب، إيش رأيك نروح نغني مع سلطان ونرجع؟ لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800 244 28 28. اليوم نتكلم عن ليش احنا بنترك البدايات، يعني اي بداية نبدا فيها ما بنكملها. الفيلسوف نيتشه كان يقول: من يملك سببا يعيش من أجله يستطيع تحمل معظم الطرق. المشكلة أحيانا ما تكون في الطريق، المشكلة تكون إننا إحنا ما نعرف ليش إحنا أصلا مشينا في هذا الطريق. وهج البدايات الممتع. قلنا كمان أنه أحياناً بتكون حياة الإنسان مو سلسلة من الإخفاقات، هي سلسلة من البدايات الغير مكتملة. أبحاث عالمة النفس أنجيلا دوكورت قالت حول مفهوم الجريت أو المثابرة طويلة المدى، وجدت أنه النجاح في الدراسة والعمل والرياضة وأي نشاط كان يرتبط بالمثابرة والاستمرار نحو هدف بعيد أكثر من ارتباطه بالموهبة وحدها. بمعنى يعني أنه الموهوب اللي بيترك كل مرة يخسر، والعادي الإنسان حتى لو ما كان عنده موهبة بس قاعد يستمر هو يتفوق. ليش إحنا كلنا بنحب البدايات؟ بكل بساطة لأنه البداية لا يوجد فيها حكم، كل شيء فيها احتمال، احتمال أنجح أو ما أنجح، احتمال أكمل أو لا، يمكن أوصل يمكن ما أوصل. لكن بعد فترة ممكن تبدأ النتائج، وهنا ممكن الإنسان يخاف لأنه النتائج بتكشف الحقيقة. هل أنا فعلا أستطيع؟ هل أنا جيد كفاية؟ هل راح أكمل؟ هل راح أفشل؟ فيهرب، يترك البداية الأولى هذه في نصف الطريق ويهرب إلى بداية جديدة، ويرجع يعيش الاحتمالات مرة أخرى بدلاً من مواجهة الواقع. اليوم خلينا نسأل نفسنا سؤال: هل إحنا فعلاً نبحث عن النجاح أم نبحث عن الإحساس بأنك بدأت شيء جديد؟ طيب نروح لمشاركاتكم على الواتساب. يحيى، يا هلا وسهلا، يقول: ما أجمل عندما تكون البداية بتحقيق أهدافك ولكن تحصل أسباب تمنعك أنك تحقق هذا الطموح الذي أنت بنيته بداخلك كبداية لانطلاقك لتحقيق أهدافك، فتظل محتار بين البداية الجميلة التي بدأتها والنهاية التي رسمتها. تحياتي لنجمة المايك مريم ولفخامة الإخراج السلطان ولكافة المستمعين يحيى. أكيد أتفق يا يحيى. كمان مازن يقول: التشتت الدائم في المرة الأولى هو كده، هي تكون كده البدايات، يكون فيها تشتت وخوف وبعد كده الأمور تمشي تمام. طيب على الطماحية، هلا وسهلا على الطمح، يقول: التشتت والبدايات الناقصة هم نتيجة طبيعية لغياب التركيز وتعدد المهام والشلل التحليلي الناتج عن كثرة الخيارات. إن محاولة إنجاز أو تعلم أشياء عدة في وقت واحد تمنع إكمال الأعمال وتؤدي إلى التعب الفكري. على الطمح أكيد يا علي. كمان صديقنا هادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول: أنا من متابعين إذاعة جدة اف ام وشغوف بمتابعة برنامج الحرف 29 والذي يذاع مباشرة في 10 مساء والذي تقدمه المذيعة المتألقة مريم، فهل تقبلوني صديقا لكم؟ أكيد أنت صديق لنا في 29 وكافة برامج إذاعة جدة، ونرحب فيكم أكيد. ومكملين بعدما انتصف الساعة ونطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. يقول أو كتب أحدهم فقال: المخيف حقا أنه يوجد مرة أخيرة لكل شيء، مثلا مرة أخيرة لكونك لطيف، مرة أخيرة لرؤية شخص ما، مرة أخيرة لمكالمة هاتفية، مرة أخيرة لكونك تحمل شغفا لشيء ما، مرة أخيرة لكونك تحاول. هناك مرة أخيرة دائما قبل أي غياب. طيب، اليوم إحنا بنتكلم عن البدايات، كيف كلنا نتحمس في بدايات كثيرة، وقلنا إنه الإخفاقات مش الإنسان مش سلسلة، أحيانا يكون من الإخفاقات أو عنده إخفاقات كثيرة، أحيانا تكون عنده بدايات كثير ما اكتملت. اليوم هل إحنا نبحث عن النجاح ولا نبحث عن الإحساس بأنه إحنا بدأنا شيء جديد؟ طيب، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح، ولا قبل ما نروح خلينا نتكلم شوية عن دراسة علمية. في دراسة علمية أظهرت في علم الأعصاب إنه مجرد توقع النجاح أو يتخيل النجاح أو المكافأة اللي تجي بعد هذا النجاح ينشط نظام المكافأة في الدماغ، يزيد إفراز الدوبامين حتى قبل تحقيق الهدف. لذلك إنه بعض الناس ممكن يشعروا بحماس كبير لما يخططوا، وعند الإعلان عن مشروع جديد ينخفض هذا الحماس عندما تبدأ مرحلة العمل الفعلية الواقعية. يعني أحيانا الحقيقة الثانية ممكن البداية ما تحتاج إلى شجاعة، لكن الاستمرار هو اللي بيحتاج. في البداية الكل ممكن يقول لك فكرة حلوة جميلة، الكل يقف بجانبك، الكل يشجعك، والكل يتمنى لك التوفيق، لكن ممكن بعد شهرين ثلاثة تبدأ الأسئلة: ها كيف العمل، كيف المشروع، ها كيف النتائج، ها نجحت، هل تعلمت، كم وصلت، وين رحت، وين جيت. وهنا من الأسئلة هذه يبدأ الإنسان يخاف، لأنه فعلا الإنسان كده يحس وقتها إنه هو انتقل من مرحلة الحلم إلى مرحلة الاختبار. طيب، كمان من الأمور أو الحقائق في هذا الموضوع، عرض البدايات أو البدايات هي مو شيء إلزامي، لابد أنك تتكمل كل الطريق. أحيانا من الجيد أننا إحنا لو بدأنا في شيء وحسينا أنه ما في نتيجة، خلاص بلاش نكمل، نوقف ونشوف طريق آخر. يعني لأنه في بعض الناس كمان ما يخافوا من الفشل، هم يخافوا من النجاح. ليش؟ لأن النجاح في النهاية يعني مسؤولية، يعني إنه الناس راح تتوقع منك المزيد، يعني إنه يعني الإيمج تبعك أو صورتك صارت على المحك، عشان كده ينسحب قبل أن ينجح. فعلا بيصير هذا الشيء على فكرة، بيصير لأنه ما يبغى يتحمل أي مسؤولية. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على السناب شات. طيب أصدقائي على سناب شات، أكيد أنا أرحب بكل مقترحاتكم ومشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء سناب شات أو منصة إكس، وتقدروا تشاركوا، وكمان تقدروا إنكم تقترحوا أي مواضيع. طيب سارة، يا هلا وسهلا يا سارة. سارة من مكة طبعا، تقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين جدا معاكم. شكرا لك يا سارة. تقول يعني هذا كلامك أنا معايا ينطبق على الدايت، كل مرة أقول إني أبدأ دايت وأبدأ وما أكمل، تقول أنا عندي مش الدايت هو الفاشل، الاستمرارية هي الفاشلة. نعم، هذا اللي احنا نتكلم عنه. يعني سارة أعطتنا أقرب مثال وأبسط مثال يمكن كلنا
تعرضنا لي، إننا إحنا كل يوم نقول إنه هذا الطريق جيد وهذا راح أمشي فيه وراح أكمل فيه، ونتفاجأ فجأة إنه مو هو، أو إحنا نغير رأينا على حسب الاعتبارات اللي قبل شوي أنا تكلمت عنها، ونروح لدايت جديد أو طريق جديد طبعا. طيب يقول خالد من الرياض، هلا وسهلا، يقول أنا عقدتي اللغة الإنجليزية، كل مرة أدخل معهد وما أكمل، وأدخل دورات وما أكمل، وأشتري كتب جديدة وأتركها. هنا تعدد البدايات، لابد إنك خلاص مسكت طريق واحد كمل للنهاية.

وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك.

خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. فقد عشت عنك بعيدا بعيدا، أنام وحيدا وقلبي لديك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب

0: جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية.

0: وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك

0: جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية

سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع،

0: أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جد اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد اف ام.
3: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM، وأكيد أكيد حرف 29. مساءاتكم حلوة، مساءاتكم جميلة وأخبار سعيدة يا رب، وأكيد مساءاتكم تمطر وردة. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. طيب، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحيا.

بشكل حلو وجميل. طيب شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة المايسترو سلطان، هلا وسهلا. يقول كلما ازداد توهج عقلك اشتد عداء الجاهلين لك، وكلما أشرق عطاؤك تعاظم حقد الملوثين من حولك، وكلما اتسع تسامحك ضاق بك المتعصبون، فلا تهدر وقتك في الرد على كل جاهل متعصب، ولا ترهق روحك بملاحقة بذاءات الحاسدين والحاقدين. نعم، امضي دائما إلى الطريق وإلى الأمام. شكرا لك مازن، شكرا لكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. طيب اليوم احنا بنتكلم عن شيء اسمه وهم الأهمية. ونعم، وهم الأهمية، انت مش مهم كما تعتقد، يعني بمعنى انه انت مو محور الكون. اوكي، يعني اليوم بنتكلم بشكل ادق، خلينا نقول عن الإنسان المتمركز حول ذاته. تمام، كيف؟ طيب الإنسان المتمركز حول الذات هو ما يحب نفسه دائما. في اعتقاد شائع يقول إنه الشخص اللي مثلا يتمحور حول ذاته ومتمركز حول ذاته وحول نفسه، إنه هذا هو الإنسان، شخص واثق جدا من نفسه. لكن الحقيقة النفسية تقول إنه كثير من الأشخاص اللي بيتمركزوا حول أنفسهم ليسوا أكثر الناس ثقة، بل هم أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. يعني ما تشوف شخص يقول لك أنا مرة مهم وأنا محور الكون وأنا ما في مني اثنين وأنا أهم شيء وما في شيء ممكن يستمر من غير ما أكون أنا موجود، وأنا فاهم كل شيء وكل الناس بيسمعوا كلامي، كل الناس بيمشوا على رأيي وفكرتي وكلهم يدورون في فلكي. فهذا شخص تشوفه أنت تقول واو، إيش هذه الشخصية الواو، إيش هذه الثقة، إيش هذا الإنسان واثق كثير من نفسه. إحنا ممكن نشوف هذه الصورة من الخارج فقط، لكن دائماً علم النفس يكشف هذه الخبايا. أي شخص تشوفه متمركز حول نفسه ويشوف نفسه أنه هو أهم إنسان، هذا يكون أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. عشان كده هو يبغى يكون محور الحديث، يبغى يكون محور الاهتمام، يبغى يكون محور الإعجاب، يبغى يكون محور النجاح، يبغى يكون تكون الأضواء دايماً عليه هو بس. ليش؟ لأنه في النهاية قيمته من الداخل غير مستقرة. كلما شعر أنه الأضواء ابتعدت عنه يبحث عن طريقة لإعادة هذه الأضواء بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان، حتى لو كان شيء غير جيد وكان شيء سيء. عشان كده قال عالم النفس هاينز كوت، قال إنه بعض صور النرجسية ليست دائما نتيجة غرور، أحيانا تكون محاولة لتعويض احتياجات عاطفية لم تشبع في الطفولة. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع السلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن وهم الأهمية. أخطر سجن قد تعيش فيه هو أن تظن أن الحياة تدور حولك. منذ سنوات يقال لنا أنه الشخص الذي يعشق نفسه سوف تكرهه الناس، يمكن سمعنا هذه الحياة.

حكمة كثير يعني، يعني من سنوات طويلة احنا بنسمع كذا. احيانا دائما بنسمع انه انت مميز، انت استثنائي، انت تستحق الافضل دائما، انت بطل الى اخره. يمكن في البداية بتكون هذه كلمات جميلة وجيدة ومطلوبة، لكن تأكدوا أن كل شيء يزيد عن حده سوف ينقلب إلى ضده. فمن الطبيعي أن يكون هناك توازن في كل شيء. كيف يعني؟ أنه لما أنت تصدق أنك مركز الكون راح تبدأ بمعاناة لا تنتهي، راح تغضب إذا ما في أحد نفذ أوامرك مثلا أو طلباتك، راح تزعل إذا الناس ما قدرتك، راح تنهار إذا أحد رفضك، راح تعتبر هذه إهانة لهويتك. كل خسارة دليل على أنك أقل قيمة، وكده ما تقدر تعيش الحياة. أنت تعيش الحياة كلها سوف تتحول إلى محكمة، تحاكم كل موقف، تحاكم كل كلمة، تحاكم كل نظرة، تحاكم اللي رايح واللي جاي. وهنا يبدأ فعلا السجن، سجن الأنا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. علي الطميحي هلا وسهلا، يقول الحياة تتسع لتشمل قصص الآخرين وتجاربهم، واليقين بأننا لسنا محور الكون يحررنا من الوهم ويمنحنا تواضع وتقبل أوسع. لكن ما يدور من حولنا ومن يظن أنه وصل إلى القمة يبدأ في الهبوط دون أن يشعر. هكذا هي نهاية الغرور والوهم. علي الطميحي. طبعا 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. أيضا مازن الغنمي يقول علامة الغرور الإنسان لنفسه إنه يكون مهم، يعني الأهمية عند بعض الناس مهمة، وهذا هو اللي شايفه. تمام، أوكي. طيب احنا بنتكلم عن الأشياء المبالغ فيها. الإنسان المتمركز حول الذات لا يعني أن تقول أنا الأفضل. أحيانا الإنسان يظهر بصورة مختلفة، يمكن يقول أنه أنا الوحيد الإنسان اللي بفهم، أنا الوحيد اللي بتعب، أنا الوحيد اللي ممكن مشكلتي أكبر مشكلة، مش عارف إيه إلى آخره. يعني ما بيعطي اهتمام للآخرين. ليش هو ما يشعر بالآخرين؟ لأنه بكل بساطة عقله اعتاد أن يكون السؤال الأول دائما وأنا إيش؟ يعني وأنا كيف؟ أو ماذا عني أنا؟ يعني أوكي دائما نسأل أنا وأنا وأنا، يعني ما يشعر بالطرف الآخر. ما جاء في يوم قال طيب الشخص الآخر ماذا عن الشخص الآخر؟ أوكي، فهو يبدأ بنفسه وينتهي بنفسه أيضا. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. رح نغني مع سلطان وراجعين لا تروحوا بعيد.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. احنا اليوم بنتكلم عن الاهميه او وهم الاهميه. الشخص اللي يعتقد انه هو اهم شيء في الحياه، اهم شيء في المجتمع، محور الكون. في ابحاث في علم النفس الاجتماعي تشير ان الناس اللي عندهم النزعه العاليه للتمركز حول الذات بيبالغوا في تقدير تاثيرهم على الاخرين، تمام؟ يعني هي القدرة على رؤية الموقف من زاوية الشخص المقابل، وهي من أهم مكونات الذكاء العاطفي. طبعا هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. طب سؤال، هل وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذه الظاهرة؟ نعم، الجواب نعم، لأن المنصات بتقول لنا كل يوم انشر، صور، اتكلم، شارك الناس حياتك، خلي الناس يشوفوك. مع الوقت قد ينتقل الإنسان من مشاركة حياته إلى الاعتقاد، تجي في باله فكرة إنه هو حياته أهم من حياة الآخرين. إنسان الواعي ما يحتاج أنه يكون هو محور المكان عشان يشعر بقيمته، هو يعرف أنه قيمته ما تجي من عدد الناس اللي قاعدين يشاهدوه، هو تجي قيمته من تأثيره، الأثر والبصمة اللي بيتركها في قلوب الناس. طيب وهم الأهمية، ممكن احنا شايفين يعني مع التقنية، مع التكنولوجيا، مع وسائل التواصل الاجتماعي زادت، يعني لأنه هناك فرق بين أنك تعرف قيمتك وبين أنك تبالغ في تقدير أهميتك. الثقة بالنفس تقول أنا شخص لي قيمة، لي مكانة. وهم الأهمية يقول أنا أهم من كل الناس، وأنا أهم مما تظن. كل ما يحدث حولي من مواقف، من أحاديث، هي مرتبطة فيي أنا. المشكلة مو بس أنك في حب الذات بحد ذاته، المشكلة لما يصبح هذا الإنسان مقتنع أنه كل الناس تنتظر رأيه، كل الناس يجب أنهم هم يهتموا بالأشياء اللي هو يهتم فيها، ولازم هم يحبوا الأشياء اللي هو يحبها، أنه كل الناس تتكلم عنه، كل الناس قاعدة تراقبه. هنا يبدأ فعلا يعيش في عالم من الوهم، عالم هو بناء مع نفسه، ما هو في العالم الحقيقي، قاعد يعيش في عالم صنعه عقله. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. أصدقائي على سناب شات، يا هلا وسهلا بالجميع. سارة من مكة، يا هلا وسهلا، تقول أنا كان عندي صديقة إذا اجتمعنا مع بعض أنا أعرف كل تفاصيل حياتها وهي ما تعرف عني شيء. تقول أنا اكتشفت بعد سنوات إن أنا بس كنت مستمعة، يعني ما كنت أشاركها في شيء. في بعض الأشخاص يعني يكونوا مستمعين جيدين، والإنسان يكون محظوظ لما يلاقي شخص بحياته مستمع. بعض الأشخاص يستمعوا عشان هم يتفاعلوا معك، والبعض يعني يبغاك تخلص الكلام عشان هو يتكلم. والله هذا الشيء اللي قاله أبو محمد كمان من الرياض، يقول مساء الخير مريوم وسلطان، يا هلا وسهلا بك أبو محمد. يقول أنا كنت أظن نفسي اجتماعي، لكن زوجتي قالت لي إنه أنا إذا تكلمت ما تحب أحد يقاطعك، لكن إذا تكلم أحد غيرك تبحث عن أول فرصة عشان تتكلم أنت. يقول أنا من يوم ما بدأ سكت. هو مش المطلوب أنك تسكت يا أبو محمد، المطلوب أنك أنت تراقب نفسك وتشوف يعني الناس حواليك. يعني أحيانا الإنسان بينسى نفسه بالكلام، والشخص اللي بيسمع نفسه كمان يعني مشكلة. يعني بالعكس، إحنا لما نأخذ ونعطي مع الآخرين ونفهم وجهة النظر وكل الآراء بيكون شيء حلو، بيضيف لنا كثير. يعني طيب في دراسات حول هذا الموضوع، نعم في كثير من الدراسات.

النفسية والاجتماعية والسلوكية. في تجربة شهيرة أجراها الباحث توماس جيلوفيتش، قال مع زملائي، طبعا مع زملائه في جامعة كورنيل، طلب من طلاب ارتداء قميص لافت للنظر، تمام، وطلب منهم انهم يدخلوا الى قاعة مليئة بالناس. الطلاب اعتقدوا انه معظم الموجودين لاحظوا هذا القميص الملفت للنظر، لكن لما سئل الموجودين في القاعة اتضح انه عدد قليل بس اللي انتبه لهذا القميص الملفت للنظر. طبعا بعد هذه التجربة سميت هذه الظاهرة بوهم تسليط الضوء، spotlight effect، أي أننا إحنا نبالغ في تقدير مقدار اهتمام الآخرين بنا. ترى إحنا ترى والله ما حد در عننا، أوكي، بس إحنا اللي قاعدين نشوف أننا إحنا أهم شيء في الحياة، وأننا إحنا المميزين والاستثنائيين. طيب 800-244-28-28 نغني مع سلطان ونرجع لا تروح بعيد.

أراك في طيي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. أراك في طيي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. فدتك روحي من حزن يلم، ومن هم يطول، ومن وجد ومن كدري.